عليها. خبيب الذي لم يتمنى لرسول الله أن يصاب بشوكة ودعا ربه أن يبلغ رسول الله بما يحصل له، وفعلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا من الشهود ماذا حصل لخبيب ابن عدي. بعد أن قتلوه تركوا جثمانه معلقا وبلغ النبي بالخبر، فأرسل سرية أن تأخذ جثته وترجع بها إلى المدينة فيدفن، فهذا خبيب ليس كغيره. أرسلت هذه السرية وجاءت في الليل والناس نيام، دخلوا وخبيب كان معلقا مصلوبا، فكت وثاقه، يقول أخذناه وكانت جثته رطبة، بعد أيام ما صار فيها شيء الجثة، يقول أخذناه وهربنا به فعلم المشركون فلحقونا، لكنهم شايلين الجثة ما استطاعوا أن يهربوا. يقول فأنزلنا الجثة في الطريق وأكملنا، يقول فرأينا الجثة تبتلعها الأرض، الأرض ابتلعت جثة خبيب كرامة. هذه الكرامة أحيانا تحصل لغير الأنبياء، للصالحين، للأولياء، هذه كرامة الله عز وجل لخبيب أن ما قدروا على جثته ومات شهيدا.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منهج الإسلام في التعامل مع الابتلاء منهج شامل يتعامل بالمعنى الإيماني والمعنى اتخاذ الأسباب، لكن حتى الجانب النفسي لم يغفل عنه هذا المنهج العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء مصائب صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء نعم يعني شكر فكان خيرا له. ويقول ابن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في قلبي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. أتحب أن أريك آية؟ كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما، فقال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أرني. التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه ثم أشار إليها وقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان.

أقبلت الشجرة بجذورها، بسيقانها، بأغصانها، أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما، بين أعينهما. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه، فرجعت إلى مكانها. عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال: حسبي. ثم صعد جبريل عليه السلام، فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة. لكن الأشرار لا يملون من الأذى، ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن، يضربونه حتى ينزف إصبعه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه، وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون، ويقول:

بنته خديجة وبناته فيمسحن دماءه وجراحه ويغسلن ثيابه من التراب والغبار، تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض يطرح على التراب ويؤذى ويضرب. يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية، ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك، وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها، بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها ثم ينصرف. وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها، فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها واستنار وجهه الشريف. لم تستغرب خديجة ابتسامته، فهو أكثر الناس تبسما وبشرا، ولكن ابتسامته كانت تتكلم، تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح. ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا، فقد تجاوزت رضي الله عنها 60،

هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ابتهجت الزوجة خديجة رضي الله عنها التي بدا الإجهاد على بدنها من المعاناة، فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له، لكن ذلك يوشك أن ينتهي. قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمثالهما من الرائعات. هناك حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت،

0: حدود لها في ظلال السيرة في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كثيرا ما نسمع شكاوى بعض الرجال: زوجتي لا تهتم، لا أحب طريقة لبسها، لا أحب طريقة حديثها، هي لا تناسبني، هي كذا وكذا وكذا. وانتقاد يطول شرحه. عزيزي الرجل، يا من تشعر بأن زوجتك ينقصها الكثير لترضيك، قالها أحد المحاضرين: غير ما تقدمه لها، على قدر ما تعطيها هي تعطيك. ألست أنت القائد؟ على حسب قيادتك وعلى حسب توجهك تشعر بالأمان والسعادة والرضا. انظر إلى أسلوبك، إلى طريقتك، إلى حواراتك. قيادة السيارة قيادة آمنة تستوجب معرفة القائد بكل قوانين القيادة، ويجب على قائد المركبة أن يكون مؤهلا تأهيلا نظريا وعمليا، وأن يكون ملما بجميع قوانين القيادة. عندئذ يمنح رخصة القيادة. فما بالنا بمن يريد أن يتأهل لقيادة الحياة الزوجية؟ العائلة مضخة للحب والسرور، ولا يكتمل ذلك إلا بحسن القيادة والشراكة والحوار والتقبل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكذلك القرآن الكريم جاءت بذلك الآيات هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال التي جاء فيها الآيات والأحاديث والآثار في فضلها وفي عظم شأنها. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وذلك في مطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان، وفي أن يشاهد الإنسان عيب نفسه، ومهما بلغ الإنسان من أعمال ومن عبادات وما إلى ذلك فإنه يظل مقصرا في حق الله عز وجل. وأيضا يكون مع الناس، وذلك بأن يبذل المعروف لهم وأن يكف الأذى عنهم وأن يعينهم على ما هو فيه صالح لهم. بعض السلف عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وبالفعل إذا الإنسان صار صاحب بشاشة وصاحب إذا رأى أخاه بش في وجهه وهش ورحب به، هذا يعتبر من حسن الخلق. وأيضا طلاقة اللسان وعذوبة الكلام مع الناس هذا يعتبر من أنواع حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سورة القلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه صفة مدح وصفة يود المسلم أن يتمثل بها، بأن يكون صاحب خلق حسن اقتداء بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أيضا موجها إلى التعامل بالتي هي أحسن وبالقول الحسن، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام الحسن هو يجعل الإنسان بعيدا عن الشرور، بعيدا عن العداوات مع غيره. الكلام الطيب، الكلام الحسن الفاضل الذي لا تجريح فيه ولا نقد وما ولا فيه أيضا إساءة إلى أحد، هذا من الكلام الذي يبعد العداوات ويقرب الإنسان المسلم إلى من معه في حياته. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالدفع بالتي هي أحسن يعتبر من حسن الخلق ومن أنواع الخلق، أن الإنسان يدفع السيئة يدفعها بماذا؟ بالحسنة. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وصححه الترمذي قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، خالقهم بتعامل طيب وبتعامل حسن. وحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن قولا وعملا، وهذا جاء في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل البر، ما هو البر؟ هو جميع الأعمال الطيبة، فقال: البر حسن الخلق، فجعل حسن الخلق كله في البر، هي الأعمال الطيبة الفاضلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أن ما من أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث وله مواقف كثيرة تدل على حسن خلقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي أحد الأيام جاء أم خالد أو خالد بن سعيد رضي الله عنه، جاءت ابنة له صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد سنى. وسنى أيها الأحبة هو لغة باللغة الحبشية يعني حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمدح لباسها. فكانت بنتا صغيرة وكانت تعبث بخاتم النبوة، فنهاها أبوها عن هذا العبث، فقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. هذا دعاء لها بطول العمر. فيقول الراوي أنها عاشت مدة من الزمن. هذا يدل على عظم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين ومع الأطفال ومع أيضا مواقف كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل حتى مع أعدائه بالتعامل الطيب والتعامل الرائع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. لا تغضب على أحد ولا تحقد ولا تحمل في نفسك على الآخرين حقدها. أيها الأحبة، حسن الخلق آثاره وفوائده عظيمة جدا، من أعظمها أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأنه أثقل ما في الميزان يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهو في الحقيقة سبب لمحو السيئات وتكفير المعاصي والآثام، وأيضا أنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأنه سبب للقرب من الناس والتعايش معهم، وأن يؤثر فيهم الإنسان. لا بد أن يكون ذا خلق حسن وذا خلق طيب لكي يحسن التعامل مع غيره، ولكي يتكيف مع من معه في مجتمعه وفي بيته. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين حسنت أخلاقهم وطابت حياتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله، ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجداده ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم ووجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليهم ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال في سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق والعلاقات الاجتماعية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الأيام ينتشر بين النساء خاصة، حيث أن المرأة تقول لصديقتها بأن زوجك اتصل بي، كلمني، غازلني إلى آخره. وهذا الفريق من النساء عاملين لأنفسهم أقرب، وهو حزب المطلقات، وين زوجين متآلفين متعارفين متحابين بينهم مودة ورحمة يحرصون على الهدم. فإذا تم الهدم وتم الطلاق وصار الطلاق بائن، ضموها وقالوا لها: عيشي حياتك، ليش تربطين نفسك بشخص؟ سافري بدون محرم، استانسي، كيفي، تروحين الفنادق والعزايم والعروس، ما تستأذنين أحد، اهتمي بشخصيتك، اهتمي بشكلك، اشتري الماركات إلى آخره. فعلى الزوجة الناجحة التي تريد الحفاظ على أسرتها متماسكة، وأن يعيش الأبناء الأولاد والبنات والبنين في ظل أبوين كريمين طيبين حبيبين، أن ينتبهوا إلى هذه المكيدة من مكائد حبائل الشيطان. فلا تصدق كل ما يقال لها، بل عليها تهدأ أولا ولا تنفعل، بعدين تبتعد عن التجسس على الزوج، لأن هذا من أخطر ما يكون. وما الفرق بين التحسس والتجسس؟ التحسس في الخير، كما أخبر يعقوب عليه السلام: تحسسوا ليوسف، تحسسوا لأخيكم يوسف. تحسس في الخير، في البحث عن الخير، عن المفقود. وأما التجسس فهو في الشر: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا كم من زوجة حالتها هادئة مطمئنة، التعامل مع زوجها بعالم الشهادة، وتترك الغيب لرب الغيب، لا تنبش ولا تتجسس، إلى أن ياتها وحدة وقالت لها: وينك وينك عن تليفونه، وينك، انتبهي إذا نام القايلة ولا بالليل اخطف التليفون وشوفي الأرقام اللي فيه. وبعدين في اشتراك يبين إذا اشتركت هي فيه صاحب أو صاحبة الرقم. وبعدين فجأة هالشكل ولا رقمين ثلاثة أربعة باسم امرأة، تقول: إيه، طحت عليه، صدته، الخاين، الغدار، الريايل ما لهم أمان إلى آخره. وهو من أنظف الناس ومن أشرف الناس، يمكن التليفونات النسائية هذه اللي في تليفونه اتصال من لجنة القرآن، يتصلون فيه
على شاز يتبرع بمصاحف إلى المساجد داخل الكويت وخارج الكويت، وأغلب اللي يتصلون نساء. الرقم الثاني موظفة في شركة التأمين اتصلت فيه تبي الذكرى بأن يعني الوكالة اللي مسؤولة عن سيارته تخبره بأن موديل جديد واصل إذا يبي يستبدل إلى آخره. وهكذا يعني الآن في إنسان موجود، رجل ما بين يعيش عمره ما يتصل بأي امرأة أجنبية. اليوم كل الناس موظفات وجامعات وكليات ومسؤولات، إنسان يتصل بهم بكلام أشبه ما يكون بالبرقية، لا في خضوع للقول ولا فيه كلام باطل، وإنما تبادل مصالح وإنجاز معاملات. إذا أحبتي في الله، هذه الآية تمس حياتنا جميعا، حتى الأصدقاء والصديقات اللي بينهم محبة في الله. في واحدة قد تكون تحسدك لأنك أنت تحبين ابنة إمام المسجد الحافظة للقرآن، تحبينها في الله، فهني تبدأ تعمل مكيدتها حتى تفرق بينك وبينها حسدا من عند أنفسهم، لأن هذا الحب ينادي أصحابه الله يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي على منابر النور، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بمكانهم عند الله يوم القيامة. الله يجعلنا منهم. ولهذا قبل كل محاضرة أو درس أنا أقول إني أحبكم في الله، وأنتم تردون علي أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن أجله. هذا تبادل محبة في الله سبحانه وتعالى. في شيء يقشعر له البدن اللي هي الصداقة اللي وراها علاقة فاسدة، وهذا ينتشر بين الشباب وبين الشابات، شاب مع شاب، شابة مع شابة، ويسمونهم المثليين. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال. هذيل يسمونهم بويات، هذيل يسمونهم جنوس، وشيء يعني مخيف. وبعدين فجأة هالشكل تروح هذه البنت أو الولد يعني يبكون، وبعدين تقول لها صديقتها ثالثة: أنت ليش تبكين؟ تقول: شلون ما أبكي؟ هذه آت فرقت بيني وبين حبيبتي. حبيبتي؟ شنو حبيبتي؟ شو الكلمة هذه؟ وإلا فعلا تم الاكتشاف، بنت تحب بنت، تعشق بنت، تعشق أعوذ بالله، ولد يعشق ولد، وهذا من أخطر ما يكون. هذا إذا انتشر في الأولاد وفي البنات وفي البنين، هذا من أخطر ما يكون. ولهذا على الأبوين تربية الأولاد من البنين والبنات على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على الورع الذي يحميهم من الوقوع بمثل هذا، بل بالعكس يغضون الأبصار، يحصنون النفوس، ويروحون إلى مواقع اللي تزيد الإيمان، كحلقات تحفيظ القرآن، الدروس والمحاضرات الدينية والأخلاقية. تكون العلاقة بين الأب وبين الأولاد جسورها ممدودة، بينهم صلة، وكذلك البنيات مع أمهم ومع أبيهم، لا شك أن هذا يعمر الأسرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والموضوع اليوم النبوة والنبوات. أيها الإخوة، سبق أن ذكرت لكم أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، والكون يشف عن خالق عظيم ومرب رحيم ومسير حكيم. هذا الإله العظيم لا بد من أن يرسل للبشر رسولاً ومعه منهج. المنهج هو الكتاب، والرسول هو الإنسان الذي تجري عليه كل خصائص البشر. ولولا أن النبي والرسول من بني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر فيه بشرية، يعني جميع الحظوظ والشهوات التي أودعها الله في بني البشر مودعة فيه أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان قدوة للبشر، ولما كان سيدا للبشر. أيها الإخوة، هذا الإنسان ينبغي أن يكون بشراً ليكون قدوة، وليقنعنا أن الإنسان أي إنسان قادر على تطبيق هذا المنهج. لو أن النبي ملك لقال له الناس كل يوم مئات المرات: أنت ملك، أما نحن بشر. هو بشر يخاف ويجوع ويشتهي المرأة، لكنه ضبط حركته في الحياة وفق منهج الله. فلذلك النبوة تعني أول ما تعني أن النبي بشر، وأن منهج الله عز وجل حينما طبقه تطبيقاً كاملاً معنى ذلك أن كل إنسان قادر على تطبيق منهج الله. عندئذ يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الشيء الآخر أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء جميعاً يجب أن يكونوا معصومين. كيف؟ لأن أفعاله تشريع، وأقواله تشريع، وإقراره تشريع. مجموعة أقواله وأفعاله وإقراراته تسمى المنهج النبوي، السنة النبوية. إذاً لا بد من أن يكون معصوماً. ما معنى أنه معصوم؟ أي أنه بلغ من كمال الاتصال بالله أنه مستنير بنور الله بشكل مستمر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. فالنبي دائم الاتصال بالله، هذا مقام النبوة. ولأنه دائم الاتصال بالله هو دائم الاستنارة بنور الله تماماً، كإنسان يمشي في غابة لكن معه مصباح كشاف، هذا المصباح يريه كل شيء، فبحكم فطرته وحبه لسلامته، سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، يتقي الخطر بهذا المصباح. وللمؤمنين نصيب من هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا بد من نور يقذفه الله في قلب المؤمن حتى يرى به الخير خيرا والشر شرا، والحق حقا والباطل باطلا، والجميل جميلا والقبيح قبيحا. هذا النور الإلهي عند الأنبياء مستمر، وعند المؤمنين ساعة وساعة. إذن عصمته أتت من دوام اتصاله بالله عز وجل. لكن لئلا يلتبس على الناس مقام النبوة بمقام الألوهية المطلقة، ترك الله للنبي الكريم هامش اجتهاد ضئيل، فإن أصاب النبي في اجتهاده أقره الوحي على ذلك، وإن لم يصب صحح الوحي له ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإما أن يأتي اجتهاد النبي وفق ما ينبغي فالوحي يقره على ذلك، وإما أن يأتي اجتهاد النبي بخلاف الأولى فالوحي يصحح له ذلك. ومن هنا افترق مقام النبوة عن مقام الألوهية المطلق، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن النبي مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ. وبشكل أو بآخر أي إنسان طليق اللسان قوي الذاكرة يحفظ كثيراً بإمكانه أن يبلغ. إبلاغ العلم شيء وتطبيقه شيء آخر. أنا أرى أن أعظم مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست التبليغ ولكن القدوة، القدوة. لذلك أذاق الله النبي الفقر، كان إذا دخل البيت أحياناً يقول أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. في بيت من بيوت إخوتنا جميعاً ليس فيه شيء يؤكل؟ مستحيل. يدخل إلى بيته يسأل أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. أذاقه طعم الفقر لئلا يقول الفقراء لو كان فقير ما قال هذا الكلام. ذاق طعم الفقر وأذاقه طعم الغنى فكان سخياً. إذن هو قدوة للفقراء حينما صبروا، وقدوة للأغنياء حينما بذلوا. أذاقه القهر، القهر. إنسان يمشي على قدميه 80 كيلومتر في طرقات جبلية وعرة ليصل إلى قوم يعلق آمالاً على هدايتهم، فإذا هم يكذبونه أشد أنواع التكذيب، ويسخرون منه ويستهزئون به ويغرون صبيانهم أن ينالوه بالأذى، حتى ألجأوه إلى حائط فقال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه القهر فصبر وقال يا رب إن كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فأنا أعتذر منك، أما إن لم يكن لها علاقة بغضبك ورضاك أنا أقبلها. وأذاقه النصر في فتح مكة، مكة ناصبته العداء 20 عاما، نكلت بأصحابه، قتلت بعض أصحابه، لم تدع طريقة للنيل منه إلا وسلكتها، حاربته حروبا 3 في بدر وأحد والخندق، ووصل إليهم فاتحا وعشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر إشارة من فمه. يعني هو بالمصطلح المعاصر بإمكانه أن يلغي وجودهم بكلمة واحدة. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قال أبو سفيان: ما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك وما أعدلك. كان قدوة. التبليغ ليس بشيء أمام القدوة. هذا الدين العظيم، هذه المبادئ طبقها النبي، قرآن يمشي. ونحن الآن لسنا بحاجة إلى محاضرات ولا مؤتمرات ولا مؤلفات، بحاجة إلى مسلم متحرك أمامنا يتحمل كل الضغوط وكل الإغراءات وكل الصوارف وكل العقبات ويقيم منهج الله عز وجل. لا يقنعنا إنسان طريق اللسان الآن، لا يقنعنا خطيب واسع البيان، يقنعنا إنسان يعيش هذه الظروف، يعيش هذه العقبات، هذه الصوارف، هذه المغريات، وهو مقيم على منهج الله عز وجل. لا تأخذه في الله لومة لائم. كان قدوة. أذاقه الفقر فصبر، أذاقه الغنى فشكر، أذاقه القهر فاعتذر، أذاقه النصر فتواضع. دخل مكة فاتحاً وكادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. الآن أذاقه موت الولد، دمعت عينه وقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. قدوة لنا. أذاقه مصيبة تطليق ابنتيه، طلقتا فصبر. أذاقه بعض الخصومات الزوجية فكان حكيما وزوجا رحيما. أذاقه موت الزوجة السيدة خديجة، كان وفيا لها أشد الوفاء، حتى حينما فتح مكة وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر كانت شريكته في النصر. زوج من الطراز الأول، أب من الطراز الأول، أخ من الطراز الأول، صديق من الطراز الأول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مهمته الأولى أن هذا المنهج الإلهي العظيم تمثل فيه. كان خلقه القرآن، بل هو قرآن يمشي. وهذا الذي يقنع الناس. لا، لا يقنع الناس. يعني كنت أقول بلد إسلامي فرضاً، أي بلد إسلامي، إذا في نسب بطالة عالية جداً ونسب أمية عالية جداً ونسب عنوسة عالية جداً وكل شيء يستورد وكل شيء في هذا البلد الإسلامي يسبب متاعب وبأسهم بينهم وأمرهم ليس شورى بينهم، هذا الواقع لا يقنع أحداً بأهمية الإسلام أبداً، لأن الطرف الآخر لن يقرأ كتبنا يرى واقعنا، لن يقرأ كتبنا لكنه يرى واقعنا. بينما أنت حينما يكون لك واقع قوي متماسك، عندئذ تقنع الناس بهذا الدين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي، كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم، وكان خلقه القرآن. أيها الإخوة، أذاق الله النبي أن يقتلع من جذوره لبلد آخر لا يعرفه، بجو آخر، بطبيعة أخرى. هذه الهجرة، إنسان متين في بيئته، له مكانة، مصالحه مؤمنة، حياته مستقرة وهادئة، إذا به ينتقل إلى بلد لا يعرفه. هذه الهجرة من أعظم الأحداث بعد الدعوة إلى الله عز وجل. إذا هو قدوة، أذاقه أشياء كثيرة، يعني أذاقه شيئاً لا يحتمله أحد منكم. أذاقه أن تتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة، وليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وتأخر الوحي 40 يوماً، محنة ما بعدها محنة. سيد الخلق وحبيب الحق تتهم زوجته بأخطر ما تملكه فتاة في الأرض، ويصبر إلى أن برأه الله عز وجل. ومعنى هذا أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك له تصرفاً ولا جلباً ولا إلغاءً. لو أن الوحي من عنده، بعد ثانية، بعد دقيقة تأتي آية بتبرئة السيدة عائشة، ولحكمة بالغة بالغة أخر الله تبرئة السيدة عائشة 40 يوماً، ليعلم العالم كله أن الوحي شيء لا يملكه، لا يملك له جلباً ولا صرفاً. أيها الإخوة، لماذا أحبه أصحابه؟ لأنه كان قمة في الكمال. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاةً، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله، نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. ما هذا التواضع؟ كانوا في بدر 1000 صحابي ومعهم رواحل 300، فقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لولا أنه كان قمة في الكمال، قمة في التواضع، قمة في الرحمة، قمة في الحنان والعطف، لما التف أصحابه حوله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت على كل ما عندك من خصائص، نبي ورسول وسيد الخلق وحبيب الحق، أوتيت القرآن والمعجزات والفصاحة والبيان، مع كل هذه الخصائص لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما في هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والآن المبادئ لا تسقط إلا إذا ألغيت القدوة. كأفكار صحيحة أحياناً، كأفكار متماسكة، كأفكار مقنعة، لكن هذه الأفكار في الكتب، أما الواقع في كذب وفي نفاق وفي تقصير. لذلك المجتمع المتخلف لو أنه يحمل أفكار عالية جداً لا قيمة لها إطلاقاً، لا قيمة لها إلا بالتطبيق. صحابي جليل هاجر إليه، في الطريق ألقي القبض عليه، فقال للمشركين: عهد الله إن أطلقتموني لن أحاربكم. أطلقوا وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحا شديدا. لكن بعد حين جاءت غزوة فانخرط فيها من شدة حبه للجهاد، فقال له النبي: ارجع، ألم تعاهدهم؟ أقسم لكم بالله لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن اليوم ما خرج الإسلام من مكة، وصل إلى الصين شرقاً وإلى مشارف باريس غرباً بتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النقطة الدقيقة والأخيرة أن الله عز وجل حينما قال لنا، دققوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية من لوازمها أن تطلع على ما قاله النبي. الله يأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طيب كيف نأتمر بما أمرنا وكيف ننتهي عما نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا؟ إذن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لأنك إن لم تعرف سنته كيف تطبق هذه الآية؟ يعني مثلاً الصلاة فرض قطعاً، والوضوء شرط من شروطها، لا تصح صلاة من دون وضوء. ما دامت الصلاة فرض وشرطها الأساسي الوضوء أصبح الوضوء فرضاً، لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ما دام الله قد أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا، كيف نأخذ وكيف ننتهي إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا عنه؟ إذن معرفة سنة رسول الله القولية فرض عين على كل مسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن معرفة سيرة رسول الله فرض عين على كل مسلم، فالنبي قدوة بأقواله وأفعاله وإقراره، وهو الحجة البالغة على بني البشر أن منهج الله قابل للتطبيق في كل الظروف والأحوال. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. ماذا عن الحديد؟ عندما يخبرنا ربنا عز وجل عن الحديد ويجعل له سورة كاملة من سور القرآن العظيم، أليس في ذلك دلالة؟ معنا فضيلة العلامة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني عندما يخصص القرآن سورة كاملة باسم سورة الحديد، هل لذلك من دلالة؟ ثم ربنا يقول وأنزلنا الحديد، وعلماء الأرض فيما نسمع أن الحديد هو من باطن الأرض، كيف أنزل؟ هل هو كالمطر؟ هل هو من الغيوم؟ نرجو التفصيل.
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم، وبعد، فإن معجزات القرآن الكريم لا تنتهي، ومن أعظم وأوضح وأجلى معجزات هذا الكتاب العزيز في النواحي العلمية اختيار صورة باسم الحديد. فالإنسان يعرف من عناصر الأرض وعناصر الكون من حولنا حوالي 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة عنصر الحديد. وكان يجب على المسلمين أن يفكروا من قديم، لماذا الحديد؟ لماذا لم يختر ربنا تبارك وتعالى عنصرا من العناصر النفيسة كالذهب كالفضة كالبلاتين؟ لماذا الحديد بالذات؟ ثم لماذا يشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية؟ فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلام عجيب حقيقة، كان لابد أن يستثير تفكير المسلمين. طبعا في القديم قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يفهم كيف أنزل الحديد، لأن الحديد يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض، وكتلة الأرض مخدرة بحوالي 6,000 مليون طن. فمعنى هذا أن بالأرض أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد. أغلب هذا الحديد متركز في قلب الأرض. الأرض لها قلب يسمى قلب الأرض الصلب، عبارة عن 90% حديد، 9% نيكل، و1% عناصر خفيفة. والنيكل من عائلة الحديد. بعد ذلك له قلب سائل، الأرض لها قلب سائل يحيط بهذا القلب الصلب لحكمة عظيمة أيضا، له نفس التركيب تقريبا. ثم بعد ذلك أربعة أوشحة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل للخارج باستمرار. ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. فإذا قلنا أن هذا الحديد أنزل من خارج الأرض، كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار بهذا الانتظام الدقيق؟ يعني أسئلة محيرة كثيرة لم يجد العلماء لها إجابة إلا بعد البدء في رحلات الفضاء. فعلماء الفضاء كانوا يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض، تحتك بغلافها الغازي، نتيجة لهذا الاحتكاك قد تحترق احتراقا كاملا فتسمى شهابا، ولا ينزل منه على الأرض إلا بعض الرماد. وإذا كانت كتلة هذا النيزك كبيرة جدا، يعني قد يحتك بالغلاف الغازي ويفقد جزء من كتلته، لكن يصل الأرض كتل كبيرة منه. وبعض النيازك وصلت الأرض بمئات الأطنان وتركت حفر في الأرض يعني يزيد عمقها عن نصف كيلو وقطرها عن عدة كيلومترات.
0: هذا في القديم أم حتى الآن يمكن؟
1: حتى الآن، حتى الآن ننزل وضعهم في القديم، نزل ولازال ينزل الآن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن النيازك في زماننا لا تنزل في المناطق السكنية وإلا دمرتها
0: سبحان الله.
1: فنزل في مطلع القرن العشرين نيزك حديدي في جوبة في جنوب السودان. هذا نيزك 90 طن، يعني كتلته 90 طن. وإذا علمنا أن أغلب الكتلة تحترق بالاحتكاك في الغلاف الغازي للأرض، فهذا النيزك كان مئات الأطنان، يعني كتلة أكبر من ذلك بكثير. ولك أن تتخيل لو ارتطبت كتلة كهذه يعني 100 طن من الحديد مثلا بسرعة كونية هائلة ترتطم بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلس العلماء لفترة طويلة قبل أن يتجرأوا على إرسال مركبات فضائية يدرسون من أين تأتي النيازك، حتى جاءوا إلى مصر وبدأ يدرسوا النيازك التي نزلت في مصر وإلى السعودية وإلى منطقة العربية، يعني مسحوا العالم تقريبا قبل أن يجروا على إرسال مركبة إلى الفضاء. وكان السائد في القديم أن هناك مدار يسمى مدار الكويكبات بين المريخ والمشتري. هذا المدار مليء بآلاف القطع الصخرية التي تدور في فلك محدد، يعني اعتبرها الفلكيون كوكبا منفجرا، ولذلك سموه مدار الكويكبات. وكان الرأي السائد أن أغلب النيازك والشهب تأتينا من مدار الكويكبات، ولكن بعد الرصد الطويل اتضح أنها لا تأتينا من هذا المدار. فهذه الكتل على اختلاف أحجامها، فيها الكبير وفيها الصغير، يعني مرتبطة بهذا المدار ارتباطا دقيقا ولا تخرج عنه. بالرصد اتضح أن بدأوا بدراسة الشمس، فوجدوا أن الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، تتحد فيها نوع ذرات الإدروجين، يعني أغلب تركيب الشمس غاز الإدروجين، تنتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض نتيجة للضغوط الهائلة التي تحدثها تيارات خاصة، يعني جعلها ربي وسيلة من وسائل جعل هذه النجوم متقدة مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها. تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين في بواسطة هذه الدوامات وتكون نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم. كتلة الأربع ذرات الإدروجين أعلى من كتلة ذرات الهيليوم.
2: فالفرق يعني ماذا نعني أن كتلتها أعلى؟
1: يعني كتلتها أعلى يعني وزنها أعلى.
2: نعم.
1: يعني فالفرق
2: يسمونها الوزن الذري
1: لا الوزن الذري غير. نعم. نقول الكتلة كما نقيسها نحن.
2: نعم.
1: يعني الكتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم.
2: نعم. نواة
1: الهيليوم. الفارق في الكتلة ينطلق على هيئة الطاقة. هذه الطاقة تعطي لقلب الشمس درجة حرارة من 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة.
2: الله.
1: تعطي سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. لأجزية اللهب المنبثقة من الشمس 1 إلى 2 مليون درجة مطلقة. وهكذا يعني اعتبرت النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا بداخلها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها الحياة. لما تابع العلماء عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لاحظوا أن هذه العملية لا تتعدى الكربون السيليكون الألومنيوم بعض العناصر خفيفة لا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهش العلماء، نحن لدينا أدلة تؤكد على أن أرضنا وقمرنا وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس ولا تزال مرتبطة بالشمس بالجاذبية. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، من أين جاء حديد الأرض بهذه الكمية الكبيرة؟
2: يعني في الأصل النظرية تقول أن جميع هذه الكويكبات أو كوكب الأرض منها أنه انفصل من الشمس.
1: نعم.
2: إذن لابد أن يكون جزء من هذا الحديد موجود في الشمس، لكن تقول أن العلم أثبت أنه لا يوجد حديد.
1: لا يوجد حديد في الشمس.
2: في الشمس. إذن من أين أتى؟
1: بدأوا ينظروا إلى النيازك. من أين تأتي النيازك؟ فاتضح أن النيازك في غالبيتها أو لم يكن كلها تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فبدأوا يرصدون ذلك، هل هناك نجوم تصل فيها عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد؟ وفوجئوا بأن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة أو العماليق، تبلغ كتلتها من 6-17 مرات كتلة الشمس. هذه النجوم العملاقة تصل الحرارة نتيجة لعملية الاندماج النووي في قلبها إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة، كأنها جهنم قائمة أمام أنظار الناس. يعني 500,000,000,000 درجة مئوية بعض هذه النجوم. هذه الحرارة العالية هي التي تعين النجم على الوصول بعملية الاندماج النووي إلى مرحلة الحديد. عملية الاندماج النووي كما أشرنا عملية مطلقة للطاقة، يسموها إكسوثيرميك رياكشن، تفاعل يطلق الطاقة. حينما يصل للحديد يصبح مستهلك للطاقة، سموه إندوثيرميك رياكشن. فإذا تحول قلب النجم للحديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم. حينما يعاود الانفجار تتنافر كتل الحديد هذه إلى صفحة الكون. ومنها ما يصل إلى الأرض كحديد كما يصل إلى غيرها من أجرام السماء بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي محتاج إلى حديد فينزل إليه الحديد بالقدر المناسب، وتتخلق العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد كلها في صفحة السماء. ولذلك يعني في القديم، ولو أن حنقول لكم نقلة سريعة كده، يعني يقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون.
2: نعم.
1: وفسرها الأقدمون بأن الرزق هو الماء. نعم. لأن الماء بالنسبة للإنسان يعيش في الصحراء هو أصل الحياة، هو سر الحياة، وهو أهم شيء في حياتي.
2: وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء.
1: نعم. بس نعم. أنا أتكلم أقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقالوا المطر، يعني أعظم رزق للبدو في الصحراء المطر، يحيى هو وماشيته عليه. لكن نحن نعلم الآن أن كل أنواع الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين والفضة، كل ذلك ينزله ربنا بقدر معلوم.
2: فضيلة الدكتور، ذكرت أن ليس فقط الرزق يأتي من السماء بالماء فقط. نعم. هناك الحديد وبقية المعادن،
1: هناك الماء، هناك كل أنواع المعادن التي تحتاجها الحياة، كل العناصر التي تحتاجها الحياة، وهناك القرار الإلهي بثوزات، يعني كل هذا ينزل من السماء. فإذا قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، يشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق لأن هو الذي ينزله بقدر معلوم، يشمل الماء كما يشمل كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة ومن أبرزها وأهمها الحديد.
2: يعني هذه النيازك إذن يعني تحمل في طياتها الحديد وغير
1: الحديد، كل ما هو أعلى في وزنه الذري من الحديد.
2: طب لماذا خصص القرآن الحديد؟
1: لأن الحديد بيمثل يعني آخر ما يتكون في داخل النجوم، يعني ما كل العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد. نعم. يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء.
2: سبحان الله.
1: فكان اللبنة الأساسية لبناء العناصر الثقيلة كلها هي الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أعلى في وزنه من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن كل العناصر كل الكواكب الخارجية في مجموعتنا الشمسية كواكب غازية رمادية، يعني أغلبها الرماد أيضا، يعني كتلة من الغاز تدور حول ذاتها فتتماسك وفي داخلها بعض الهباءات الصلبة. فقال العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك على الأرض الآن، ولكن بمعدلات أعلى، معدلات أكثر كثيرا نزلت هذه النيازك. فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وحينما يكون عندي جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويستقر، تنطلق الطاقة التي كان يتحرك بها إلى حرارة، فانصهر هذا الحديد وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى أرضين سبعة كما قال ربنا تبارك وتعالى. لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة أغطية كروية الشكل يغلف الخارج منها الداخل، تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا.
2: سبحان الله.
1: ويتحدثون عن المصدر الخارجي للحديد في مجموعتنا الشمسية، يقول The extraterrestrial origin of iron in our solar system.
2: سبحان
1: الله. أن الحديد في مجموعتنا الشمسية قدم إلينا من خارج المجموعة الشمسية. وهنا يتعجب الإنسان، من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: لا إله.
1: من كان في زمانه يمكن أن يسأل مجرد سؤال عن هذه القضية؟ لماذا أنزلها ربنا تبارك وتعالى وسمى سورة من سور القرآن الكريم سورة الحديد، وذكر هذه الحقيقة وشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية حتى لا يختلط الأمر على بعض المفسرين فيقول أنزلنا هنا إنزال مجازي بمعنى جعلنا بمعنى خلقنا بمعنى قدرنا، هو إنزال حقيقي. هذه ومضة من أجمل وأروع الومضات العلمية في كتاب الله، والتي ما ذكرت أمام أحد من العلماء الغربيين إلا وهزته من الأعماق.
2: يعني البعض يأتينا بأسئلة من أجل هذا البرنامج، يقول يعني ما فائدة الإعجاز العلمي، ما فائدة الوصول إلى حقائق قد سبقنا إليها من قبل. يعني أنا أود أن أشير بتوضيح بسيط، أن القرآن عندما يجزم بأن الحديد قد أنزل، فكل النظريات التي تقول أن الحديد قد أخرج من الأرض تبقى باطلة أمام ما تحدث عنه القرآن العظيم. وهذا يدعونا كمسلمين أن نتفكر مرة ثانية في قرآننا، لأن لدينا قواعد كلية، قواعد محسومة. لكن يعني قرأت فيما قرأت عن ما تتحدث به عبر موقعك على عن موضوع الحديد، أنا للحديد يعني أهمية كبيرة في حياتنا. ماذا عن الحديد في النبات؟ ماذا عن الحديد في حياة الإنسان؟
1: وطبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بد أن أقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الحديد فيه بأس شديد.
2: جميل.
1: ثبت بدراسات مستفيضة أن اللبنات الأولية للمادة تتماسك بقوة تسمى القوة النووية الشديدة في داخل نواة الذرة. أعلى قوة تماسك يعني لاحظها العلماء هي قوة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد.
2: يعني فقط للتوضيح، ما الفرق بين النواة والذرة؟ يعني بعضهم يقول لا تقول قنبلة ذرية، يقول قنبلة نووية.
1: نعم.
2: هل
1: نعم.
2: هناك فرق بين الذرة والنواة؟
1: طبعا يعني هو نواة الذرة هي مركز الذرة.
2: نعم.
1: وهي التي تحمل الشحنة الموجبة والجسيمات المتعادلة في داخل الذرة.
2: نعم.
1: أغلب الذرة فراغ، بعد ذلك يشبهها ربنا تبارك وتعالى بالمجموعة الشمسية. يعني النواة في الوسط تشبه الشمس.
2: نعم.
1: ثم إلكترونات تدور في مدارات محددة، في أفلاك محددة حول هذه النواة، تماما كما نرى في المجموعة الشمسية شمس في الوسط وكواكب تدور من حولها.
2: نعم.
1: حتى تؤكد لكل ذي بصيرة أن الخالق واحد،
2: سبحان الله،
1: نمط البناء واحد في هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فأما نتكلم عن القنبلة النووية، هي القوة الناتجة عن تفكك تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة. أما نقول القوة القنبلة الذرية، لا، أنا بفكك الإلكترونات الخارجة عن نواة الذرة. وذلك القنبلة النووية أشد ألف مرة من القنبلة الذرية. الذي أقوله أن ثبت أن يعني معدل تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ القمة. يبدأ هذا التماسك من ذرة الهيدروجين ثم يصل للقمة عند الحديد ويبدأ يتنازل بعد ذلك. فحتى العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد، شدة التماسك في نواتها أقل بكثير من الحديد.
2: سبحان الله.
1: فلما قرب عليه فيه بأس شديد، إشارة علمية عظيمة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين، أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ شدة تماسكها أعلى ما تبلغه شدة التماسك في نواة أي ذرة من الذرات. ولعل هذا هو الذي أعطى للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. طيب من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ من كان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: نعم.
1: من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني ما يقوله المدعون يعني له لمسة من الصدق أنه هو الذي كتب القرآن؟ يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب لو لم يكن للأرض هذه الكرة الضخمة من الحديد الصلب والسائل في جوفها، ما كان لها مجال مغناطيسي؟ ما كانت لها قوة جاذبية؟ وإذا فقدت مجالها المغناطيسي وقوتها الجاذبية، ما استطاعت أن تمسك بغلافيها الماء والهوائي، ولا استطاعت أن تمسك بالحياة على سطحها. نحن نرى الإنسان على سطح القمر يتنطط، لأن جاذبية القمر ربع جاذبية الأرض، يعني يمشي كالكنغر يعني.
2: صحيح.
1: فهذه قيمة. لو لم يكن للأرض هذا اللب الصلب، ما كان لها قرار في دورانها حول محورها أمام الشمس، يعني كانت تترنح طرح شديدا.
2: يعني بعض الذين يعني يذكرون ما من ما تذكر يقولون كيف نفسر كلام فضيلة الدكتور عن أن هذه الكتلة المغناطيسية استطاعت أن تجلب الماء؟ يعني نعلم أن المعادن يمكن أن تكون هناك قوة جاذبية الأشياء الصلبة، لكن كيف استطاعت هذه الكتلة أن تجذب الماء؟ والماء كما نعلم يعني سائل لا يمكن الإحاطة به.
1: لا يعني هو طبعا جاذبية يعني تحكم كل شيء في الوجود. يعني العلماء يقولون لدينا 5 صور من صور الطاقة.
2: نعم.
1: الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الجاذبية. ويحاولون الربط بين هذه القوى كلها في صورة واحدة سموها الجاذبية العظمى، هي التي تمسك بكل شيء في الوجود.
2: سبحان
1: صحيح بأمر الله وبإرادته، لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، لكن هذا قانون الله، القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. الذي أقول أيضا أن نلاحظ أن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان ودماء الحيوان، أغلب المادة الخضراء في النباتات. فلو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد على الأرض ما كان ممكن أن يكون على الأرض حياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
2: يعني فضيلة الدكتور، فقط للتوضيح، أين نجد عبارات التي تدل على أن ما أنزله الله عز وجل من حديد أرفقه بمعادن كثيرة، أم أن لها صور أخرى؟
1: لا، ما طبعا كون الحديد هو آخر ما يتكون في داخل النجوم، فإذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالحديد عن كل ما هو أعلى من الحديد.
2: نعم.
1: الحديد وكل ما هو أعلى من الحديد.
2: نعم.
1: لأن لذلك نجد مثلا عناصر زي الذهب، الفضة، البلاتين نادرة. ليه؟ لأنها تأتي نتيجة يعني تفاعل الحديد مع اللبنات الأولية للمادة، اصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة حتى يخلق منها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي أعلى في وزنها الذري عن الحديد.
2: ماذا عن هذا التوزع؟ يعني ذكرت أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحديد أنزله بقدر معلوم.
1: نعم.
2: كتوزيع للأرزاق.
1: نعم.
2: يعني البعض يقول أن هناك توزيع عشوائي بدليل أن بعض الناس تغلب أقواما آخرين لاستغلال هذه الثروات الباطنية. هل هناك من إشارة، هل هناك من حكمة في توزع هذه المعادن في مناطق وغير موجودة في مناطق أخرى؟
1: طبعا الكون لا يعرف العشوائية والصدفة، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على أن الكون خلق بتقدير حكيم عليم بصير، كل شيء موزون فيه بدقة بالغة.
2: سبحان الله.
1: كل شيء، يعني دورة الماء حول الأرض، دورة الرياح حول الأرض، دورة السحب حول الأرض، دورة العناصر حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، كل هذا محسوب بدقة فائقة. لو اختل يعني شعرة يعني لانهار كل شيء.
2: سبحان الله.
1: نعم، يعني لا يجوز. كلمة العشوائية والصدفة كلمة أدخلها الملحدون حتى لا يعترفون لله بالخالقية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نستخدمها نحن المسلمين أبدا.
2: جميل.
1: عشوائية في أعمالنا نحن البشر، الصدفة في حياتنا نحن البشر، أما يعني الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، يعني إن كل شيء أنزلناه بقدر.
2: قدر.
1: نعم، يعني كل شيء مقدر. تعرف حرك علماء الفلك يقولون لو اختلت درجة الحرارة 1 في المليون من درجة الحرارة الأولى التي بدأ بها هذا الكون ما كان هذا الكون.
2: سبحان الله.
1: لو توقفت العمليات المترتبة التي تلت بعضها بعضا بعد عملية الانفجار العظيم، لو بس جزء من مليون من الثانية ما كان هذا الكون.
2: يا سبحان الله. يعني الحديث شيق، وخاصة نتحدث عن أهم معدن في هذا الكون العظيم. في الحلقة القادمة نسأل فضيلة البروفيسور دكتور زغلول النجار عن قضية الاحتباس الحراري، إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحديد فلماذا الصناعات الثقيلة تؤثر على غلافنا الجوي؟ هل هناك من إجابة شافية في القرآن العظيم؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وقت طيب نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الأول. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والآخر بعد كل شيء بلا نهاية، وهو الموجود الواجب الوجود، الأول لكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه. وهذه الأولية وهذا التقدم ليس بالزمان ولا بالمكان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط بالعلم. الله سبحانه وتعالى ظاهر باطن في كونه، هو الأول أظهر من كل ظاهر، وهو الأول أبطن من كل باطن. لأنك إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت، لأن كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود، ولا حدود لله تعالى عز وجل. الله تعالى هو الأول لم يكن قبله شيء، فإذا لم يكن أول قبل كل شيء لم يكن للشيء وجود، والأشياء بفعله وأمره وإرادته لا انتهاء لها. فهو الأول لأنه الواحد الذي لا شريك له، وهو الواحد الذي منه انطلاق الخلق، وهو الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وهو الصمد الذي تفتقر إليه الخلائق، وهو المجيب لكل مطلوب لطالب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الأول، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم حيي كريم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله عز وجل في علاه وقدرته يستحيي من عبده الذي خلقه وأنعم عليه ووجده في الحياة، بل هو سبحانه هو الذي منح العبد القلب الذي يتجه به إلى خالقه، ومنحه اللسان الذي يدعوه به، واليد التي يرفعها إلى خالقه سائلا داعيا. حياء الله حياء كمال وجلال، لا حياء ضعف ونقص، وليس كحياء المخلوق. المخلوق حين يستحي يقعد به حياؤه عن حاجته، ينعقد لسانه عن إبانة مطلوبه أو الحديث إلى عبد مثله. حياء الله عز وجل من عبده المؤمن يورث العطاء والإحسان منه تبارك وتعالى، يورث إجابة الدعاء وتحقيق المطلوب. لن ترجع يداك صفرا حين تسأل ربك الحيي الكريم، فإجابة الدعاء ليست قصرا على تحقيق ما سأله العبد. قال أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أيها الأخوة والأخوات، إذا استحضر الداعي لربه وهو يرفع يديه بحاجته إلى الله تبارك وتعالى، استحضر أن الله عز وجل يستحيي من دعاه، أنه كريم حيي تعلوه المهابة ويلين قلبه ويقبل على الله بكيانه كله، موقنا أن الأمر بيده سبحانه جل في علاه. يقطع الحبل ممن سواه، يقطع الرجاء من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. كيف يغفل قلب الداعي عن مولاه وهو يستحضر حياءه وكرمه وجوده سبحانه؟

حين يستحضر المؤمن أن الله عز وجل يستحيي من عبده حين يدعوه، فلسان حاله يقول أليس الأولى بي أن استحيي من الله عز وجل، أتقلب في نعمه وفضله وإحسانه، أتقاعس عن طاعته، أجفو عن القيام بحقه، ينعم علي بالصحة والقوة فأستخدمها في معصيته، أخلو عن الناس فأتقحم محارمه، يأنس المحبون بمناجاته والخلوة به وأعصيه حين تغيب عني أعين الناس وهو سميع بصير محيط، منحني المال والرزق الوفير فأنفق في متعتي وملذتي وأستكثر ما أنفقه في طاعته تبارك وتعالى وقد وعدني بالزيادة والعوض، استحي من الله عز وجل حق الحياة، فالله عز وجل في علاه يستحيي من عبده إذا دعاه. رزقنا الله وإياكم الإقبال عليه وطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من ضمن العبادات أفعال لا تتصور أنها عبادات، زي دخول الخلاء. دخول الخلاء ده والنوم، يعني إيه العبادة اللي في دخول الخلاء؟ هو ربنا خلقنا كده، خلقنا لما بناكل بنحتاج نخرج فضلاتنا، فإحنا بنتعبد ربنا، بنمتثل لقدر الله فينا وبنخش الحمام. ودخول الحمام ده دي سنة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما نخش الحمام إزاي الإنسان يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى. لأن طول ما أنا في ملك الله وفي دنيا ربنا أنا عبد لله، ما بتنفسش نفس إلا وأنا بقول يا رب أنا عبد ليك. حتى في كده، عشان كده ما تستغربش ان العلاقة الزوجية الحميمية بين الرجل والست فيها دعاء، لان حتى هذه الشهوة الانسانية الجسدية لما بتكون في الحلال بتبقى عبادة ويؤجر عليها الانسان. احنا تفكيرنا كده في حياتنا، وده اللي علمه لنا سيدنا محمد ونور لنا طريق نبي عليه الصلاة والسلام مع ربنا. فدخول الخلاء اللي هو الحمام ليه 7 سنن عايز اقول لك عليها. السنة الأولانية والذكر، إن إحنا وإحنا داخلين الحمام بنقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء كده ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الحمام في التواليت اللي هو منطقة بيكون فيها نجاسات، فبيبقى المنطقة دي ممكن يكون بيحضرها الجان أو الشياطين. مش هيأذيك إن شاء الله، لا يعمل لك حاجة، بس ربنا بيعلمنا ألا يرى الشيطان منك عورة، احتراما ليك وحياء منك إن ما حد يشوفك حتى العوالم الغيبية. عشان كده أنت لما بتقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك حجاب وستر لك عن الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت بتقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سنة كمان في الذكر وانت خارج، مش بس وانت داخل، ده وانت داخل وانت خارج، ده في ذكر دخول وخروج الخلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء من الحمام يعني في عصرنا دلوقتي لذكرين. الذكر الأول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، انك انت المخرجات دي أذى بيخرج من جسمك، عافية وصحة، فالحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي ذكر تاني مشهور وانت طالع من الحمام، قل غفرانك 3 مرات، غفرانك غفرانك. فدي أول سنة من السنن، ذكر الدخول والخروج. السنة الثانية من سنن الخلاء دخول الحمام يعني، هو كراهية ذكر الله وانت بتعمل تولات. لأن الحمام فيه حاجات كتير، فيه الحوض اللي انت تتوضع عليه وينفع تذكر ربنا عليه، فيه الاستحمام وينفع تذكر ربنا. لكن لما العلماء قاسوا فعل النبي زمان، اللي كان زمان ما كانش فيه حمامات تواليت جوه البيت، ما كانش فيه دورات مائية، فالناس كانت عشان تروح تخش الحمام كانت بتبعد بعيد ورا الجبال والتلال، فتبقى الأماكن أماكن نجاسة ما فيهاش الدورة المائية، لما تشد السيفون أعزكم الله تروح النجاسة ويبقى المكان كله طاهر. أو حتى التواليت اللي بيتقفل، معيش بفصل ليك في المسألة شوية، أو التواليت اللي بيتقفل بعد ما تشد السيفون فيبقى المكان كله طاهر. فقالوا إمتى ما نذكرش ربنا؟ وإنت على التواليت لا تذكر الله، لأنك بيحتاج تتوضى ومحتاج تغتسل والحاجات دي كلها فيها أذكار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، فمر رجل وقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام لأنه كان يبول، فلما انتهى وتوضأ رد عليه السلام. بكراهية ذكر الله وإنت في الحال بتاع قضاء الحاجة. السنة الثالثة هو الاستنجاء بالشمال مش باليمين. الاستنجاء أن الإنسان يتطهر من البول. السيدة عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره اللي هو الوضوء ولطعامه، واليسار أو الشمال للاستنجاء. كانت تعلمنا كده السيدة عائشة. فالسنة أن يستنجي الإنسان بالشمال مش باليمين. السنة الرابعة انك انت تحاول تستتر من الناس، تقول لي احنا كلنا بنخش الحمامات بنقفل علينا، دي من نعمة ربنا. لكن ساعات بعض الناس بيحتاج ان هو لما يتزنق في الصحراء ولا ايا كان استتر، حياء حياء وحفظا لنفسك ولكرامتك، وحافظ على ده. وبالمناسبة دولنا العربية الإسلامية الموضوع ده الحمد لله استقر، لكن لما الناس اللي بتسافر فيكم بعض الدول الأوروبية وكده بيشوف ان الموضوع ده مختل جدا، فكرة الاستتار في الاغتسال والاستتار في التواليت في الحمام، الحمد لله اللي بعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام. السنة رقم 5 ان الانسان ما يقضيش حاجته لو اضطر في مكان الناس بتمر منه. انا عارف ان بفضل الله اغلب بيوتنا او اغلب الناس بتبقى يعني في حتة دي بتتشيك وفي الحمامات وتستنى، بس نفترض ان واحد اضطر ان هو يعمل حاجة زي كده في مكان لانه مش لاحق انه يستنى ما يروح حمام. سيدنا رسول الله قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل. من زمان كان الناس ممكن تعمل تواليت يعني في الصحراء او في يعني في طرق الناس، فممكن واحد يعمل في عين مية الناس تشرب منها في الموارد، او في قارعة الطريق في حد طريق الناس ماشية منه، او في مكان ظل الناس لما تصدق في الصحراء تلاقي الظل فيلاقوا حد عمل تواليت في حتة زي كده يعني يقضي حاجته في حتة حاجة زي كده. فسيدنا النبي نهى عن ده عشان لو في بعضنا اضطر لحاجة زي كده يتأدب بهذا الأدب النبوي. رقم 6 الاستنجاء. دي مش بس آداب نبوية وسنن منسية، ده فرض. والكلام ده لبعض شبابنا اللي بيتهاون في المسألة دي، بيتهاون وبيسمح لنفسه انه يتنجس أعزكم الله ببقايا البول بتاعه من غير ما يغسل موضع البول بشكل يخليه يعرف يصلي، خلي لبسه ما فيهوش نجاسة، لأن النجاسة بتبطل الصلاة سواء نجاسة الجسم أو نجاسة اللبس. فاهتم بالمسألة دي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توعد يعني ويعني خوفنا من اللي مش بيتوصى بالاستنجاء، وقال إن ده من أحد أسباب العذاب، اللي فيه شيء من الاستهانة بطهارة الجسم اللي بسبب الإنسان بيصلي. يبقى آخر شيء من سنن الآداب النبوية والسنن المنسية في قضاء الحاجة، وهي غسل الإيدين. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيدة ميمونة بنت الحارث بتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخلاء كنت أصب على يده الشريفة الماء فيغسلها. دي حتة مهمة، بغسل يدك بالصابونة بالذات لما تكون في حمام عام، طالع من تواليت مثلا في مول ولا حاجة، اغسل ايدك بالصابون. اولا حلو ان الناس تشوفك بتعمل كده عشان هما كمان يعملوا كده فتنشر النظافة. ثانيا في شيء من الحفاظ على الجسم، لان في الاخر الحمامات بالذات العامة وعموما دي خروج فضلات من الجسم، فما تستهنش. لو مية بس تمام، لو مية وصابون يبقى اشيك وارقى واقرب لنظافة ووصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فدول 7 سنن منسية وآداب نبوية في قضاء الحاجة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. رجل كلما مر العرب على قبره رجموه. تخيل، كل ما يمر الناس على القبر أخذوا الحجارة ورجموه. تقول هو الشيطان الذي يرجم؟ هي جمرات الحج التي ترجم على الشيطان وأثره؟ لا، هذا لا يرجم في موسم، هذا كلما مر عليه الناس رجموه. فما قصة هذا الرجل؟ نرجع إلى زمن ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي عام الفيل. كان هناك رجل اسمه أبرهة، أبرهة الأشرم الحبشي. وكان هذا الرجل سمع عن بيت عند العرب يحج الناس إليه ويزوره الناس ويطوف الناس به، فقرر أن يبني كنيسة، وكان على دين النصارى، فقرر أن يبني كنيسة أعظم من بيت الله الحرام، هو على بال القضية بالشكل. فبنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وطلاها بالذهب وبالزينة، يعني شيء عظيم جدا. حتى قال للنجاشي في ذلك الزمان وهو حاكم الحبشة، قال لأبنين كنيسة أصرف إليها العرب فيحج إليها بدل بيتهم، أخليهم يتركون الكعبة اللي يسمونها كعبة ويجون يحجون إلى هذه الكنيسة، على بال القضية بالشكل أبرهة. وفعلا بنى تلك الكنيسة، وظل فترة من الزمن وهو يبنيها حتى اكتمل بناؤها، والعرب يسمعون كلامه. والعرب يقدسون الكعبة مو لأجل شكلها، هم توارثوها من دين إبراهيم عليه السلام. صحيح أدخلوا عليها الشرك، لكنهم في النهاية متوارثينها من دين إبراهيم، يظنون أنهم على دينه. أحد رجال بني كنانة جاء في ليلة من الليالي أراد أن يهين هذه الكنيسة. بدأ الآن القضية بين العرب وبينهم، فذهب إلى الكنيسة ليلا فتغوط داخل الكنيسة، نجسها وخرج. لكن الناس عرفوه، من الغريب اللي داش عندنا؟ ما في غير هذا الكلام. فلما سمع في الصباح الخبر أبرهة، قالوا له إن رجلا من العرب جاء وفعل كذا وكذا، نجس هذه الكنيسة وذهب. فغضب أبرهة، قال والله لأهدمن كعبتهم، يسوون هذا الشيء في كنيستي راح أهدم الكعبة. وفعلا جهز جيشا عرمرما، جيش كبير، وفي مقدمته الفيل. تخيل، مو شيء بسيط، والعرب ما تعرف الفيل في ذلك الزمان، ولا تعرف كيف تقاوم هذا الحيوان، ولا كيف تقف أمامه، ما يعرفون هذه الحيوانات. فتقدمهم ذلك الفيل الكبير وخرج بذلك الجيش، يمر على قبيلة قبيلة من العرب. وين رايح؟ رايح الكعبة، يبي يهدمها. لكن الغريب أن أبرهة ما كان عنده أحد من شعبه ومن جيشه يدل طريق الكعبة، ما يدلونها، عمرهم ما راحوا لها. وكل ما جاءوا حق قبيلة من العرب طلب منهم من يدلهم على الكعبة، فيقولون الكعبة؟ لا نعرف الكعبة، على الكعبة التي تحجون إليها. قال كنا نسمع بها لكننا لا نذهب إليها. هم يعرفونها ويعرفون طريقها تماما، لكن لا يريدون أن يدلوا أبرهة على الكعبة، هم عارفين شو بيسوي في الكعبة، لكن ما يقدرون يقفون أمامه. بعض القبائل بدأت تقف أمامه لكنها ما استطاعت، جيش عظيم، والغالبية تنكروا أن يعرفوا الكعبة ومكانها. ضيع الرجل، يروح هنا يمين يروح يسار، مو عارف وين الطريق، ولا عربي في الجزيرة دله على طريق الكعبة، يخافون دل على الكعبة عشان يهدمه. وصل أبرهة بجيشه ومعهم الفيل إلى الطائف، فرأوا مكانا مقدسا يتوسل الناس به ويدعوه الناس
يستنجدون به، فظن أنها الكعبة فأراد هدمها، فجاء كبراء الطائف إلى أبرهة وقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: أهدموا الكعبة، بيتكم تزعمون أنه بيت الله. قال: ليس هذه الكعبة، هذا بيت اللات. فنهوه عن هدمها. فبرز رجل اسمه أبو رغال، شوف هذا أخبث العرب في ذلك الزمان. قال: يا أبرهة. قال: نعم. من أنت؟ قال: أنا أبو رغال. قال: وما تريد؟ قال: أريد أن أكون دليلك إلى الكعبة. ما وجد أحد من اليمن إلى الطائف يدل على الكعبة والعربي إلا أبو رغال. قال: أنا. قال: تدلني على الكعبة؟ للحين أبرهة ما عارف مكانها. قال: نعم، أدلك على الكعبة لتهدمها. فصار هذا الخبيث الخائن يضرب به الأمثال إلى اليوم كرمز للخيانة. قال: أنا أدلك على الكعبة. قال: تعال معي. حتى اقترب من مكة وفي المغمس أهلكه الله عز وجل ودفن. وفي ذلك المكان أوحى الله عز وجل إلى الطيور أن تحمل الحجارة وتأتي إلى ذلك الجيش. ألم تر كيف فعل

فجعلهم كعصف مأكول. أما أبو رغال فقد هلك قبل أن يهلك أبرهة وجيشه. هلك الرجل، فصارت العرب كلما مرت على قبره رمته بالحجارة تسبه وتلعنه. إلى اليوم، إلى اليوم إذا قيل لك فلان كأبي رغال، شنو يروح في بالك؟ خائن، خائن لقومه، خائن لملته، خائن لدينه، خائن لأمته. كل خائن ففيه شبه من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية في هذا البرنامج نخوض أيها الأحبة عبر إذاعة التوحيد الإسلامي، ونتناول الخلق الرحمة والرأفة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف الرحيم، والتخلق باسم الله تعالى الرحيم يكون بأن تسعى جهدك في قضاء حوائج الناس وكل ذي روح. فأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف هو بأن تشفق على عباد الله وتسعى جهدك في دفع الضر عنهم وحمايتهم من أذى تستطيع دفعه. أيها الأحبة، الرحمة هي أن تقضي حوائج الناس بما يأتيهم بخير ومنفعة، والرأفة هي أن تبعد عنهم الضرر، وعادة يجتمع المعنيان. ومن أسس خلق الرحمة أن لا يعيب غني فقيرا ولا قوي ضعيفا، وإنما يرحمه، بمعنى أن يساعد من يحتاج المساعدة من دون تعييب أو استهزاء أو أي شروط مسبقة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هل تعلم أن دخولك الجنة مرتبط برحمتك للعباد؟ هذا لأن كل من سيدخل الجنة سيدخلها برحمة الله، ولكي تنال هذه الرحمة الإلهية لابد أن ترحم عباد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمتك للعباد تكون عبر ما تستطيع بذله لهم من المساعدة وقضاء الحوائج. ومن أمثلة ذلك بذل المال للفقير، وإعانة الضعيف، وتقديم النصيحة لمن لا خبرة له، والمساعدة في تأمين وظيفة لمن يحتاجها، والعونة في أن تدل من يبحث عن زوجة صالحة، وأن تعلم من كان أميا إن كان لديك علم، أو تشرح درسا ما لطالب مثلا. أيها الإخوة والأخوات، التكامل الاجتماعي رحمة ورأفة، والرحمة والرأفة تدفعان المرأة لأن يشعر بأخيه الإنسان، فلا يبيت شبعان وجاره جائع، ولا يتخاذل عن قضاء حاجته وهو قادر. فإذا استشعر المجتمع بجميع أفراده معنى الوحدة فسيصبحون قلبا واحدا، وسيعالجون المشاكل بشكل أكبر وأسرع. وهذه الرحمة ضرورية بين الزوجين، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فيلبي كل من الزوجين حاجات الآخر، مثل الأمان والحب والسكينة، وشؤون الأبناء والمسكن والمأكل، وغيرها من الحاجات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، كان يشعر بالمؤمنين وآلامهم ومعاناتهم، كان حريصا عليهم، يعز عليه ما يصيبهم من عنة وتعب وشقاء وبلاء، ويفعل ما بوسعه لرفع المعاناة عنهم، ويدعو الله لهم. وكان يحث المؤمنين على التراحم والتعاون في أمور الحياة وشؤونها. كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ما أجمل هذا الحديث، وما أعظم ما تحدث عنه نبينا من تكافل المؤمنين، وقد قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لقد كان نبينا رحيما بالخدم وقال لنا موصيا: إن إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. لقد كان سيد الخلق رحيما بالأيتام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كان رحيما بالناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، وحتى بالحيوان وسائر المخلوقات. هناك سؤال عظيم جدا: كيف تصبح رحيما؟ يتم ذلك عندما تجالس الرحماء الطيبين أصحاب الأخلاق الحسنة فتصبح مثلهم. والجليس ليس فقط بشخص، إنما انظر أي كتاب تقرأه، فالكتاب خير جليس. ثم ما الذي تقرأه؟ وما الذي تشاهده؟ أي أخبار تتابع؟ ذلك أن تفكيرك سيتأثر بقراءاتك. ثم ماذا لو كنت على صلة يومية مع الرحمة الخالصة التي خلقها الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ربه الرحمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلة به عليه الصلاة والسلام تكون أولا بإكثار الصلاة عليه، ثم بالاقتداء به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالجهل والجهالة، وسأفرق لكم بينهما. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ويقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الجهل هو عكس العلم، والجاهل معذور وعلاجه التعليم، أما الجهالة فهي السفاهة، وكل أنواع المعاصي هي من أنواع السفاهة والجهالة، وهذه علاجها التوبة والاستغفار. فالجهل والجهالة ابتلاء، نسأل الله العفو منه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. شرحنا هذه الآيات في الحلقات الماضية، لكن عدنا إلى الآية التي قبلها لأهمية الفقرة والنقطة اللي تذكرتها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أنا أريد الملاحظة أن هؤلاء المتقاتلين شهد الله لهم بالإيمان، وهذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها. وأخطر ما فيها أن طائفة تكفر الأخرى، هذا أخطر ما يكون. تتقاتلوننا أنتوا كفار، أنتوا تستبيحون دماءنا أنتوا كفار، وهذا من أخطر ما يكون. وهذا منتشر الآن مع الأسف الشديد بين اللي يسمونهم يعني الجماعات المتقاتلة أو المتناحرة، يعني إما أن تكون معاي في خندقي أو أنت كافر. أعوذ بالله، هذا من أخطر ما يكون. الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون كلهم، والقتال اللي دار بينهم عن طريق الاجتهاد، كل واحد منهم وصله اجتهاده على أنه على حق، فهو يقاتل بعد الاجتهاد على حق، والآخر الذي يقاتله أيضا أوصله اجتهاده على أنه على حق، وكل واحد منهم يرى نفسه أنه على حق. ولهذا نحن أمام قتال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونترضى عليهم جميعا. فالحذر الحذر من الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الله عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. تلاحظ قدم يعني رضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، ولا شك أن احنا نترضى عليهم، وكلهم عدول وكلهم ثقات، وديننا جانا من عندهم، فالطعن فيهم والطعن في الدين لا شك في ذلك، لأن الصحابة هم نقلوا إلينا هذه الأحاديث والسيرة، ويجب أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. هذه الآيات الصحابة يقولون لما نزلت ما كنا يعني نعلم مدلولها الكامل، وماذا يعني ربنا في هذه الآيات حتى وقع القتال بينهم. فلما وقع القتال بينهم انتبهوا إلى هذه الآيات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما موقفنا؟ قال فأصلحوا بينهما. أول ما نخطط ونفكر بالصلح نغلق صمام الدم. الصلح، ألقي السلاح ونلقي السلاح وتعالوا وانت صالح، انت بدال ما نتقاتل نتحاور، وعن طريق الحوار فيما بيننا نصل إلى النتيجة إن شاء الله. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحداهما رفضت الصلح وأرادت البغي وأرادت الاعتداء، ها تذكر، وإن بغت وإن اعتدت ما تخرج من دار

فلننتبه أيها الإخوة، هذه قضية حساسة ومهمة، والحذر الحذر من أن تزل القدم ويزل اللسان ويزل القلب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله، إلى جانب الحق. فإن فاءت الفئة الباغية، فاءت إلى الحق، قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ما في تعصب ولا تحزب إلى طائفة أو إلى فئة، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لما؟ قال إن الله يحب المقسطين. يعني تخيل تهبط عليك ساعتها محبة الله. الله يعني يقشعر له البدن عندما تتذكر محبة الله تهبط عليك. يعني كما قال إن الله يحب التوابين، ساعة التوبة تنزل عليك محبة الله. حب المتطهرين، ساعة التطهر من الجنابة أو الحدث الأصغر تهبط عليك محبة الله سبحانه وتعالى. أنت حبيب الله يا الله. يعني شوف المسلم، يعني حصانة المسلم لا تقول لي حصانة دبلوماسية ولا دولية ولا، هاي حصانة ربانية. الله يحبه لأنه توضأ، الله يحبه لأنه اغتسل، الله يحبه لأنه يوحد، الله يحبه لأنه يصلح ذات البين بالعدل والقسط. فهو حبيب الله، حبيب الرحمن. انتبهوا أيها الأحبة إلى هذا. إن الله يحب المقسطين. إنما هذه أداة حصر. إنما المؤمنون إخوة. والعجيب شوف ما قال إخوان، لأن كلمة إخوة هذه يعني تستخدم في اللغة العربية للإخوة الأشقاء، وكذلك الأربعة إخوة، يعني من أب وأم واحدة. عجيب، يعني أخوي المسلم هذا كشقيقي من أمي وأبي. نعم، لأن علاقة العقيدة أعظم من علاقة النسب. يا الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. جاءت التقوى هنا، تذكرون ماذا قلنا عن التقوى في الحلقات التي مضت؟ جاءت هنا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا يعني القرآن يلوح بالرحمة ساعتها، ولا شك إن رحمة الله ستنزل وتهبط على هؤلاء. وعندما يقول القرآن عسى ولعل فهو متحقق، لأن الله سبحانه لا يمنعه شيء ولا يمنعه مانع، لا إله غيره ولا رب سواه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. دموع أبي بكر مكلفة. أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة. فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره، بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن. يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله، يعبد الله كأنه يراه، فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله. كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول: فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش، ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحد، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا، فمره فليكف عنا. إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. طغاة قريش في ظاهر الأمر يلتزمون العهد، لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم. لم يرد عليهم ابن الدغنة، كان قلبه مع الصديق، وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين. تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه، ولما وصل شاهد الفناء والمسجد فطرق الباب، ولما فتح له رحب به أبو بكر. جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج، وكأنه يقول لأبي بكر: إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم. وكأنه يقول: ألا تراهم يسمون ابنهم محمدا مذمما، يصفونه بالكاذب والساحر، وهم الذين لقبوه طوال 40 عاما بالأمين، وشهدوا كلهم في مكان واحد أنهم ما جربوا عليه كذبا. هواجس أرغمت ابن الدغنة على أن يقول: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله. نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم.

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة أيها الأحبة والتي جاء فيها آيات كريمة وجاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكون الإنسان يتمثل بها هو حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وبأن يكون الإنسان يغلب جانب الخير على الشر، وإن لم يكن فيه بوادر في ما هو يراه الإنسان. فأحيانا ترى شيئا تقول هذا فيه شر، ولكن هناك خير لا تعلمه ولا يعلمه إلا من إلا الله عز وجل. فالمقصود بحسن الظن أن يكون الإنسان عنده ترجيح لجانب الخير وتصغير لجانب الشر في الأمور التي هو مقدم عليها. في القرآن الكريم أيها الأحبة ورد معاني للظن. من المعاني التي وردت هو اليقين، وفي ذلك قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا الظن بمعنى اليقين. هناك معنى آخر وهو الشك والتهمة، ومن ذلك في قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في موضع آخر أيضا: وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا الظن بمعنى الشك والتهمة وعدم الثقة، وأيضا بمعنى الحسبان، في كما في قول الله عز وجل: ألا يظن إنه ظن أن لن يحور، وذلك في سورة الانشقاق: أي أن لن يرجع. فالظن في كثير في الآيات يأتي على وضع على في سياق الذم. فلذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فاجتنابه هو أمر دعا إليه الآية الكريمة. الظن أيها الأحبة الحسن لا يأتي إلا بخير، فلذلك هناك نوع من أنواع الظن، نوع محرم، وهو الظن في أن يكون الإنسان لا يثق بموعد الله عز وجل، ولا يثق في تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يثق في أشياء يعني جاء فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى أو جاء فيها نص صريح. فهنا على الإنسان أن يبتعد عن هذا الظن، لأن المرء كلما أحسن الظن بالله عز وجل كلما أتاه الخير، وكلما يسر الله عز وجل له دروب الفلاح والسعادة. هناك ظن مندوب، وهو حسن الظن بالآخرين، لأن كل الإنسان يحسن الظن في غيره ولا يجعل جانب الظن السيء يغلب على تعامله مع الناس. هناك موقف عظيم جدا، موقف الهجرة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله عنه في غار ثور، فقال: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقف على البحر وكان جند فرعون من خلفه، فقال: قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه يدل على حسن ظن بالله عز وجل، وكلما أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل، وكان الظن فيه مخرجا له من الأزمات. فإذا أحسن الإنسان الظن في دعائه بالله عز وجل، دعا وألح في الدعاء، فإنه يكون ظنه بأنه سيكون فرج. وإذا دعا أن الله عز وجل سيفرج عنه دينا أو كربة أو ما إلى ذلك يكون ظنه بالله قويا أن الله جل وعلا سيفرج عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخير وممن يسر الله عز وجل لهم السداد في الرأي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. عمر بن الخطاب. عدي بن حاتم الطائي. في السنة 9 للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القياد. ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد، فاصنعه الآن. فقلت: ولم ثكلتك أمك؟ فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت لساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، ولما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها.
0: رجال رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يأست منه فلم تقل شيئا، فأشار له رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلمينا. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لفيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. وعندما قدمت قصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه السلام؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلوات الله عليه في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيت.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى. عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين، فلم يجد أحدا، وصدق رسول الله صلوات الله عليه، وبر عدي بن حاتم بقسم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، وبقي من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد ألفت النظر إلى أن أخطر شيء في عقيدة المسلم القضاء والقدر، لأنه إذا توهم أن الله كتب عليه كل شيء من دون اختيار منه يشل المسلم وتشل الأمة الإسلامية بأكملها. ما من عقيدة أثرت تأثيراً سلبياً على حياة المسلمين كعقيدة الجبر، وعقيدة الجبر عقيدة فاسدة. أيها الإخوة، لا يعقل أن يكون حال المسلم مع القضاء والقدر كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. الأدلة على أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصى. أحد أبرز الأدلة العقلية أن وجود الأمر والنهي في الكتاب والسنة دليل قطعي على أن الإنسان مخير. لو تصورنا جدارين بعرض منكب الإنسان تماماً، فإذا مشى بينهما لامس الجدار الأول كتفه الأيمن، ولامس الجدار الثاني كتفه الأيسر. هل يعقل أن نقول لهذا الإنسان: اتجه نحو اليمين؟ أي يمين؟ هل هناك فرجة 10 سنتي يتجه بها نحو اليمين؟ إذا كان الإنسان مسيراً، وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم لا معنى له. هل يستطيع راكب لمركبة أن يسأل راكباً إلى جانبه يقول له: اتجه نحو اليسار، والمقود ليس بيده؟ فلذلك لمجرد وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم، هذا أكبر دليل على أن الإنسان مخير. هذا دليل منطقي. في دليل واقعي، أنت أتيت إلى هذا المسجد باختيارك، وبإمكانك ألا تأتي، وبإمكانك أن تصلي في البيت، بل وبإمكانك ألا تصلي، بإمكانك أن تصوم وبإمكانك ألا تصوم، أنت مخير. أقوى دليل واقعي أنت حينما تنفق من مالك باختيارك، وقد لا تنفق، قد تعطي وقد لا تعطي، قد تغضب وقد لا تغضب، قد تحزن وقد لا تحزن، أنت مخير. ولولا أنك مخير، أو لو ألغي اختيارك لألغي الثواب والعقاب، ألغيت الجنة والنار، ألغي التكليف، ألغي حمل الأمانة، أصبح الدين غير منطقي، أصبحت الحياة تمثيلية سمجة. يعني ممكن تعلن عن مسابقة والذي سوف ينجح معروف قبل الإعلان عن المسابقة؟ كلام لا معنى له إطلاقاً. يمكن أن يقف مدير المدرسة في أول يوم من العام الدراسي قبل التدريس يقول: سأتلو عليكم أسماء الناجحين آخر هذا العام وأسماء الراسخين. انطلقوا إلى الصفوف وادرسوا جيداً أيها الأولاد، انتهى الأمر. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل ألا يكون الإنسان مخيراً. التخيير يثمن العمل. الله يعلم موضوع آخر، لكن أنت مخير، مخير بنص القرآن الكريم، أقوى آية، وأقوى آية في الدلالة على أنه مخير قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن مسيرون، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. عد إلغاء الاختيار تكذيباً، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون مسيراً. إذا كنت مسيراً لماذا يحاسبك الله عز وجل؟ أنت ماذا فعلت في الدنيا؟ ما زدت عن أن نفذت أمر الله عز وجل؟ لذلك العوام ينطقون بكلام هو الكفر بعينه، بيقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض بتنطرد، الله بالي، الله ما كتب له الهداية، الله عاتره. هذا كله كلام يتناقض مع القرآن الكريم: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آيات كثيرة جدا. سيدنا عمر جاء له بشارب خمر، قال: أقيموا عليه الحد. قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنت مخير، أنت مخير فيما كلفت. لكن للتوضيح، لو قرأت القرآن الكريم ووقفت عند بعض الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أولاً، ببساطة ما بعدها بساطة، يمكن أن يعود فعل يشاء على الإنسان: من شاء الضلالة يسمح الله له أن يكون ضالاً لأنك مخير، ومن شاء الهدى يعينه الله على الهدى لأنك مخير، يعينك على الهدى لقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم إيماناً، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى، هدى التوفيق، أنت اخترت الهدى فدلك الله عليه ووفقك إليه. لذلك أيها الإخوة، أنت مخير قطعاً بدليل واقعي وبدليل منطقي وبدليل قرآني، مخير، وبدليل من فعل الصحابة الكرام. لكن إذا في آيات يشم منها رائحة الجبر، يشم منها رائحة الجبر، لها تأويل رائع. من هذه الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أبسط تفسير وأيسر تفسير أن المشيئة تعود على الإنسان، فالذي أراد الضلال، أراد الشهوة، أراد التفلت من منهج الله لأنه مخير يسمح الله له بذلك، والذي أراد الهدى الله عز

لم يقدم امتحان، لم يشتري الكتب أصلا، جاءه إنذار تلو إنذار تلو إنذار، أصر على موقفه. الآن سيصدر قرار بتلقين قيده من الجامعة، هل هذا القرار فيه تجنن عليه أم أنه تجسيد لاختياره؟ إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري فقط ليس غير. إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. آيات كثيرة تحتاج إلى توضيح. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، عادت المشيئة إلى العبد بنص هذه الآية الكريمة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. في آية أخرى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيما يبدو أن مشيئة الإنسان ربطت بمشيئة الله. قد يظن بعض الناس أن هذه المشيئة التي ربطت بمشيئة الله كان ربطاً جبرياً، ربط تفضلي، يعني الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار، فإذا اختار أحدنا طريق الجنة وسلكها واستحق الجنة يتفضل الله عليه فيذكره بفضله، يقول لولا أنني أعطيتكم حرية الاختيار واخترتم الجنة لما كنتم في الجنة، يعني لولا أنني شئت لكم أن تشاءوا لما دخلتم الجنة. ربط فضل لا ربط جبر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم الجنة، يعني أنت دخلت إلى محل في قطع ذهبية ثمينة ما معك مال إطلاقا، قال لك صاحب المحل اختر ما شئت وخذه هدية، فأنت اخترت أثمن قطعة ووضعتها في جيبك ثم انصرفت، قال لك البائع لولا أنني خيرتك ووهبت لك ما تختار لما نلت هذه القطعة. لولا أن الله خيرنا فاخترنا الجنة ودخلنا الجنة إن شاء الله لما كان هناك دخول للجنة. فهذا الربط ليس ربط جبر لكنه ربط فضل. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. آية ثالثة، قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن في إشكال هنا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه من الآيات المتشابهات التي ينبغي أن نعرف حقيقتها. معنى الآية أيها الإخوة، أنتم تزعمون يا عبادي أن أعمالكم السيئة من تقديري، إجبار مني، أنتم واهمون. لو أردت أن أجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. لو أردت أن ألغي هويتكم، لو أردت أن ألغي اختياركم، لو أردت أن ألغي أنكم جئتم إلى الدنيا مخيرين، لو أنني أردت أن ألغي بشريتكم، لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. ولو شئنا أن نلغي اختياركم، أن نلغي تكليفكم، أن نلغي حمل الأمانة، لو شئنا أن نلغي هويتكم أنكم مخلوق أول مخيرون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى.

0: ولكن هذه الأعمال من صنعكم ومن اختياركم، وسوف تحاسبون عليها. لذلك أيها الإخوة، الإنسان دائما دون أن يشعر يعزو أخطاءه إلى القضاء والقدر، أما فضائله ينسبها إلى ذاته. لك نجحت وتفوقت، نفس الجائزة الأولى، أسست عمل، ربحت. أما إذا كان ما نجح هيك الله بده ترتيب سيرك. ليش ما قلت أنا تكسلنت ورسبت؟ إذا كان أصابه شيء هيك الله بده، ما بيدنا شيء، نحن عبيد امتحان، ما نعبيد الإحسان. لماذا كل السلبيات تعزوها إلى الله والإيجابيات تعزوها إلى نفسك؟ أنت غير منصف، أنت تتهم الله. لذلك مرة كنا في مؤتمر، وقام رئيس المؤتمر ووجه تهمة للأمة العربية، والله هو محق فيها. قال: أنتم أيها الإخوة الكرام تعزون أخطاءكم إلى القضاء والقدر، أن الله عز وجل هيك أراد، أنه هالشرذمة القليلة تتسلط علينا. من قال لك ذلك؟ هذا جزاء التقصير. لذلك قالوا: الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. يعني البيت الشعر المشهور: إذا ما الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أنت إذا أردت شيئا فلا بد من أن تصل إليه بحكم أن الله جبلك على هذا. قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. واضح تمام. إذن هناك إشكالات ثلاثة في آيات ثلاثة. الأولى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والآية الثانية: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآية الثالثة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي إشكال رابع، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يعزو الإضلال إليه فهو الإضلال الحكمي. الحكمي كيف؟ إنسان يمشي في طريقه إلى حمص، ما في لافتات أبدا، افتراضا وجد طريقين، يا ترى أيهما إلى حمص؟ رأى رجل واقف، قال له: من فضلك من أي الطريقين أسلك إلى حمص؟ قال له: من هذا اليمين. قال له: جزاك الله خيرا. قال له: انتبه، في حاجز، في منحدر خطر، في جسر ضيق. لما قال له جزاك الله خيرا، أم تابع هذا الإنسان، أعطى 100 معلومة مفيدة جدا له في هذا الطريق. طيب، لو أنه إنسان آخر وصل إلى هذا المفرق، وفي إنسان واقف سأله، قال له: من أين طريق حمص؟ قال له: من هنا. قال له: أنت كذاب. هل يستطيع هذا الإنسان أن يتابع ذكر التفاصيل؟ لأنه كذب، منع منه الخير، منع منه الهدى، منع حكمي. فهو الإنسان إذا رفض الدين صار ضال، أنه منع نفسه عن هدى القرآن، منع نفسه عن هداية النبي العدنان. هذا إضلال حكمي. آخر شيء في عنا شيء اسمه الإضلال عن الشركاء. يعني الله عز وجل يغار من على عبده المؤمن أن يتجه إلى غير الله، فلو اتجه إلى غير الله الله عز وجل يضله عن هذا الذي اتجه إليه، يخيب ظنه، هذا إضلال. يكون صديقه الحميم سلم منصب رفيع، قال له أنا بخدمتك، يذهب إليه يتجاهله، يتنكر له، قال له ما في موافقة، بعنف بزلزله. وين الصداقة؟ لأنه علق الأمل عليه، يلهم هذا الذي أشركه مع الله عز وجل أن يتنكر له، كأنه أضله عن شريكه. هذا معنى من معاني الإضلال، هذا إضلال إيجابي. كلما تعلقت بجهة ونسيت الله عز وجل يضلك عنها. وهي قاعدة، أي جهة تعتمد عليها اعتماداً كلياً، أنا أقول لك لا من باب علم الغيب ولكن من باب علم القوانين، سوف تخيب ظنك، لأن الله يغار عليك، يغار عليك أن تتجه إلى غيره. فإذا علقت الأمل على غيره، أيام إنسان يعلق آماله كلها على أولاده أو على أحد أولاده، بيسافر وبيتزوج، بمر 8 سنوات ولا اتصال هاتفي. لماذا؟ نعلق آمال كبيرة جدا على ابنه الوحيد. أيام يعلق الأمل على زوجته، تكون معه قاسية ولئيمة إلى أبعد الحدود، معنى أضله عن شريكه. أيام يعلق الآمال بماله، يبتليه بمصيبة لا يحلها المال إطلاقا. واحد مرة غلط قال إنه الدراهم مراهم، قال لي قعدت بالمنفردة 64 يوم، ويأتيني كل يوم 1000 خاطر، الدراهم مراهم، الدراهم مراهم. خطأ، شرك هذا أن تقول الدراهم مراهم. في أمراض، والله مرة كنت عن طبيب جاءه اتصال هاتفي، وسمعت التليفون قديم صوته عالي كثير، سمعت المكالمة، قال له أي مكان بالعالم أي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل، السرطان بالدرجة 5، منتهي، معه مليارات. الدراهم ليست مراهم، المراهم لطف الله، المراهم توفيق الله، المراهم حفظ الله. فلذلك أيها الإخوة، القضاء والقدر من أدق الأبحاث، لأنه إذا فهمناه خطأً شلت حركتنا، وإن فهمناه فهماً إيجابياً تألقنا وانطلقنا إلى العمل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فايز، بشوف البلاد كلها متغيرة.
1: 20 سنة يا رياض، مش جلال.
0: طب وين بدنا نروح؟ كل اللي سألناهم ما حد فادنا بإشي.
1: امشي بس امشي.
2: روح روح يا بني عمران، خذ الحلال وضعهم قبل ما تغيب الشمس.
3: حاضر يابا، بس بدي أدخل البقرات جوا في الأول.
2: ماشي يا بني.
0: شايف يا فايز؟ في راعي هناك.
1: روح عليه، روح روح.
0: يلا بهمة بهمة.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، عساكم بخير يا جماعة.
0: بندور على شيخ كبير في هالمنطقة.
4: خير، انتم مقطوعين؟
1: بصراحة بدنا نسأل عن موضوع مهم، وهذا الموضوع ما بفيدنا فيه إلا راجل كبير.
0: اعمل معروف يا أخو، إذا والدك عايش أو جدك خدنا عليهم، بتكون عملت معروف معنا.
4: اتفضلوا معاي.
2: والله أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا حج.
2: وقلتولي أنت أخوة وردة؟
1: صحيح، وطلعنا من البلد قبل 20 سنة، وسمعنا أن أختنا وردة طلعت من هالبلد.
2: يا حيف يا حيف على هيك أخوة. هو في أخوة بيسيبوا أختهم يسيبوها للذياب والوحوش؟
0: يا عم أبو عمران، إحنا قلوبنا ممزعة وما تمزعها أكتر من هيك. أرجوك أرجوك، إذا في عندك علوم عن أختنا حكي لنا،
1: وإذا ما في برضو حكي لنا، خلينا نكمل طريقنا.
2: أختكم علومها عند الله، والله حرسها لأنها على حق.
1: شو معنى كلامك يا حج؟
2: أختك داير بين البلاد وهي بتدور على ابنها من 20 سنة.
0: يعني أنت ما بتعرف وين هي؟
2: العلوم بس عند الله.
5: مش قادر أقعد، مش قادر أقعد. إلي خاطر أطير أطير وهبط عند ابن فارس.
6: ما تستعجلي حابس، القصة انتهت، ولدك بكرة بيكون بين إيديك.
5: طب قوم يا عبيد، قوم خلينا نواصل المسير.
6: وين نقوم في هالليل؟ انهلكنا من الفر. الصباح رباح.
5: مش قادر مش قادر يا عبيد، مش قادر. ابني اللي انحرمت منه 20 سنة ألاقي؟
6: هو أنت لحالك اللي انحرمت منه؟
5: شو قصدك يا عبيد؟
6: وردة يا حابس، وردة، مش هو ابنها زي ما هو ابنك؟
5: فارس ابني يا عبيد، ابني
6: وابنها كمان يا حابس.
5: والله لو تصيب القمر بيدها ما تشمه.
6: هذا لما كان فارس صغير يا حابس، اليوم ابنك زلمة وحتما رح يعرف كل اشي.
5: شو بتقصد يعني كل اشي؟
6: يعني رح يعرف قصته من طقطق لسلام عليكم.
5: ما بهم، هو هيك هيك لازم يعرف.
6: رح يعرف انك كنت بدك تقتل ام وردة، بل قتلتها يا حابس ورميتها في الواد. رح يعرف انه انت اللي سرقت الذهب تبعها، ورح يعرف انك هينتها ورميتها زي الجثة الخربانة.
5: عبيد مقطني بسكاتة، انا ما بهمني اي اشي، المهم ابني يرجع ويقول لي قدام كل العرب يابا، وبعديها اموت ما بتفرق معاي.
1: يا عم عليان، قلي قلي انا مين؟
7: انت مين؟ انت عمر، شو اللي جرالك يا بني؟
1: عمي انت فاهم شو قصدي.
7: يا بني عمر، قصتك طويلة.
1: طويلة قصيرة؟ انا بدي اعرفها، من حق اعرفها. انا ابن مين؟ انا ابن مين؟ انا ابن الغريب حابس اللي اجى عدريتنا ولا مين؟ اعمل معروف يا عم عليان، الحيرة دبحتني.
7: شوف يا بني، قصتك طويلة طويلة، والحق على قرايبك.
1: قرايبي؟ ومين هم قرايبي؟ هو انت مش قريبي؟ مش انت ابن عمه لابو خالد اللي رباني؟ اكيد عارف قصتي.
8: بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه.
9: اي موضوع يا شاهر؟
8: قتل وردة، مش ابوك قال لك اقتلها؟
9: صحيح، بدي اقتلها وارتاح منها.
8: دير بالك يا سهم، انت لحتى الان ما قتلت، كنت تطعن وتطخ في الرجلين، بس قتل ما قتلت. ابوك هذا اللي كان يقتل.
9: شو قصدك؟ قصدك انا جبان يعني؟
8: اسمعني، بدي اسالك انا،
9: اسأل يا شاهر.
8: ليش أبوك قال لك اقتلها؟
9: بعد ما اقتلها بده يحكي لي.
8: شو؟ هو أنت ولد صغير؟ وليش ما يقول لك هلقيت؟
9: أنت بتحكي وكأنك مخبي إشي. اسمع يا شاهر، أنا ما بحب الألغاز، هات من الآخر.
8: أقول لك، قلبي بقول لي إنه هذه المرة ماسكة ممسك على أبوك.
9: ممسك؟ يعني زي إيش؟
8: والله هذا اللي لازم تعرفه، يا منها يا من أبوك.
9: يابا أنا عايزك في موضوع ضروري.
10: ضروري؟ إيش يا مني؟ إيش في؟
9: ليش يابا بدك إياني أقتل وردة؟
10: بعد ما تقتلها بقول لك.
9: يابا أنا راجل مش طفل، يعني لازم أعرف.
10: هل جيت يعني بدك تعرف؟ ما أنت طول عمرك بتنفذ اللي بقول لك إياه يا سيد، وعمرك ما قلت لي ليش وبقديش.
9: أصلا هيك هيك أنت راح تحكي لي يابا، احكي لي هل جيت وخلصني.
10: لا لا لا، مبين مبين أنا بدي أتفرق بيننا.
9: بس
10: لا مش بس الشيء المهم اللي أنت مش وعيه، إنه هذه الحرمة مبعوثة من أعدائنا.
9: أعدائنا؟ مين أعدائنا؟
10: أعدائنا بدها تنتقم لقرايب أهلها، بدها تحط لنا سم بالأكل يا سهم.
9: تحط لنا سم؟ كيف؟
10: مش قالت لك بدها تشتغل خدامة عنا يا سهم؟
9: صحيح يابا،
10: هذا هو يابا، بدها تشتغل خدامة علشان تتمكن وتنتقم منا. أكيد إحنا يابا سرقنا قرايبها، أو أنا في الزمانات قتلت واحد من قرايبها. فهمت هالقيت؟
9: فهمت يابا، فهمت.
10: تاني مرة ما تسألش عن أي شيء بقولك اعمله، لأنه بكون لمصلحتك يا سام.
9: أنا آسف يابا.
11: أنا جهز كل شيء محمود، السلاح جاهز والخيل جاهز،
12: وأنا خليت أولاد عمي يراقبوا سام وأبوه.
11: اسمع يا محمود، الطخ لازم يكون في الراس.
12: ما تقلقش يا حاجة، سام راح ينقتل هو وأبوه.
11: المطلوب واحد منهم يا محمود، هدول ما خلونا نترسك من القوافل، كانوا يسرقوا كل شيء لحالهم وما خلونا نفرح لا بحلال ولا بمال.
12: ما تخاف ما تخاف يا بحجر، حياخذوا نصيبهم وزيادة.
1: يا عم يا عم، انا الاسبوع بقعد معك ما فتني بشي، انت مخبي عني اشي؟ احكي لي، ابو خالد ابوي ولا حابس؟ احكي يا عم.
7: انت يا بني مش ابن ابو خالد، انت
1: احكي احكي. انا ابن مين؟ ايوه انا ابن حابس.
7: مش عارف مش عارف يا بني ايش اقول لك.
1: انت قلت لي انها قصه طويله، احكي لي قصتي يا عم، انا مش قادر اتحمل مش قادر. اذا ما حكيت لي راح اذبح حالي.
13: حبيت شايف اللي انا شايفه؟
14: شايف رجال اثنين.
13: ايه هدول اللي سايبك القدامى يا حابس؟
14: يا ترى ايش اللي جابهم هنا؟
13: يمكن جايين يذبحوك يا حابس.
14: يذبحوني؟ ليش؟
13: عشان اللي عملته في اختهم وردة.
14: بعد 20 سنة اتذكر اختهم جايين يذبحوني؟
13: ولا ليش جايين؟ ما انت عارف ساكنين في المدينة من زمان. وطي راسك وطي راسك، ما بدنا اياهم يشوفونا. خليه وعدوا خليه وعدوا.
15: بشوفك متحمس للشغل اليوم.
9: بدي اقتل وردة.
15: وقال لك ابوك ايش السبب؟
9: قال لي، ويا ريته ما قال لي، لو قتلتها من دون ما يقول كان لسه احسن.
15: طيب وشو قال لك يا سهم؟
9: هذا يا سيدي مبعوثة من اعدائنا، بدها تسم ابوي.
15: تسم ابوك؟ معقول؟
9: اه، وهي أصلاً ليش كانت تقول بدي أشتغل خدامة إنا؟ عشان تسمنا.
15: الله أكبر، بقول عن حالنا رجال وجبارين، ولو طلعت هالمرة أجبر منا.
9: طيب يلا يا كبير يلا تحرك عشان تشوف صاحبك سهم كيف بده يذبحها.
15: يلا

0: الله أكبر، مش كانت ناصبة الخيمة هان؟ شو هاد المرة؟ جن؟
1: طيب وين بدها تكون رايحة؟
0: معقول رحلت عن الديرة؟
1: مستحيل مستحيل ترحل، هادي جاية لمهمة، بدها تقتلني يا أنا يا أبوي، مستحيل ترحل قبل ما تخلص.
0: طيب روح، ويمكن برا البلد ناصبة خيمتها، خوف ما حد يشوفها.
1: يلا يا شاهد.
2: وصلنا يا عبيد، وصلنا بيت ابني.
0: جوعان يا حابس.
2: تقلقش، الأفراح والليالي ملاح جاية. يا عمر يا عمر،
3: أهلا وسهلا.
1: يلا يا بني، يلا يا حبيبي.
3: وين
1: وين؟
3: على بيتك يا ابني،
1: أنا جبت الدليل وتأكدت أنه أنت ابني.
3: حرام عليكم حرام عليكم، تبحتوني. أنا مين أنا مين مين أبوي؟
0: أبوك حابس يا عمر.
3: وشو الدليل أنه هو أبوي؟
2: أنا رحت للراجل اللي كان عند المداوي اللي عالجك، وقال لي اللي أخذك اسمه أبو حميد. ورحنا لديرة أبو حميد وقالونا أنه واحد اسمه أبو خالد هو اللي أخذك، وفعلا أبو خالد هو اللي رباك يا بني.
3: أنت بتحكي بجد؟
2: هو أنا قاطع هالبلاد عشان أضحك عليك يا بني.
1: تعال تعال يا ابني تعال.
3: يعني أنت أبوي؟
1: أيوة أنا أبوك. آه أنا أبوك.
3: طب وين أمي؟
2: أمك أمك
0: أمك في الديرة يا عمر، تستنى فيك.
3: طب شو اللي صار؟ ليش أنا في بلاد وأنتوا في بلاد؟ كيف أنا صرت هان وبعدت عنكم؟
1: بعدين بحكي لك يا بني. يلا يلا نمي غرادك، خلينا نطلع.

قدمنا لكم وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. ماذا عن الحديد؟ عندما يخبرنا ربنا عز وجل عن الحديد ويجعل له سورة كاملة من سور القرآن العظيم، أليس في ذلك دلالة؟ معنا فضيلة العلامة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني عندما يخصص القرآن سورة كاملة باسم سورة الحديد، هل لذلك من دلالة؟ ثم ربنا يقول وأنزلنا الحديد، وعلماء الأرض فيما نسمع أن الحديد هو من باطن الأرض، كيف أنزل؟ هل هو كالمطر؟ هل هو من الغيوم؟ نرجو التفصيل.
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم، وبعد فإن معجزات القرآن الكريم لا تنتهي، ومن أعظم وأوضح وأجلى معجزات هذا الكتاب العزيز في النواحي العلمية اختيار صورة باسم الحديد. فالإنسان يعرف من عناصر الأرض وعناصر الكون من حولنا حوالي 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة عنصر الحديد. وكان يجب على المسلمين أن يفكروا من قديم، لماذا الحديد؟ لماذا لم يختر ربنا تبارك وتعالى عنصرا من العناصر النفيسة كالذهب كالفضة كالبلاتين؟ لماذا الحديد بالذات؟ ثم لماذا يشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية؟ فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلام عجيب حقيقة، كان لابد أن يستثير تفكير المسلمين. طبعا في القديم قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يفهم كيف أنزل الحديد، لأن الحديد يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض، وكتلة الأرض مقدرة بحوالي 6000 مليون طن. فمعنى هذا أن بالأرض أكثر من 2000 مليون طن حديد. أغلب هذا الحديد متركز في قلب الأرض. الأرض لها قلب يسمى قلب الأرض الصلب، عبارة عن 90% حديد، 9% نيكل، و1% عناصر خفيفة. والنيكل من عائلة الحديد. فبعد ذلك له قلب سائل، الأرض لها قلب سائل يحيط بهذا القلب الصلب لحكمة عظيمة أيضا، له نفس التركيب تقريبا. ثم بعد ذلك أربعة أوشحة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل للخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. فإذا قلنا أن هذا الحديد أنزل من خارج الأرض، كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار بهذا الانتظام الدقيق؟ يعني أسئلة محيرة كثيرة لم يجد العلماء لها إجابة إلا بعد البدء في رحلات الفضاء. فعلماء الفضاء كانوا يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض، تحتك بغلافها الغازي، نتيجة لهذا الاحتكاك قد تحترق احتراقا كاملا فتسمى شهابا، ولا ينزل منه على الأرض إلا بعض الرماد. وإذا كانت كتلة هذا النيزك كبيرة جدا، يعني قد يحتك بالغلاف الغازي ويفقد جزء من كتلته، لكن يصل الأرض كتل كبيرة منه. وبعض النيازك وصلت الأرض بمئات الأطنان وتركت حفر في الأرض يعني يزيد عمقها عن نصف كيلو وقطرها عن عدة كيلومترات.
0: هذا في القديم أم حتى الآن يمكن؟
1: حتى الآن، حتى الآن ننزل وبعضهم في القديم نزل ولازال ينزل الآن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن النيازك في زماننا لا تنزل في المناطق السكنية وإلا دمرتها.
0: سبحان الله.
1: فنزل في مطلع القرن العشرين نيزك حديدي في جوبة في جنوب السودان. هذا النيزك 90 طن، يعني كتلته 90 طن. وإذا علمنا أن أغلب الكتلة تحترق بالاحتكاك في الغلاف الغازي للأرض، فهذا النيزك كان مئات الأطنان، يعني كتلة أكبر من ذلك بكثير. ولك أن تتخيل لو ارتطبت كتلة كهذه يعني 100 طن من الحديد مثلا بسرعة كونية هائلة ترتطم بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلس العلماء لفترة طويلة قبل أن يتجرأوا على إرسال مركبات فضائية يدرسون من أين تأتي النيازك، حتى جاءوا إلى مصر وبدأ يدرسوا النيازك التي نزلت في مصر وإلى السعودية وإلى منطقة العربية، يعني مسحوا العالم تقريبا قبل أن يجروا على إرسال مركبة إلى الفضاء. وكان السائد في القديم أن هناك مدار يسمى مدار الكويكبات بين المريخ والمشتري. هذا المدار مليء بآلاف القطع الصخرية التي تدور في فلك محدد، يعني اعتبرها الفلكيون كوكبا منفجرا، ولذلك يسموه مدار الكويكبات. وكان الرأي سائد أن أغلب النيازك والشهب تأتينا من مدار الكويكبات، ولكن بعد الرصد الطويل اتضح أنها لا تأتينا من هذا المدار. فهذه الكتل على اختلاف أحجامها، فيها الكبير وفيها الصغير، يعني مرتبطة بهذا المدار ارتباطا دقيقا ولا تخرج عنه. بالرصد اتضح أن بدأوا بدراسة الشمس، فوجدوا أن الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، تتحد فيها نوع ذرات الإدروجين، يعني أغلب تركيب الشمس غاز الإدروجين، تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض نتيجة للضغوط الهائلة التي تحدثها تيارات خاصة، يعني جعلها ربي وسيلة من وسائل جعل هذه النجوم متقدة مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها. تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين في بواسطة هذه الدوامات وتكون نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم. كتلة الأربع ذرات الإدروجين أعلى من كتلة ذرات الهيليوم.
2: يعني ماذا نعني أن كتلتها أعلى؟
1: يعني كتلتها أعلى يعني وزنها أعلى.
2: نعم.
1: يعني فالفرق
2: يسمونها الوزن الذري
1: لا الوزن الذري غير. نعم. نقول الكتلة كما نقيسها نحن.
2: نعم.
1: يعني الكتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم.
2: نعم. نواة
1: الهيليوم. الفارق في الكتلة ينطلق على هيئة الطاقة. هذه الطاقة تعطي لقلب الشمس درجة حرارة من 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة.
2: الله.
1: تعطي سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. لأجزية اللهب المنبثقة من الشمس 1 مليون لـ 2 مليون درجة مطلقة. وهكذا يعني اعتبرت النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا بداخلها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها الحياة. لما تابع العلماء عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لاحظوا أن هذه العملية لا تتعدى الكربون السيليكون الألومنيوم، بعض العناصر خفيفة لا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهش العلماء، نحن لدينا أدلة تؤكد على أن أرضنا وقمرنا وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس ولا تزال مرتبطة بالشمس بالجاذبية. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، من أين جاء حديد الأرض بهذه الكمية الكبيرة؟
2: يعني في الأصل النظرية تقول أن جميع هذه الكويكبات أو كوكب الأرض منها أنه انفصل من الشمس.
1: نعم.
2: إذن لابد أن يكون جزء من هذا الحديد موجود في الشمس، لكن تقول أن العلم أثبت أنه لا يوجد حديد،
1: لا يوجد حديد الشمس.
2: في الشمس. إذن من أين أتى؟
1: بدأوا ينظروا إلى النيازك، من أين تأتي النيازك؟ فاتضح أن النيازك في غالبيتها أو لم يكن كلها تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فبدأوا يرصدون ذلك، هل هناك نجوم تصل فيها عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد؟ وفوجئوا بأن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة أو العماليق، تبلغ كتلتها من 6-17 مرات كتلة الشمس. هذه النجوم العملاقة تصل الحرارة نتيجة لعملية الاندماج النووي في قلبها إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة، كأنها جهنم قائمة أمام أنظار الناس، يعني 500,000,000,000 درجة مئوية بعض هذه النجوم. هذه الحرارة العالية هي التي تعين النجم على الوصول بعملية الاندماج النووي إلى مرحلة الحديد. عملية الاندماج النووي كما أشرنا عملية مطلقة للطاقة، يسموها exothermic reaction، تفاعل يطلق الطاقة. حينما يصل للحديد يصبح مستهلك للطاقة، يسموه endothermic reaction. فإذا تحول قلب النجم للحديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم. حينما يعاود الانفجار تتنافر كتل الحديد هذه إلى صفحة الكون، ومنها ما يصل إلى الأرض كحديد كما يصل إلى غيرها من أجرام السماء بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي محتاج إلى حديد فينزل إليه الحديد بالقدر المناسب، وتتخلق العناصر التي هي

0: يحيى هو وماشيته عليه. لكن نحن نعلم الآن أن كل أنواع الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين والفضة، كل ذلك ينزله ربنا بقدر معلوم.
1: فضيلة الدكتور، ذكرت أن ليس فقط الرزق يأتي من السماء بالماء فقط. نعم. هناك الحديد وبقية المعادن،
0: هناك الماء، هناك كل أنواع المعادن التي تحتاجها الحياة، كل العناصر التي تحتاجها الحياة، وهناك القرار الإلهي بتوزيعها. يعني كل هذا ينزل من السماء. فإذا قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، يشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق لأنه هو الذي ينزله بقدر معلوم، يشمل الماء كما يشمل كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة، ومن أبرزها وأهمها الحديد.
1: يعني هذه النيازك إذن يعني تحمل في طياتها الحديد وغير
0: الحديد، كل ما هو أعلى في وزنه الذري من الحديد.
1: طب لماذا خصص القرآن الحديد؟
0: لأن الحديد بيمثل يعني آخر ما يتكون في داخل النجوم، يعني ما كل العناصر الذي أعلى في وزنها الذري من الحديد يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء.
1: سبحان الله.
0: فكان اللبنة الأساسية لبناء العناصر الثقيلة كلها هي الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أعلى في وزنه من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن كل العناصر الخارجية، كل الكواكب الخارجية في مجموعتنا الشمسية كواكب غازية رمادية، يعني أغلبها الرماد أيضا، يعني كتلة من الغاز تدور حول ذاتها فتتماسك، وفي داخلها بعض الهباءات الصلبة. فقال العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك على الأرض الآن، ولكن بمعدلات أعلى، معدلات أكثر كثيرا. نزلت هذه النيازك، فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وحينما يكون عندي جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويستقر، تنطلق الطاقة التي كان يتحرك بها إلى حرارة، فانصهر هذا الحديد وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى أرضين سبعة كما قال ربنا تبارك وتعالى. لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة أغطية كروية الشكل يغلف الخارج منها الداخل، تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا.
1: سبحان الله.
0: ويتحدثون عن المصدر الخارجي للحديد في مجموعتنا الشمسية، يقول The extraterrestrial origin of iron in our solar system.
1: سبحان الله.
0: أن الحديد في مجموعتنا الشمسية قدم إلينا من خارج المجموعة الشمسية. وهنا يتعجب الإنسان، من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
1: لا إله.
0: من كان في زمانه يمكن أن يسأل مجرد سؤال عن هذه القضية؟ لماذا أنزلها ربنا تبارك وتعالى وسمى سورة من سور القرآن الكريم سورة الحديد، وذكر هذه الحقيقة وشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، حتى لا يختلط الأمر على بعض المفسرين فيقول أنزلنا هنا إنزال مجازي بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، بمعنى قدرنا. هو إنزال حقيقي. هذه ومضة من أجمل وأروع الومضات العلمية في كتاب الله، والتي ما ذكرت أمام أحد من العلماء الغربيين إلا وهزته من الأعماق.
1: يعني البعض يأتينا بأسئلة من أجل هذا البرنامج، يقول يعني ما فائدة الإعجاز العلمي، ما فائدة الوصول إلى حقائق قد سبقنا إليها من قبل. يعني أنا أود أن أشير بتوضيح بسيط، أن القرآن عندما يجزم بأن الحديد قد أنزل، فكل النظريات التي تقول أن الحديد قد أخرج من الأرض تبقى باطلة أمام ما تحدث عنه القرآن العظيم. وهذا يدعونا كمسلمين أن نتفكر مرة ثانية في قرآننا، لأن لدينا قواعد كلية، قواعد محسومة. لكن يعني قرأت فيما قرأت عن ما تتحدث به عبر موقعك على عن موضوع الحديد، أنا للحديد يعني أهمية كبيرة في حياتنا. ماذا عن الحديد في النبات؟ ماذا عن الحديد في حياة

0: السلام. وطبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بدي أن أقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الحديد فيه بأس شديد. ثبت بدراسات مستفيضة أن اللبنات الأولية للمادة تتماسك بقوة تسمى القوة النووية الشديدة في داخل نواة الذرة. أعلى قوة تماسك يعني لاحظها العلماء هي قوة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد.
1: يعني فقط للتوضيح، ما الفرق بين النواة والذرة؟ يعني بعضهم يقول لا تقول قنبلة ذرية، يقول قنبلة نووية.
0: نعم.
1: هل
0: نعم.
1: هناك فرق بين طبعاً. الذرة والنواة؟
0: طبعا يعني هو نواة الذرة هي مركز الذرة.
1: نعم.
0: وهي التي تحمل الشحنة الموجبة والجسيمات المتعادلة في داخل الذرة.
1: نعم.
0: أغلب الذرة فراغ، بعد ذلك يشبهها ربنا تبارك وتعالى بالمجموعة الشمسية، يعني النواة في الوسط تشبه الشمس.
1: نعم.
0: ثم إلكترونات تدور في مدارات محددة في أفلاك محددة حول هذه النواة، تماما كما نرى في المجموعة الشمسية شمس في الوسط وكواكب تدور من حولها.
1: نعم.
0: حتى تؤكد لكل ذي بصيرة أن الخالق واحد،
1: سبحان الله،
0: نمط البناء واحد في هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فأما نتكلم عن القنبلة النووية هي القوة الناتجة عن تفكك تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة. أما نقول القوة القنبلة الذرية، لا، أنا بفكك الإلكترونات الخارجة عن نواة الذرة. وذلك القنبلة النووية أشد ألف مرة من القنبلة الذرية. الذي أقوله أن ثبت أن يعني معدل تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ القمة. يبدأ هذا التماسك من ذرة الهيدروجين ثم يصل للقمة عند الحديد ويبدأ يتنازل بعد ذلك. فحتى العناصر التي أعلى في وزنها الذري من الحديد شدة التماسك في نواتها أقل بكثير من الحديد.
1: سبحان الله.
0: فالمقرب عنه فيه بأس شديد، إشارة علمية عظيمة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين، أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ شدة تماسكها أعلى ما تبلغه شدة التماسك في نواة أي ذرة من الذرات. ولعل هذا هو الذي أعطى للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. طيب من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ من كان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني ما يقوله المدعون يعني له لمسة من الصدق أنه هو الذي كتب القرآن، يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب لو لم يكن للأرض هذه الكرة الضخمة من الحديد الصلب والسائل في جوفها، ما كان لها مجال مغناطيسي، ما كانت لها قوة جاذبية. وإذا فقدت مجالها المغناطيسي وقوتها الجاذبية ما استطاعت أن تمسك بغلافيها الماء والهوائي، ولا استطاعت أن تمسك بالحياة على سطحها. نحن نرى الإنسان على سطح القمر يتنطط لأن جاذبية القمر ربع جاذبية الأرض، يعني يمشي كالكنغر يعني.
1: صحيح.
0: فهذه قيمة. لو لم يكن للأرض هذا اللب الصلب ما كان لها قرار في دورانها حول محورها أمام الشمس، يعني كانت تترنح شديدا.
1: يعني بعض الذين يعني يذكرون ما تذكر يقولون كيف نفسر كلام فضيلة الدكتور عن أن هذه الكتلة المغناطيسية استطاعت أن تجلب الماء؟ يعني نعلم أن المعادن يمكن أن تكون هناك قوة جاذبية، الأشياء الصلبة، لكن كيف استطاعت هذه الكتلة أن تجذب الماء؟ والماء كما نعلم يعني سائل لا يمكن الإحاطة به.
0: لا يعني هو طبعا جاذبية يعني تحكم كل شيء في الوجود. يعني العلماء يقولون لدينا خمس صور من صور الطاقة.
1: نعم.
0: الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الجاذبية. ويحاولون الربط بين هذه القوى كلها في صورة واحدة يسموها الجاذبية العظمى، هي التي تمسك بكل شيء في الوجود. صحيح. بأمر الله وبإرادته، أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، لكن هذا قانون الله، القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. الذي أقول أيضا أن نلاحظ أن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان ودماء الحيوان، أغلب المادة الخضراء في النباتات. فلو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد على الأرض ما كان ممكن أن يكون على الأرض حياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
1: يعني فضيلة الدكتور، فقط للتوضيح، أين نجد عبارات التي تدل على أن ما أنزله الله عز وجل من حديد أرفقه بمعادن كثيرة، أم أن لها صور أخرى؟
0: لا، ما طبعا كون الحديد هو آخر ما يتكون في داخل النجوم، فإذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالحديد عن كل ما هو أعلى من الحديد.
1: نعم.
0: الحديد وكل ما هو أعلى من الحديد.
1: نعم.
0: لأن لذلك نجد مثلا عناصر زي الذهب، الفضة، البلاتين نادرة. ليه؟ لأنها تأتي نتيجة يعني تفاعل الحديد مع اللبنات الأولية للمادة، اصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة حتى يخلق منها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي أعلى في وزنها الذري عن الحديد.
1: ماذا عن هذا التوزع؟ يعني ذكرت أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحديد أنزله بقدر معلوم.
0: نعم.
1: كتوزيع للأرزاق.
0: نعم.
1: يعني البعض يقول أن هناك توزيع عشوائي، بدليل أن بعض الناس تغلب أقواما آخرين لاستغلال هذه الثروات الباطنية. هل هناك من إشارة، هل هناك من حكمة في توزع هذه المعادن في مناطق وغير موجودة في مناطق أخرى؟
0: طبعا الكون لا يعرف العشوائية والصدفة، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على أن الكون خلق بتقدير حكيم عليم بصير، كل شيء موزون فيه بدقة بالغة.
1: سبحان الله.
0: كل شيء، يعني دورة الماء حول الأرض، دورة الرياح حول الأرض، دورة السحب حول الأرض، دورة العناصر حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، كل هذا محسوب بدقة فائقة. لو اختل يعني شعرة يعني لانهار كل شيء.
1: سبحان الله.
0: نعم، يعني لا يجوز. كلمة العشوائية والصدفة كلمة أدخلها الملحدون حتى لا يعترفون لله بالخالقية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نستخدمها نحن المسلمين أبدا.
1: جميل.
0: عشوائية في أعمالنا نحن البشر، الصدفة في حياتنا نحن البشر، أما يعني الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، يعني إن كل شيء أنزلناه بقدر.
1: قدر.
0: نعم، يعني كل شيء مقدر. تعرف حرك علماء الفلك يقولون لو اختلت درجة الحرارة واحد في المليون من درجة الحرارة الأولى التي بدأ بها هذا الكون ما كان هذا الكون.
1: سبحان الله.
0: لو توقفت العمليات المترتبة التي ثلت بعضها بعضا بعد عملية الانفجار العظيم، لو بس جزء من مليون من الثانية ما كان هذا الكون.
1: يا سبحان الله. يعني الحديث شيق، وخاصة نتحدث عن أهم معدن في هذا الكون العظيم. في الحلقة القادمة نسأل فضيلة البروفيسور دكتور زغلول النجار عن قضية الاحتباس الحراري، إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحديد فلماذا الصناعات الثقيلة تؤثر على غلافنا الجوي؟ هل هناك من إجابة شافية في القرآن العظيم؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. العلاء ابن زياد ابن مطر العدوي. قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، يعني تعبا، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني، حبروح نام بس تصير ساعة كذا أيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، يعني مقدم رأسه، وقال: يا ابن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يعني في إشارة إلى أن الرؤية التي رآها رؤيا حق، وهذا فيما يظهر ملك أرسله الله تعالى له وأيقظه. حبرجع اقرأ القصة ومن أجل تنتبهوا لشيء مر معكم، بس هي مسألة تدور في خلد أحدنا: كيف أستيقظ على صلاة الفجر؟ كيف أستيقظ على صلاة التهجد؟ كيف أكون مع الذاكرين في ساعات التجلي؟ طيب، قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء ابن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، فقال: يا ابن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يا أخوان، من سلك طريقا للخير أعانه الله عليها. ابن زياد كان يحيي كل ليلة جمعة، يحييها كل ليلة كل ليلة، فلما تعب ونام الله بعت له ملك يفيقه، لأنه هو عود الله من نفسه خيرا، فالله عز وجل ما قطع عنه هذا الخير. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود قل لسليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. إذا عودت ربك الخير، إذا عودت ربك البر، إذا عودت ربك الصلاح، الله بعينك بيفتح لك أبوابه ويزيدك في الهداية وفي الصلاح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بس أنت بدك تري ربك من نفسك خيرا. فهذا العلاء بن زياد قال هو كان يحيي كل ليلة جمعة، ففي ليلة من الليالي حدث ما حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يفعل مقيما صحيحا، حتى إذا أصابك يوم من الأيام سفر منعك، أنت بتحضر درس، أنت بتحضر درس كل يوم كذا، ففي أصابك سفر رحت لعمل مضطرا أن تبتعد عن هذا الدرس، الله بيكتب لك أجر أنت حضران الدرس. أنت بتصلي كل يوم قيام ليل، أصابك مرض منعك وما استطعت بنوب، إذا نمت الله بيفيقك. بس هلأ مريض ما بتقدر تقوم أبدا، الله بيعطيك من الأجر مثل ما كنت تفعل صحيحا مقيما. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه
فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه في وقته أو أقامه في وقته أو كما قال. نشوف الله بيتصدق عليك حتى إذا أنت متعود تصلي تهجد، اليوم نمت خير إن شاء الله، صليهم بعد الصبح، صليهم مع الضحى، قضاء صلاة التهجد الله بيكتب لك إياهم صح كأنك ساويتهم بوقته. بس أنت يا أيها الأخ يا شباب نصيحة، أروا الله من أنفسكم خيرا. يا شباب زمن طلب الولاية هلأ، اللي عمره 16 هلأ زمن طلب الولاية، 17 18 19 20 25 27 30، بكرة بس يصير عمرك 60 بيصير بيجعك ظهرك، بيجعوك عيونك، بيجعك كتفك، بيجعوك رجليك. ما عاد هلأ أنت بتقدر تصلي 20 ركعة كل ليلة، هلأ بتقدر كل يوم الفجر تكون بالمسجد، هلأ كل يوم قبل الفجر أنت بساعة بتقدر تطلق فايق، بكرة بتتجوز بيصير عندك أولاد وواع وويع وبدك تفيق على شغلك وما بدك تفيق على شغلك. الآن أروا الله من أنفسكم خيرا، بيقوم الله عز وجل يكرمك حتى بعد زواجك تستمر، حتى إذا بلغت 50 تستمر، حتى إذا بلغت 70 تستمر، لأنك عودت ربك عادة، فالله ما بيمنع عنك عوائده بالخير. فهذا العلاء بن زياد يعني كانت عادته هذا الإحياء، فالله عز وجل بعث له ملك فيه أيقظ عبدي فلانا فإني أحب أن أسمع صوته. هلأ مرات واحد بعيد من هون بيكون مو هيك عادته، بالعكس عادته بيسهر بالقهاوي الساعة 2 للساعة 3، الساعة 3 بيرجع على البيت، ليلة الجمعة أخي بكرة عطلة شو بدنا، أنا كل يوم مفيق بكير وصل ليلة الجمعة بقال بدي أخذ راحتي. وأنيم عبدي فلانا فإني أكره أن أسمع صوته، هذا مو مأذون له بالتهجد لأنه عاداته مو هيك، عاداته غير طريقة. يا أخوان يا شباب نصيحة لوجه الله، بدك هيك ملك السماوات والأرض يتجلى عليك ويعطيك يعني هيك من قريبه، ما مشي، بدك تشتغل، بدك تبذل، تري ربك من نفسك خيرا. وقال ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه؟ وقال ليش عمر بكى حتى صار على وجهه خطان أسودان كشراك النعل؟ يعني بدك يا أخي بدك تشتغل. وقال ليش سيدنا عمر يشطر ماله مرات؟ ما بدك إلا اللبكة من قريبه 2.5% ماشي الحال، وشو صار حلك بعدين الفراطات بجيبتك حطهم بالصندوق ماشي الأمور. هلأ بيمشي هيك بيمشي الحال، بس بقى شو يعني بينجح 51. أنتوا يا شباب نصيحة لوجه الله، والله والله إذا صار لكم صلة مع الله حالك غير كل هذا الحال، الكرة الأرضية كلها بكفة وأنت بكفة، بس يصير لك هيك حال مع الله، بدك ذكر، بدك قيام، بدك قرآن، بدك تهجد، بدك مجالس علم. مجلس علم أنت ليش عم تغيب؟ قال والله حسيت حالي تعبان، تعبان يا حصرتي عليك، يا حصرتي عليك عم توزع خيرات وأنت قاعد ما بعرف وين، قاعد على الكرسي لما تسطح على سريرك. قوم يا رجل، قوم على صلاة الفجر، انتفض هيك من مكانك وامضي إلى مسجدك، امضي إلى تهجدك. وهلأ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. هلأ يا شباب شو هلأ يعني الصيام كلها 12 ساعة، ثلاث أرباع أنت أصلا بأعمالك والتزام لك ساعتين ثلاثة، أنت عم تتغدى ساعة ثلاثة بقدي المغرب 4:30 خمسة إلى ربع، شو ساعة ونص زيادة. والليل يا أخي قم من هذا الليل، شو معقول بدك تنام 12 ساعة؟ معقول تلهو 12 ساعة؟ معقول تقعد لي على هذا الفيس والواتس 12 ساعة؟ اترك يا رجل، روح امضي إلى ربك، هلأ هلأ وقت، وما بتدري في أي ليلة يفتح لك الباب، في أي ليلة يصير الوصال، في أي لحظة الملك يأذن لك بالدخول. بس خلاص خلاص إذا أدخلوك خلاص أنت صرت من جماعته. الله وكيلكم يا شباب، شو بدي أقول لك، بيصير الشغل غير والأكل غير والزواج غير والحياة غير ولقائك مع الناس غير، أنت صرت محسوبا على الله. نصيحة لوجه الله تعالى، هلأ الآن الآن الوقت، دعاء، التجاء، ابتهال،
ليكون لك حال مع الله، لتصير في مرحلة أنه الله بيبعث الملائكة أنه بدي إياه فيقوه، ومشان تصدق أنه ملاك يعني ما تفكر أنه هيك حديث نفس، حط إيده على رأسه أضل الشعرات هدول نفسهم. بجوز هو ما بعرف أنا كيف كان شكله، بجوز صلع كله بس هدول ضلوا، بجوز شاب كله بس هدول بقيوا كما هنين قائمين ضلوا إلى مات، ليقول له الله بأن من أرسلته لك هو ملك. فهو العلاء بن زياد واحد كانت عادته أن يحيي الليلة، مشان هيك فشون أنا بدي فيه أنت اتخذها عادة. رقم اثنين، يعني يوم تعب إني أجد فترة راح وكل من يوقظه، راح ربط الساعة، راح قال لزوجته، راح قال لأخته لوالدته لجاره لرفيقه، قال له تعال أخي دق علي الباب. المهم يعني عزم أن يقوم، فكان أن أيقظه الله تعالى. قال: وكان العلاء ابن زياد يقول: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. يا لطيف، هذول الصالحون بيعملوا أعمال صالحة خير الله، فقالوا: والله أنا واحد مثلي حط نفسه في النار. شلون بحط نفسه في النار؟ يعني من كلامه، من تصرفاته، من إضاعته للوقت، من عدم التزامه بأوامر الله، أوردها المهالك. سيدنا عمر أبو بكر كان يمسك هيك لسانه، أبو بكر وما أدراك من أبو بكر، يقول: هذا الذي أوردني الموارد. عمر يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. الصالحون كثير بخافوا. فالعلاء بيقول: إنما نحن قوم، هلأ أنا عم بقرأ لكم بسير الأولياء، هو الرجل معدود من الأولياء، عم بيقول عن حاله: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار بأعمالنا بأقوالنا بتصرفاتنا، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. ترى إذا فتنا الجنة الله وكيلكم برحمة الله، وإلا نحن منستاهل التعذيب. شايف؟ مرة جديدة يا إخوان، أصحاب الرتب العالية بيخافوا، أصحاب الرتب الدنية ما بيخافوا. هلأ نسأل الله عز وجل أن يعجل للشام بالفرج. يعني من سنوات تتذكروا مثلا مرأت هيك حوادث خطف، يخطفوا الزنجير كتير خافوا، الدرويش ما خافوا. أخي واحد خلي حدا يمشي معك، ليش حدا يمشي معي؟ هو بطلع لحالك، ما معه شيء هذا، ويبدأ يخطفه. يعني شو بدهم فيه إذا خطفوه؟ جوز بيطعموه بيشربوه بلاش، بيفرح لك أخي أكلنا وشربنا ببلاش، بس اللي معه كتير بيخاف. شايف؟ هلأ هو اللي ما معه شيء بيقول له لهذاك: لك ليش خايف يا رجال؟ أي خلاص بقى، ما بدها لا تكبره، بس هو ما بيعرف إنه هذا معه شيء كتير كتير فعلا بيخوف. أصحاب الرتب العالية بس من الصلة بالله بيخافوا، لأنه معه شيء كتير بيخاف. اللي ما معه شيء بيقول لك شو قال؟ شو قال؟ نحن أهل نار. لك هلأ إذا فتنا عن نار دخيلك مين بده يفوت على الجنة لك؟ هيك بحكي. مرة والله أنا كنت عم بخطب على منبر، بس مو نزلت من على المنبر، إجا واحد سلم علي ما بعرفه، هلأ ما بعرفه قبل، قال لي: أستاذ هلأ أنت إن شاء الله فكر إنه الله بده يفوت ناس عن نار يوم القيامة. قال لي: ما بيفوت حدا عن نار. في ناس هيك اللي ما معه شيء بيفكر إنه الأمور سايبة، بس اللي معه كثير بيخاف. شايف؟ الطالب يلي ناوي يطلع أولي بالبكالوريا لما بيجي فحص بيخاف كثير، مع إنه هو دارس خير الله، هو دارس أكثر واحد بيناتنا، بس بيخاف كثير، وبتلاقي قلبه عم بيدق وما بعرف شو، والأدرينالين يفرز والنبض والضغط. هلا في له رفيق كسلان كثير، بيقول له: حاجة املي هالكتاب من إيدك إيمو، لأنه ما معه شيء. يعني ما معه شيء ما بيخاف، بس اللي معه شيء كثير بيخاف. فهدول الأولياء معه شيء كثير فبيخافوا. قالوا: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. فيا أخوان تعالوا نجتهد في العبادة، ونقبل على الله عز وجل بقلوبنا وبأفعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه.
1: أشواق، حين تهتف الأشواق تكسر كل ما أمامها من شديد الصلب وعظيم الحجر لتصل إلى المعشوق المحبوب بغير ريبة ولا ذنب ولا باطل، فإياها أيها المشتاق ستسير بك الأشواق إلى مدينة العشاق.

عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمع؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم.

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده 3 مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تفسير آيات من سورة الحج، وقد ألقاها في اليوم 26 من الشهر 6 من عام 1987.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
2: وبعد الحديث عن القتال يأتي الحديث عن الحج، والحج جهاد لا شوكة فيه كما قال عليه الصلاة والسلام عندما طلبت منه النساء والمرضى والعاجزون من الشيوخ، طلبوا منه أن يسمح لهم بالجهاد، قال جهادكن الحج، مخاطبا النسوة، جهادكن الحج، إنه جهاد لا شوكة فيه، أي لا قتال فيه، لا سيف ولا رمح ولا نبل. وهل يحرم القتال على النساء؟ لا يحرم القتال على النساء، ولكن القتال فريضة على الرجال بالدرجة الأولى، فإن لم يكن في الرجال كفاية فمن واجب النساء أن يخرجن لمناصرة الرجال وتقديم العون لهم والذب عن حياض الإسلام والمحافظة على الدين والبلاد التي يقيم عليها المسلمون. قال تعالى بعد الحديث عن القتال وأتموا الحج والعمرة لله، هناك وقاتلوا في سبيل الله، وهنا وأتموا الحج والعمرة لله، فكل أعمالنا يجب أن تكون لله تعالى حتى تكون مقبولة، وحتى نسير وفق كتاب الله تعالى عبادا لله، لا نحيد في عبادة بالرياء عن الحق، ولا نحيد في معركة بالرياء أو قصد المكاسب والمغانم عن الحق لحظة واحدة. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم، إن منعكم مانع من الوصول إلى البيت الحرام، واضطررتم إلى الرجوع لأنه قد تعذر وصولكم إلى البيت، فكيف نتحلل من الإحرام الذي لبسناه؟ قال فإن أحصرتم وأردتم أن تتحللوا من الإحرام فاذبحوا فما استيسر من الهدي، أي اذبحوا ما استيسر من الذبائح إعلانا بفك الإحرام، ولا تحلقوا رؤوسكم إن تابعتم المسيرة دون مانع من مواصلتها. ويحرم على الحاج أو المحرم بالحج أو بالعمرة أن يحلق أثناء الإحرام شعره، لذلك عندما تنتهي مناسك الحج أو مناسك العمرة يحلق المسلم رأسه إيذانا بانتهاء الحج وانتهاء وإعلانا بانتهاء المناسك. لذلك وجه الله تعالى الذين يتابعون شعائر الحج أن لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى صبيحة النحر، حتى تذبحوا ضحايا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني محل الذبح الذي أحل الله تعالى فيه ذبح بهيمة الأنعام. ولكن بعض الناس يصابون بالحج بالأذى في رؤوسهم، بعضهم يصاب بجراحة أو بدمل أو بمرض في جلدة رأسه، أو بحشرة كالقمل تعشعش في رأسه. وكانت القمل كثيرة في تلك الأيام، لأن الناس ما كانوا قد عرفوا المبيدات والعقاقير التي تكافح في أيام كان فيها الناس يعيشون بالبداوة. فمن أصيب في المرض برأسه واضطر لأن يحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلة، فماذا يفعل؟ هل يحل له ذلك وبشروط أو بغير شروط؟ فمن كان، فيجيب الله تعالى فيقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه واضطر للحلق فعليه فدية. ففدية يقدمها ليحلق، يحلق ويفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قيل صيام 3 أيام، أو أن يتصدق بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد، أو ذبيحة شاة. انظر ماذا يتوفر عندك. هل عندك قدرة على الصوم فصم، فإن كنت لا تستطيع الصوم تصدق، فإن كنت تملك أن تذبح فاذبح شاة واحلق رأسك الذي قد أصابه الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك الذبيحة. فإذا أمنتم وتابعتم السير إلى الحج وأردتم التمتع بالعمرة إلى الحج، أردتم أن تجمعوا الحج والعمرة، أي أحرمتم بحج وعمرة منفردين أو جامعين لهما، فمن نوى الحج والعمرة معا فعليه الذبح، ومن أراد ألا يذبح فعليه أن ينوي الحج دون العمرة. فمن قرن النية بينهما فعليه ذبيحة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ودائما على اليسر دون العسر. فمن لم يجد هديا يذبحه، إما لفقدان الهدي وعدم وجوده في الأسواق، أو لعدم القدرة على شرائه لفقر الحاج، فماذا يفعل؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من الحج إلى دياركم إلى بلادكم، تلك 10 كاملة، 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك، أي ذلك الحكم، حكم الهدي لمن نوى الحج والعمرة، ذلك الحكم وحكم الهدي لمن جمع بينهما، وحكم الصوم لمن لم يجدهما، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أهل مكة فليس عليهم هدي وليس عليهم صوم، وكل من أقام بمكة كأهل مكة ليس عليه هدي إن جمع بين الحج والعمرة، وليس عليه صوم إن كان عاجزا عن تقديم الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن ساكنا ومقيما كأهل مكة. واتقوا الله، وفي كل الأحوال يطلب الله تعالى أن نتقيه، أي أن نترك موجبات الغضب بفعل الطاعات وترك المحرمات. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن اعتدى على حرماته لمن بدل في دينه أو غير، لمن ابتدع واخترع. يريد الله منا أن نتقيد بالأوامر. وربما سأل سائل: لماذا كل هذه الأوامر؟ إنها أوامر يمتحن الله تعالى بها طاعة عباده. إنها أوامر بعيدة كل البعد عن المكاسب الدنيوية التي نعيش لها طوال حياتنا. فلتكن في العمر مرة نتحرك بأمر الله دون أن نكسب الدنيا، لتكن حركة الحج حركة خالصة لله تعالى، ولو فيها نفقة، ولو فيها جهد ومشقة، ولو فيها صدقة أو نسك أو عطاء، لتكن ولو في العمر مرة طاعة خالصة لله تعالى. لا نشرك مع الطاعة الدنيا ومكاسبها. لذلك كان الحج عطاء لله دون سواه. في كل حركة في الإحرام طاعة لله، وفي الطواف طاعة لله، وفي السعي والوقوف بعرفة طاعة لله. ما هو المردود الدنيوي؟ ليس هناك من مردود، هناك من غرامة في الحج تدفعها تبتلى بها ليختبر المؤمن هل هو ينفذ عندما يدعوه الله للإنفاق. ولو لم يكن الإنفاق يعود عليه بخير دنيوي، هل يؤمن بثواب الآخرة أم لا يؤمن؟ هنا تعرف الحقائق. لأن أكثر الناس عندما تكون التكاليف مقرونة بكسب دنيوي فإنها تكون ميسورة عليهم، لأنهم يحققون رغبتهم في كسب الدنيا عن طريق تطبيق الشريعة. ولكن هنا تختلف الأمور إلى حد بعيد، ليتوجه الناس بقلوبهم وأعمالهم ومناسكهم لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم يبين الله تعالى أن الحج له أشهر معلومة، فليس الحج طوال السنة. الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فإذا دخل الميقات الزمني تستطيع أن تنوي الحج، وقبل دخول الميقات الزمني لا تستطيع أن تنوي الحج، كما أنك لا تستطيع أن تنوي صلاة الظهر قبل أذان الظهر، كذلك لا تستطيع أن تنوي الحج قبل شهور الحج، وكذلك لا تستطيع أن تتخطى حدود المواقيت الزمنية. فقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل وافد إلى بيت الله ميقاتا يحرم عنده لا يجوز أن يتجاوزه. فأهل الشام يحرمون عند ذي الحليفة وما يعرف اليوم بأبيار علي. هناك ميقات أهل الشام أي ميقات أهل بلادنا، ويحرم أهل اليمن عند قرية تسمى يلملم، هنالك لا يتجاوزونها حتى يحرموا. إذن لا بد من معرفة مواقيت الحج الزمنية ومواقيت الحج المكانية حتى لا نتجاوزها. الحج أشهر معلومات، فما هي أشهر الحج كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهر الحج كما نعلم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أيام الحج، الحج أشهر معلومات. قال المفسرون: هي شوال وهو الشهر الذي نحن فيه بعد رمضان، وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وفي يوم العيد تنتهي بوقوف عرفة وإعلان العيد. في اليوم العاشر تنتهي أيام الحج أو شهوره، ولكن يبقى أن تعلموا أن الحجيج يتأخرون بعد 10 أيام من أجل رمي الجمرات، لذلك رخص الله تعالى في التعجل أو في التأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من نوى الحج، من فرض على نفسه الحج في أيام الحج في أشهر الحج، فعليه أن يتقيد بالآداب الشرعية التي نص عليها كتاب الله تعالى، فلا يحل له الرفث ولا الفسوق ولا الجدال في الحج. ذلك لأن الرفث والفسوق والجدال من أعمال الدنيا، والله يريدك في الحج أن تدور وتطوف في طاعة الله في كل حركة وفي كل كلمة، حتى لا تخوض غمار معركة كلامية ينتج عنها سباب وفسوق وجدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث قيل هو الزواج والتحدث عن النساء والتغزل بالنساء وكل دواعي الجماع. إذن فمن فرض على نفسه الحج فعليه أن يتعلم أمورا ذكرها القرآن الكريم، منها ما يتعلق بآداب الحج، ومنها ما يتعلق بمناسك الحج، ومنها ما يتعلق بالفداء في الحج، ومنها ما يتعلق بنية الحج. فما يتعلق منها ببعض الشعائر قد ذكرناه وسنذكر بعضه الآخر، ولكن ما يتعلق بآداب الحج فتلك الثلاثة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عرفنا الرفث هو الجماع، جماع النساء أو خطبة النساء أو التغزل بالنساء أو الحديث بأي موضوع يتعلق بشهوة الرجل حيال المرأة. ومن الفسوق السباب والشتائم والمعاصي التي حرمها الله في كل الحياة وخصوصا في الحج. ولا جدال في الحج، والجدال الذي يؤدي إلى الخصام، أما الجدال الذي يقصد به تبيين حكم وتعليم الناس فذلك جائز، وأما الجدال المحرم فهو الذي يؤدي إلى التخاصم والتقاتل، والذي يصرف الناس عن الله وعن الخشوع في المناسك. وكثير من الناس من شدة الحر يخاصم ويقاتل ويقاتل نفسه إن لم يجد من يقاتله. لذلك أكد الله في الحج أمورا هي محرمة في كثير من الأيام، وأهمها الخصام والفسوق، وإن كان قد أحل الرفث في خارج أيام الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. فقد ختم الله تعالى وصيته بقوله عند هذه الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا تكتفوا بزاد الطعام، ولكن زودوا قلوبكم بالتقوى، فاجمعوا زادين معا، حتى لا تسألوا الناس على باب الحرم الطعام، وحتى لا تسألوا الله تعالى غدا المغفرة من ذنوب كبيرة تقترفونها. اللهم وفقنا لأداء فريضة الإسلام والقيام بحج بيتك الحرام والتقيد بأوامرك، واجعلنا من المقبولين يوم نلقاك غدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تفسير آيات من سورة الحج، وقد ألقاها في اليوم 26 من الشهر 6 من عام 1987.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث عن من هدي الإسلام، يعني بده يعلموا رب العالمين كل العلوم اللي جاي من السماء، ومنهاج التربية الصالحة. منهاج التربية الصالحة، هذا العنوان. ونحدثكم عن نباهة الأطفال وذكائهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه له مكانة عند الفاروق، أي عمر ابن الخطاب، إذ كان يدخله مجلس الشيوخ رجال كبار ويقول عنه إنه من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة. فقال: دعاني ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأدخلني معهم مع الرجال الكبار، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى، سورة صغيرة، إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، هيك فهموها. وسكت بعضهم، ما عدر فسرها، أين لم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ بدي فسر هذا. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رايح عند ربه، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من الله. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. كان عمر كمان كان نفس الشيء، قال له صدقت. ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في طريق من طرق المدينة وأطفال هناك يلعبون، وفيهم عبد الله ابن الزبير، الله عنا الزبير، وهو طفل يلعب. فهرب الأطفال كلهم حينما رأوا عمر، ووقف ابن الزبير مكانه لم يهرب، ذكي كان. فلما وصل إليه عمر قال له: لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال على الفور: ليس في الطريق ضيق فأوسع لك، ولست مسيئا فأخافك. صحيح. ورأى عمر بن عبد العزيز أيضا رضي الله عنه ولدا له في يوم عيد، وعليه ثوب خلق، أي بالي، فدمعت عينه فرآه ولده، فقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني، أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخلق المهري. قال: يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه، هذا اللي بينكسر، أو عق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيا عني برضاك. ففرح بجوابه وضمه إليه وقبل ما بين عينيه ودعا له. زكي. وكان من أزهد الناس بعد أبيه. ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول ولايته وفود المعلمين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك أكبر. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وزار أحد الخلفاء وزيرا له في داره، وكان للوزير ولد نبيه، فأحب الخليفة أن يلاقفه ويداعبه، فأراه خاتما في أصبعه وقال له للولد: هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ فقال الولد على الفور: نعم، الإصبع الذي هو فيها هذا أحسن منه. ثم قال له أيضا: هل دارنا أحسن أم داركم؟ فقال: دارنا أحسن ما دام الخليفة فيها. فأعجبه ذكاؤه وجوابه وقربه إليه وأكرمه. وقال بعضهم: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. دموع أبي بكر مكلفة. أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة. فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره، بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن. يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله، يعبد الله كأنه يراه، فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله. كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول: فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش، ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحد، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا، فمره فليكف عنا. إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. طغاة قريش في

يلتزمون العهد، لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم. لم يرد عليهم ابن الدغنة، كان قلبه مع الصديق، وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين. تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه، ولما وصل شاهد الفناء والمسجد فطرق الباب، ولما فتح له رحب به أبو بكر. جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج، وكأنه يقول لأبي بكر: إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم. وكأنه يقول: ألا تراهم يسمون ابنهم محمدا مذمما، يصفونه بالكاذب والساحر، وهم الذين لقبوه طوال 40 عاما بالأمين، وشهدوا كلهم في مكان واحد أنهم ما جربوا عليه كذبا. هواجس أرغمت ابن الدغنة على أن يقول: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله. نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم.

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الأول. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والآخر بعد كل شيء بلا نهاية، وهو الموجود الواجب الوجود، الأول لكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه. وهذه الأولية وهذا التقدم ليس بالزمان ولا بالمكان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط بالعلم. الله سبحانه وتعالى ظاهر باطن في كونه، هو الأول أظهر من كل ظاهر، وهو الأول أبطن من كل باطن. لأنك إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت، لأن كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود، ولا حدود لله تعالى عز وجل. الله تعالى هو الأول لم يكن قبله شيء، فإذا لم يكن أول قبل كل شيء لم يكن للشيء وجود، والأشياء بفعله وأمره وإرادته لا انتهاء لها. فهو الأول لأنه الواحد الذي لا شريك له، وهو الواحد الذي منه انطلاق الخلق، وهو الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وهو الصمد الذي تفتقر إليه الخلائق، وهو المجيب لكل مطلوب لطالب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الأول، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم حيي كريم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله عز وجل في علاه وقدرته يستحيي من عبده الذي خلقه وأنعم عليه ووجده في الحياة، بل هو سبحانه هو الذي منح العبد القلب الذي يتجه به إلى خالقه، ومنحه اللسان الذي يدعوه به، واليد التي يرفعها إلى خالقه سائلا داعيا. حياء الله حياء كمال وجلال، لا حياء ضعف ونقص، وليس كحياء المخلوق. المخلوق حين يستحي يقعد به حياءه عن حاجته، ينعقد لسانه عن إبانة مطلوبه أو الحديث إلى عبد مثله. حياء الله عز وجل من عبده المؤمن يورث العطاء والإحسان منه تبارك وتعالى، يورث إجابة الدعاء وتحقيق المطلوب. لن ترجع يداك صفرا حين تسأل ربك الحي الكريم، فإجابة الدعاء ليست قصرا على تحقيق ما سأله العبد. قال أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أيها الأخوة والأخوات، إذا استحضر الداعي لربه وهو يرفع يديه بحاجته إلى الله تبارك وتعالى، استحضر أن الله عز وجل يستحي ممن دعاه، أنه كريم حيي تعلوه المهابة ويلين قلبه ويقبل على الله بكيانه كله، موقنا أن الأمر بيده سبحانه جل في علاه. يقطع الحبل ممن سواه، يقطع الرجاء من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. كيف يغفل قلب الداعي عن مولاه وهو يستحضر حياءه وكرمه وجوده سبحانه؟ حين يستحضر المؤمن أن الله عز وجل يستحيي من عبده حين يدعوه، فلسان حاله يقول: أليس الأولى بي أن استحيي من الله عز وجل؟ أتقلب في نعمه وفضله وإحسانه، أتقاعس عن طاعته، أجفو عن القيام بحقه، ينعم علي بالصحة والقوة فأستخدمها في معصيته، أخلو عن الناس فأتقحم محارمه، يأنس المحبون بمناجاته والخلوة به وأعصيه حين تغيب عني أعين الناس وهو سميع بصير محيط، منحني المال والرزق الوفير فأنفق في متعتي وملذتي وأستكثر ما أنفقه في طاعته تبارك وتعالى، وقد وعدني بالزيادة والعوض، استحيوا من الله عز وجل حق الحياة. فالله عز وجل في علاه يستحيي من عبده إذا دعاه. رزقنا الله وإياكم الإقبال عليه وطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق. إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من ضمن العبادات أفعال لا تتصور أنها عبادات، زي دخول الخلاء. دخول الخلاء ده والنوم، يعني إيه العبادة اللي في دخول الخلاء؟ هو ربنا خلقنا كده، خلقنا لما بناكل بنحتاج نخرج فضلاتنا، فإحنا بنتعبد ربنا، بنمتثل لقدر الله فينا وبنخش الحمام. ودخول الحمام ده دي سنة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما نخش الحمام ازاي الانسان يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى. لان طول ما انا في ملك الله وفي دنيا ربنا انا عبد لله، ما بتنفسش نفس الا وانا بقول يا رب انا عبد ليك. حتى في كده، عشان كده ما تستغربش ان العلاقة الزوجية الحميمية بين الرجل والست فيها دعاء، لان حتى هذه الشهوة الانسانية الجسدية لما بتكون في الحلال بتبقى عبادة ويؤجر عليها الانسان. احنا تفكيرنا كده في حياتنا، وده اللي علمه لنا سيدنا محمد ونور لنا طريقنا بيه عليه الصلاة والسلام مع ربنا. فدخول الخلاء اللي هو الحمام ليه 7 سنن عايز اقول لك عليها. السنة الأولانية والذكر، إن إحنا وإحنا داخلين الحمام بنقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء كده ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الحمام فيه التواليت اللي هو منطقة بيكون فيها نجاسات، فبيبقى المنطقة دي ممكن يكون بيحضرها الجان أو الشياطين. مش هيأذيك إن شاء الله، لا يعمل لك حاجة، بس ربنا بيعلمنا ألا يرى الشيطان منك عورة، احتراما ليك وحياء منك إن ما حد يشوفك حتى العوالم الغيبية. عشان كده أنت لما بتقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ذاك حجاب وستر لك عن الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت بتقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سنة كمان في الذكر وانت خارج، مش بس وانت داخل، ده وانت داخل وانت خارج، ده في ذكر دخول وخروج الخلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء، من الحمام يعني، في عصرنا دلوقتي ليه ذكرين. الذكر الأول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إنك أنت المخرجات دي أذى بيخرج من جسمك، عافية وصحة، فالحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي ذكر تاني مشهور وانت طالع من الحمام، قول غفرانك 3 مرات، غفرانك غفرانك. فدي أول سنة من السنن، ذكر الدخول والخروج. السنة الثانية من سنن الخلاء، دخول الحمام يعني، هو كراهية ذكر الله وانت بتعمل تولات. لأن الحمام فيه حاجات كتير، فيه الحوض اللي انت تتوضع عليه وينفع تذكر ربنا عليه، فيه الاستحمام وينفع تذكر ربنا. لكن لما العلماء قاسوا فعل النبي زمان، اللي كان زمان ما كانش فيه حمامات تواليت جوه البيت، ما كانش فيه دورات مائية، فالناس كانت عشان تروح تخش الحمام كانت بتبعد بعيد ورا الجبال والتلال، فتبقى الأماكن أماكن نجاسة ما فيهاش الدورة المائية، لما تشد السيفون أعزكم الله تروح النجاسة ويبقى المكان كله طاهر. أو حتى التواليت اللي بيتقفل، معيش بفصل ليك في المسألة شوية، أو التواليت اللي بيتقفل بعد ما تشد السيفون فيبقى المكان كله طاهر. فقالوا إمتى ما نذكرش ربنا؟ وإنت على التواليت لا تذكر الله، لأنك بيحتاج تتوضى ومحتاج تغتسل والحاجات دي كلها فيها أذكار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، فمر رجل وقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام لأنه كان يبول، فلما انتهى وتوضأ رد عليه السلام. بكراهية ذكر الله وإنت في الحال بتاع قضاء الحاجة. السنة الثالثة هو الاستنجاء بالشمال مش باليمين. الاستنجاء أن الإنسان يتطهر من البول. السيدة عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره اللي هو الوضوء ولطعامه، واليسار أو الشمال للاستنجاء. كانت تعلمنا كده السيدة عائشة. فالسنة أن يستنجي الإنسان بالشمال مش باليمين. السنة الرابعة انك انت تحاول تستتر من الناس. تقول لي احنا كلنا بنخش الحمامات بنقفل علينا، دي من نعمة ربنا، لكن ساعات بعض الناس بيحتاج ان هو لما يتزنق في الصحراء ولا ايا كان استتر، حياء حياء وحفظا لنفسك ولكرامتك، وحافظ على ده. وبالمناسبة دولنا العربية الإسلامية الموضوع ده الحمد لله استقر، لكن لما الناس اللي بتسافر فيكم بعض الدول الأوروبية وكده بيشوف ان الموضوع ده مختل جدا. فكرة الاستتار في الاغتسال والاستتار في التواليت في الحمام الحمد لله اللي بعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام. السنة رقم 5 ان الانسان ما يقضيش حاجته لو اضطر في مكان الناس بتمر منه. انا عارف ان بفضل الله اغلب بيوتنا او اغلب الناس بتبقى يعني في حتة دي بتشيك وفي الحمامات وتستنى، بس نفترض ان واحد اضطر ان هو يعمل حاجة زي كده في مكان لانه مش لاحق انه يستنى ما يروح الحمام. سيدنا رسول الله قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل. من زمان كان الناس ممكن تعمل تواليت يعني في الصحراء او في يعني في طرق الناس، فممكن واحد يعمل في عين مية الناس تشرب منها في الموارد، او في قارعة الطريق في حد ما طريق الناس ماشية منه، او في مكان ظل الناس لما تصدق في الصحراء تلاقي الظل فيلاقوا حد عامل تواليت في حتة زي كده يعني يقضي حاجته في حتة حاجة زي كده. فسيدنا النبي نهى عن ده عشان لو في بعضنا اضطر لحاجة زي كده يتأدب بهذا الأدب النبوي. رقم 6 الاستنجاء. دي مش بس آداب نبوية وسنن منسية، ده فرض. والكلام ده لبعض شبابنا اللي بيتهاون في المسألة دي، بيتهاون وبيسمح لنفسه انه يتنجس اعزكم الله ببقايا البول بتاعه من غير ما يغسل موضع البول بشكل يخليه يعرف يصلي، خلي لبسه ما فيهوش نجاسة، لان النجاسة بتبطل الصلاة سواء نجاسة الجسم او نجاسة اللبس. فاهتم بالمسألة دي، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توعد يعني ويعني خوفنا من اللي مش بيتوصى بالاستنجاء، وقال ان ده من احد اسباب العذاب اللي فيه شيء من الاستهانة بطهارة الجسم اللي بسببها الانسان بيصلي. يبقى اخر شيء من سنن الاداب النبوية والسنن المنسية في قضاء الحاجة، وهي غسل الايدين. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيدة ميمونة بنت الحارث بتقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخلاء كنت اصب على يده الشريفة الماء فيغسلها. دي حتة مهمة، بغسل يدك بالصابونة بالذات لما تكون في حمام عام طالع من تواليت مثلا في مول ولا حاجة، اغسل ايدك بالصابونة. اولا حلو ان الناس تشوفك بتعمل كده عشان هما كمان يعملوا كده فتنشر النظافة. ثانيا في شيء من الحفاظ على الجسم، لان في الاخر الحمامات بالذات العامة وعموما دي خروج فضلات من الجسم، فما تستهنش. لو مية بس تمام، لو مية وصابون يبقى أشيك وأرقى وأقرب لنظافة ووصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فدول 7 سنن منسية وآداب نبوية في قضاء الحاجة.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. العلاء ابن زياد ابن مطر العدوي. قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، يعني تعبا، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. حبروح نام، بس تصير ساعة كذا أيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، يعني مقدم رأسه، وقال: يا ابن زياد، قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يعني في إشارة إلى أن الرؤية التي رآها رؤيا حق، وهذا فيما يظهر ملك أرسله الله تعالى له وأيقظه. حبرجع اقرأ القصة ومن أجل تنتبهوا لشيء مر معكم، بس هي مسألة تدور في خلد أحدنا: كيف أستيقظ على صلاة الفجر؟ كيف أستيقظ على صلاة التهجد؟ كيف أكون مع الذاكرين في ساعات التجلي؟ طيب، قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء ابن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، فقال: يا ابن زياد، قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يا أخوان، من سلك طريقا للخير أعانه الله عليها. ابن زياد كان يحيي كل ليلة جمعة، يحييها كل ليلة كل ليلة، فلما تعب ونام الله بعث له ملك يفيقه، لأنه هو عود الله من نفسه خيرا، فالله عز وجل ما قطع عنه هذا الخير. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود، قل لسليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. إذا عودت ربك الخير، إذا عودت ربك البر، إذا عودت ربك الصلاح، الله بعينك بيفتح لك أبوابه ويزيدك في الهداية وفي الصلاح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بس أنت بدك تري ربك من نفسك خيرا. فهذا العلاء بن زياد قال هو كان يحيي كل ليلة جمعة، ففي ليلة من الليالي حدث ما حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يفعل مقيما صحيحا، حتى إذا أصابك يوم من الأيام سفر منعك. أنت بتحضر درس، أنت بتحضر درس كل يوم كذا، ففي أصابك سفر رحت لعمل مضطرا أن تبتعد عن هذا الدرس، الله بيكتب لك أجر أنت حضران الدرس. أنت بتصلي كل يوم قيام ليل، أصابك مرض منعك وما استطعت بنوب، إذا نمت الله بيفيقك. بس هلأ مريض ما بتقدر تقوم أبدا، الله بيعطيك من الأجر مثل ما كنت تفعل صحيحا مقيما. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه ف
فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه في وقته أو أقامه في وقته أو كما قال. نشوف الله بيتصدق عليك حتى إذا أنت متعود تصلي تهجد، اليوم نمت خير إن شاء الله، صلي يوم بعد الصبح، صلي يوم مع الضحى، قضاء صلاة التهجد الله بيكتب لك إياهم صح كأنك ساويتهم بوقته. بس أنت يا أيها الأخ يا شباب نصيحة، أروا الله من أنفسكم خيرا يا شباب. زمن طلب الولاية هلأ، اللي عمره 16 هلأ زمن طلب الولاية، 17 18 19 20 25 27 30، بكرة بس يصير عمرك 60 بيصير بيجعك ظهرك، بيجعوك عيونك، بيجعك كتفك، بيجعوك رجليك. ما عاد هلأ أنت بتقدر تصلي 20 ركعة كل ليلة، هلأ بتقدر كل يوم الفجر تكون بالمسجد، هلأ كل يوم قبل الفجر أنت بساعة بتقدر تضلك فايق، بكرة بتتجوز بيصير عندك أولاد وواع وويع وبدك تفيق على شغلك وما بدك تفيق على شغلك. الآن أروا الله من أنفسكم خيرا، بيقوم الله عز وجل يكرمك حتى بعد زواجك تستمر، حتى إذا بلغت 50 تستمر، حتى إذا بلغت 70 تستمر، لأنك عودت ربك عادة، فالله ما بيمنع عنك عوائده بالخير. فهذا العلاء بن زياد يعني كانت عادته هذا الإحياء، فالله عز وجل بعث له ملك فيه، أيقظ عبدي فلانا فإني أحب أن أسمع صوته. فلو مرات واحد بعيد من هون بيكون مو هيك عادته، بالعكس عادته بيسهر بالقهاوي الساعة 2 للساعة 3، الساعة 3 بيرجع على البيت. ليلة الجمعة أخي بكرة عطلة، شو بدنا نعمل؟ أنا كل يوم بفيق بكير، بس هلا ليلة الجمعة بقال بدي آخذ راحتي. وأنيم عبدي فلانا فإني أكره أن أسمع صوته. هذا مو مأذون له بالتهجد لأنه عاداته مو هيك، عاداته غير طريقة. يا إخوان يا شباب نصيحة لوجه الله، بدك هيك ملك السماوات والأرض يتجلى عليك ويعطيك يعني هيك من قريبه، عمشي بدك تشتغل، بدك تبذل، تري ربك من نفسك خيرا. وقال ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه؟ وقال ليش عمر بكى حتى صار على وجهه خطان أسودان كشراك النعل؟ يعني بدك يا أخي بدك تشتغل. وقال ليش سيدنا عمر يشطر ماله مرات؟ ما بدك الهلبكة من قريبه 2.5% ماشي الحال، وشو صار حلك بعدين الفراطات اللي بجيبتك حطهم بالصندوق ماشي الأمور. هلا بيمشي هيك بيمشي الحال، بس بقى شو يعني بينجح 51. انتو يا شباب نصيحة لوجه الله، والله والله إذا صار لكم صلة مع الله حالك غير كل هذا الحال، الكرة الأرضية كلها بكفة وانت بكفة، بس يصير لك هيك حال مع الله، بدك ذكر، بدك قيام، بدك قرآن، بدك تهجد، بدك مجالس علم. مجلس علم انت ليش عم تغيب؟ قال والله حسيت حالي تعبان. تعبان يا حصرتي عليك، يا حصرتي عليك عم توزع خيرات وانت قاعد ما بعرف وين، قاعد على الكرسي لما تسطح على سريرك. قوم يا رجل، قوم على صلاة الفجر، انتفض هيك من مكانك وانضي إلى مسجدك، انضي إلى تهجدك. وهلأ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. هلأ يا شباب شو هلأ يعني الصيام كلها 12 ساعة، ثلاث أرباعهم أنت أصلا بأعمالك والتزام، بقي لك ساعتين ثلاثة، أنت عم تتغدى ساعة ثلاثة، بقدي المغرب 4:30 5 إلا ربع، شو ساعة ونص زيادة. والليل يا أخي قم من هذا الليل، شو معقول بدك تنام 12 ساعة؟ معقول تلهو 12 ساعة؟ معقول تقعد لي على هذا الفيس والواتس 12 ساعة؟ اترك يا رجل، روح امضي إلى ربك هلأ هلأ وقت، وما بتدري في أي ليلة يفتح لك الباب، في أي ليلة يصير الوصال، في أي لحظة الملك يأذن لك بالدخول. بس خلاص خلاص إذا أدخلوك خلاص أنت صرت من جماعته. الله وكيلكم يا شباب، شو بدي أقول لك، بيصير الشغل غير والأكل غير والزواج غير والحياة غير ولقائك مع الناس غير، أنت صرت محسوبا على الله. نصيحة لوجه الله تعالى، هلأ الآن الآن الوقت، دعاء، التجاء، ابتهال،
ليكون لك حال مع الله، لتصير في مرحلة أنه الله بيبعث الملائكة أنه بدي إياه فيقوه، ومشان تصدق أنه ملاك يعني ما تفكر أنه هيك حديث نفس حط إيده على رأسه قال ضلوا الشعرات هذول نفسه، بجوز هو ما بعرف أنا كيف كان شكله، بجوز صلع كله بس هذول ضلوا، بجوز شاب كله بس هذول بقيوا كما هنين قائمين ضلوا إلى مات، ليقول له الله بأن من أرسلته لك هو ملك. فهو العلاء بن زياد واحد كانت عادته أن يحيي الليلة، مشان هيك فشون أنا بدي فيه أنت اتخذها عادة. رقم اثنين، يعني يوم تعب إني أجد فترة راح وكل من يوقظه، راح ربط الساعة، راح قال لزوجته، راح قال لأخته لوالدته لجاره لرفيقه، قال له تعا أخي دق علي الباب. المهم يعني عزم أن يقوم، فكان أن أيقظه الله تعالى. قال وكان العلاء ابن زياد يقول إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. يا لطيف هذول الصالحون بيعملوا أعمال صالحة خير الله، بيقولوا والله أنا واحد مثلي حط نفسه في النار. شلون بحط نفسه في النار؟ يعني من كلامه من تصرفاته من إضاعته للوقت من عدم التزامه بأوامر الله أوردها المهالك. سيدنا عمر أبو بكر كان يمسك هيك لسانه، أبو بكر وما أدراك من أبو بكر، يقول هذا الذي أوردني الموارد. عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. الصالحون كثير بيخافوا. فالعلاء بيقول إنما نحن قوم، هلا أنا عم بقرأ لكم بسير الأولياء، هو الرجل معدود من الأولياء عم بيقول عن حاله إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار بأعمالنا بأقوالنا بتصرفاتنا، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. ترى إذا فتنا الجنة الله وكيلكم برحمة الله، وإلا نحن منستاهل التعذيب. شايف مرة جديدة يا إخوان، أصحاب الرتب العالية بيخافوا، أصحاب الرتب الدنية ما بيخافوا. هلأ نسأل الله عز وجل أن يعجل للشام بالفرج. يعني من سنوات تتذكروا مثلا مرقت هيك حوادث خطف يخطفوا، الزنجيل كتير خافوا، الدرويش ما خافوا. أخي واحد خلي حدا يمشي معك، ليش حدا يمشي معي؟ قوم اطلع لحالك، ما معه شيء هذا ويبدأ يخطفه، يعني شو بدهم فيه إذا خطفوه؟ يجوز بيطعموه بيشربوه بلاش بيفرح، يقول لك أخي أكلنا وشربنا ببلاش، بس اللي معه كتير بيخاف. شايف؟ هلأ هو اللي ما معه شيء بيقول له لهداك لك ليش خايف يا رجال؟ أي خلاص بقى ما بدها لا تكبرها، بس هو ما بيعرف إنه هذا معه شيء كتير كتير فعلا بيخوف. أصحاب الرتب العالية من الصلة بالله بيخافوا، لأنه معه شيء كتير بيخاف. اللي ما معه شيء بيقول لك شو قال شو قال نحن أهل نار، لك هلأ إذا فتنا على النار دخيلك مين بده يفوت على الجنة لك؟ هيك بيحكي. مرة والله أنا كنت عم بخطب على منبر بس مو نزلت من على المنبر، إجا واحد سلم علي ما بعرفه، هلأ ما بعرفه قبل، قال لي أستاذ هلأ أنت إن شاء الله فكر إنه الله بده يفوت ناس على النار يوم القيامة. قال لي ما بيفوت حدا على النار، في ناس هيك اللي ما معه شيء بيفكر إنه الأمور سايبة، بس اللي معه كتير بيخاف. شايف؟ طالب يلي ناوي يطلع أولي بالبكالوريا لما بيجي فحص بيخاف كتير، لأنه هو دارس خير الله، هو دارس أكثر واحد بيناتنا، بس بيخاف كتير، وبتلاقي قلبه عم بدق وما بعرف شو، والأدرينالين يفرز والنبض والضغط. هلا في له رفيق كسلان كتير بيقول له حاجة املي هالكتاب من إيدك إيمو، لأنه ما معه شيء، يعني ما معه شيء ما بيخاف، بس اللي معه شيء كتير بيخاف. فهدول الأولياء معه شيء كتير فبيخافوا. قالوا إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. فيا أخوان تعالوا نجتهد في العبادة ونقبل على الله عز وجل بقلوبنا وبأفعالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

كم موجة لو فكر الإنسان أن يحصي عداد، في ليلة ظلماء جاء وقد أبى أن يلتجئ لله ربي في الرخاء وفي الشقاء. حسب الحياة تنطعا وتنزها والبحر زارا، وقد أتى يوما وجاء، وأمام هذا البحر أطرق مرة، والموج يحصي واحدة، وهذه صار اثنتين، الرابعة، العاشرة، الألف. لا، ما عاد يحصيها عداد، فيعود يحصي مرة أخرى ويمعن في العداد. ما السر في خلق البحار؟ ما السر في الأسماك في لون المحار؟ ما السر في الإنسان يأتي فجأة ويرى عجائب الخلق في بحر السراب؟ كيف البحار إذا السماء تعطشت مدت إليها بعض قطرات الحياة، حتى إذا ما الأرض يوما أقفرت مدت إليها ذي السماء بذي الحياة؟ المرء يرفض أن يحكم عقله، يا جهله، والكون كل الكون يسجد للإله. النجم والأشجار حتى النمل والأطيار تسجد دائما وتقول يا رب السماء، يا رب السماء وذي الجلال. أما بنو الإنسان، يا أسفا لهم، باعوا النعيم بعالم وبلحظة فيها من الإثم الكبير، من الندامة والسقاء. يا ذي البحار، على الخليقة فاشهدي، إنا بخلق الله نؤمن، لست أتقنه الكلام.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة أيها الأحبة، والتي جاء فيها آيات كريمة وجاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكون الإنسان يتمثل بها، هو حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وبأن يكون الإنسان يغلب جانب الخير على الشر. وإن لم يكن فيه بوادر في ما هو يراه الإنسان، فأحيانا ترى شيئا تقول هذا فيه شر، ولكن هناك خير لا تعلمه ولا يعلمه إلا من إلا الله عز وجل. فالمقصود بحسن الظن أن يكون الإنسان عنده ترجيح لجانب الخير وتصغير لجانب الشر في الأمور التي هو مقدم عليها. في القرآن الكريم أيها الأحبة ورد معاني للظن. من المعاني التي وردت هو اليقين، وفي ذلك قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا الظن بمعنى اليقين. هناك معنى آخر وهو الشك والتهمة، ومن ذلك في قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في موضع آخر أيضا: وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا الظن بمعنى الشك والتهمة وعدم الثقة، وأيضا بمعنى الحسبان، في كما في قول الله عز وجل: ألا يظن إنه ظن أن لن يحور، وذلك في صورة الانشقاق أن لن يرجع. فالظن في كثير في الآيات يأتي على وضع على في سياق الذم. فلذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فاجتنابه هو أمر دعا إليه الآية الكريمة. الظن أيها الأحبة الحسن لا يأتي إلا بخير، فلذلك هناك نوع من أنواع الظن، نوع محرم، وهو الظن في أن يكون الإنسان لا يثق بموعد الله عز وجل، ولا يثق في تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يثق في أشياء يعني جاء فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى أو جاء فيها نص صريح. فهنا على الإنسان أن يبتعد عن هذا الظن، لأن المرء كلما أحسن الظن بالله عز وجل كلما أتاه الخير، وكلما يسر الله عز وجل له دروب الفلاح والسعادة. هناك ظن مندوب وهو حسن الظن بالآخرين، بأن يكون الإنسان يحسن الظن في غيره ولا يجعل جانب الظن السيء يغلب على تعامله مع الناس. هناك موقف عظيم جدا، موقف الهجرة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله عنه في غار ثور، فقال لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقف على البحر وكان جند فرعون من خلفه فقال قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه يدل على حسن ظن بالله عز وجل، وكلما أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل، وكان الظن فيه مخرجا له من الأزمات. فإذا أحسن الإنسان الظن في دعائه بالله عز وجل، دعا وألح في الدعاء، فإنه يكون ظنه بأنه سيكون فرج. وإذا دعا أن الله عز وجل سيفرج عنه دينا أو كربة أو ما إلى ذلك، يكون ظنه بالله قويا أن الله جل وعلا سيفرج عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخير، وممن يسر الله عز وجل لهم السداد في الرأي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تميزك عبر الأثير.

تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الإثنين.

0: بين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. عمر بن الخطاب. عدي بن حاتم الطائي. في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القياد. ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد فاصنعه الآن. فقلت: ولم ثكلتك أمك؟ فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت لساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، ولما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يأست منه فلم تقل شيئا، فأشار له رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. وعندما قدمت قصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه السلام؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلوات الله عليه في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى. عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله عليه، وبر عدي بن حاتم بقسمه.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: من هنا
4: من هنا
3: وراية التوحيد
5: الحق بالعالي ارفعوها،
3: وللمستقبل قد مضينا
5: وللمستقبل قد مضينا.
6: خلي عدوك يولي
3: معكم

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فايز، بشوف البلاد كلها متغيرة.
1: 20 سنة يا رياض، مش قلال.
0: طب وين بدنا نروح؟ كل اللي سألناهم ما حد فادنا بإشي.
1: امشي بس امشي.
2: روح روح يا بني عمران، خذ الحلال ورعاهم قبل ما تغيب الشمس.
3: حاضر يابا، بس بدي أدخل البقرات جوا في الأول.
2: ماشي يا بني.
0: شايف يا فايز؟ في راعي هناك.
1: روح عليه، روح روح.
0: يلا بهمة بهمة.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، عساكم بخير يا جماعة.
0: بندور على شيخ كبير في هالمنطقة.
4: خير، انتم مقطوعين؟
1: بصراحة بدنا نسأل عن موضوع مهم، وهذا الموضوع ما بفيدنا فيه إلا راجل كبير.
0: اعمل معروف يا أخو، إذا والدك عايش أو جدك خدنا عليهم، بتكون عملت معروف معنا.
4: اتفضلوا معاي.
2: والله أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا حج.
2: وقلتولي أنت أخوت وردة؟
1: صحيح، وطلعنا من البلد قبل 20 سنة، وسمعنا أن أختنا وردة طلعت من هالبلد.
2: يا حيف يا حيف على هيك أخوة. هو في أخوة بيسيب أختهم يسيبوها للذياب والوحوش؟
0: يا عم أبو عمران، إحنا قلوبنا ممزعة وما تمزعها أكتر من هيك. أرجوك أرجوك، إذا في عندك علوم عن أختنا احكي لنا،
1: وإذا ما في برضو احكي لنا، خلينا نكمل طريقنا.
2: أختكم علومها عند الله، والله حرسها لأنها على حق.
1: شو معنى كلامك يا حج؟
2: أختكم دايرة بين البلاد وهي بتدور على ابنها من 20 سنة.
0: يعني أنت ما بتعرف وين هي؟
2: العلوم بس عند الله.
5: مش قادر أقعد، مش قادر أقعد. إلي خاطر أطير أطير وأهبط عند ابني فارس.
6: ما تستعجل يا حابس، القصة انتهت، ولدك بكرة بيكون بين إيديك.
5: طب قوم يا عبيد، قوم خلينا نواصل المسير.
6: وين نقوم في هالليل؟ انهلكنا من الفر. الصباح رباح.
5: مش قادر مش قادر يا عبيد، مش قادر. ابني اللي انحرمت منه 20 سنة ألاقيه؟
6: هو أنت لحالك اللي انحرمت منه؟
5: شو قصدك يا عبيد؟
6: وردة يا حابس، وردة، مش هو ابنها زي ما هو ابنك؟
7: فارس ابني يا عبيد، ابني
6: وابنها كمان يا حابس.
7: والله لو تصيب القمر بيدها ما تشمه.
6: هذا لما كان فارس صغير يا حابس، اليوم ابنك زلمة وحتما رح يعرف كل اشي.
7: شو بتقصد يعني كل اشي؟
6: يعني رح يعرف قصته من طقطق لسلام عليكم.
7: ما بهم، هو هيك هيك لازم يعرف.
6: رح يعرف انك كنت بدك تقتل ام وردة، بل قتلتها يا حابس ورميتها في الواد. رح يعرف انه انت اللي سرقت الذهب تبعها، ورح يعرف انك هنتها ورميتها زي الجث الخربانة.
7: عبيد مقطني بسكاتة، انا ما بهمني اي اشي، المهم ابني يرجع ويقول لي قدام كل العرب يابا وبعديها اموت، ما بتفرق معاي.
1: يا عم عليان، قلي قلي انا مين؟
8: انت مين؟ انت عمر، شو اللي جرالك يا بني؟
1: عمي انت فاهم شو قصدي.
8: يا بني عمر، قصتك طويلة.
1: طويلة قصيرة، انا بدي اعرفها، من حق اعرفها. انا ابن مين؟ انا ابن مين؟ انا ابن الغريب حابس اللي اجع ديرتنا ولا مين؟ اعمل معروف يا عم عليان، الحيرة دبحتني.
8: شوف يا بني، قصتك طويلة طويلة، والحق على قرايبك.
1: قرايبي؟ ومين هم قرايبي؟ هو انت مش قريبي؟ مش انت ابن عمه لابو خالد اللي رباني؟ اكيد عارف قصتي.
9: بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه.
10: اي موضوع يا شاهر؟
9: قتل وردة، مش ابوك قال لك اقتلها؟
10: صحيح، بدي اقتلها وارتاح منها.
9: دير بالك يا سهم، انت لحتى الان ما قتلت، كنت تطعن وتطخ في الرجلين، بس قتل ما قتلت. ابوك هذا اللي كان يقتل.
10: شو قصدك؟ قصدك انا جبان يعني؟
9: اسمعني بدي اسالك، انا
10: اسأل يا شاهر.
9: ليش أبوك قال لك اقتلها؟
10: بعد ما اقتلها بده يحكي لي.
9: شو؟ هو أنت ولد صغير؟ وليش ما يقول لك هلقيت؟
10: أنت بتحكي وكأنك مخبي إشي. اسمع يا شاهر، أنا ما بحب الألغاز، هات من الآخر.
9: أقول لك، قلبي بقول لي إنه هذه المرة ماسكة ممسك على أبوك.
10: ممسك؟ يعني زي إيش؟
9: والله هذا اللي لازم تعرفه، يا منها يا من أبوك.
10: يابا أنا عايزك في موضوع ضروري.
11: ضروري؟ إيه يا ابني إيش في؟
10: ليش يابا بدك إياني أقتل وردة؟
11: بعد ما تقتلها بقول لك.
10: يابا أنا راجل مش طفل، يعني لازم أعرف.
11: هلقيت يعني بدك تعرف؟ ما أنت طول عمرك بتنفذ اللي بقول لك إياه يا سام، وعمرك ما قلت لي ليش وبقديش.
10: أصلا هيك هيك أنت راح تحكي لي يابا، احكي لي هلقيت وخلصني.
11: لا لا لا مبين مبين أنا بدي أتفرق بيننا.
10: بس
11: لا مش بس الشيء المهم اللي أنت مش وعيه إنه هذه الحرمة مبعوثة من أعدائنا.
10: أعدائنا؟ مين أعدائنا؟
11: أعدائنا بدها تنتقمنا قرايب أهلها، بدها تحط لنا سم بالأكل يا سهم.
10: تحط لنا سم؟ كيف؟
11: مش قالت لك بدها تشتغل خدامة عنا يا سهم؟
10: صحيح يابا،
11: هذا هو يابا، بدها تشتغل خدامة علشان تتمكن وتنتقم منا. أكيد إحنا يابا سرقنا قرايبها، أو أنا في الزمانات قتلت واحد من قرايبها. فهمت هلقيت؟
10: فهمت يابا فهمت.
11: تاني مرة ما تسألش عن أي شيء بقولك اعمله، لأنه بكون لمصلحتك يا سام.
10: أنا آسف يابا.
12: أنا جهزت كل شيء محمود، السلاح جاهز والخيل جاهز،
13: وأنا خليت أولاد عمي يراقبوا سام وأبوه.
12: اسمع يا محمود، الطاخ لازم يكون في الراس.
13: ما تقلقش يا بحجر، سام راح ينقتل هو وأبوه.
12: المطلوب واحد منهم يا محمود، هدول ما خلونا نترسك من القوافل، كانوا يسرقوا كل شيء لحالهم وما خلونا نفرح لا بحلال ولا بمال.
13: ما تخاف ما تخاف يا بحجر، حياخذوا نصيبهم وزيادة.
1: يا عم يا عم، انا الاسبوع بقعد معك ما فتني بشي، انت مخبي عني اشي؟ احكي لي، ابو خالد ابوي ولا حابس؟ احكي يا عم.
8: انت يا بني مش ابن ابو خالد، انت
1: احكي احكي. انا ابن مين؟ ايوة انا ابن حابس.
8: مش عارف مش عارف يا بني ايش اقول لك.
1: انت قلت لي انها قصة طويلة، احكي لي قصة يا عم، انا مش قادر اتحمل مش قادر. اذا ما حكيت لي راح اذبح حالي.
14: حبيت، شايف اللي انا شايفه؟
1: شايف رجال اثنين. هي هدول لسايبك القدامى يا حابس.
14: يا ترى ايش اللي جابهم هنا؟
1: يمكن جايين يذبحوك يا حابس.
14: يذبحوني؟ ليش؟
1: عشان اللي عملته في اختهم وردة.
14: بعد 20 سنة اتذكر اختهم جايين يذبحوني؟
1: ولا ليش جايين؟ ما انت عارف ساكنين في المدينة من زمان. وطي راسك وطي راسك، ما بدنا اياهم يشوفونا. خليه وعدوا خليه وعدوا.
15: بشوفك متحمس للشغل اليوم.
10: بدي اقتل وردة.
15: وقال لك ابوك ايش السبب؟
10: قال لي، ويا ريته ما قال لي، لو قتلتها من دون ما يقول كان لسه احسن.
15: طيب وشو قال لك يا سهم؟
10: هذا يا سيدي مبعوث من اعدائنا، بدها تسم ابوي.
15: تسم ابوك؟ معقول؟
10: ها، وهي اصلا ليش كانت تقول بدي اشتغل خدامة لنا؟ عشان تسمنا.
15: الله اكبر، بقول عن حالنا رجال وجبارين، ولو طلعت هالمرة أجبر منا.
10: طيب يلا يا كبير يلا تحرك عشان تشوف صاحبك سهم كيف بده يذبحها.
15: يلا

0: الله أكبر، مش كانت ناصبة الخيمة هان؟ شو هاد المرة؟ جن؟
1: طيب وين بدها تكون رايحة؟
0: معقول رحلت عن الديرة؟
1: مستحيل، مستحيل ترحل، هادي جاية لمهمة، بدها تقتلني يا أنا يا أبوي، مستحيل ترحل قبل ما تخلص.
0: طيب روح، ويمكن برا البلد ناصبة خيمتها، خوف ما حد يشوفها.
1: يلا يا شاهد.
2: وصلنا يا عبيد، وصلنا بيت ابني.
0: جوعان يا حابس.
2: تقلقش، الافراح والليالي ملاح جايه. يا عمر، يا عمر،
3: اهلا وسهلا.
1: يلا يا بني، يلا يا حبيبي.
3: وين
1: وين؟
3: على بيتك يا ابني، انا جبت الدليل وتأكدت انه انت ابني.
4: حرام عليكم، حرام عليكم، تبحتوني. انا مين، انا مين، مين ابوي؟
5: أبوك حابس يا عمر.
4: وشو الدليل إنه هو أبوي؟
2: أنا رحت للراجل اللي كان عند المداوي اللي عالجك، وقال لي اللي أخذك اسمه أبو حميد. ورحنا لديرة أبو حميد وقالونا إنه واحد اسمه أبو خالد هو اللي أخذك، وفعلا أبو خالد هو اللي رباك يا بني.
4: أنت بتحكي بجد؟
2: هو أنا قاطع هالبلاد عشان أضحك عليك يا بني. تعال تعال يا ابني تعال.
4: يعني أنت أبوي؟
2: أيوة أنا أبوك. آه أنا أبوك.
4: طب وين أمي؟
2: أمك
5: أمك في الديرة يا عمر، تستنى فيك.
4: طب شو اللي صار؟ ليش أنا في بلاد وأنتوا في بلاد؟ كيف أنا صرت هان وبعدت عنكم؟
2: بعدين بحكي لك يا بني. يلا يلا نمي غرادك، خلينا نطلع.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. شرحنا هذه الآيات في الحلقات الماضية، لكن عدنا إلى الآية التي قبلها لأهمية الفقرة والنقطة اللي تذكرتها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أنا أريد الملاحظة أن هؤلاء المتقاتلين شهد الله لهم بالإيمان، وهذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها. وأخطر ما فيها أن طائفة تكفر الأخرى، هذا أخطر ما يكون. تتقاتلوننا أنتم كفار، أنتم تستبيحون دماءنا أنتم كفار، وهذا من أخطر ما يكون. وهذا منتشر الآن مع الأسف الشديد بين اللي يسمونهم يعني الجماعات المتقاتلة أو المتناحرة، يعني إما أن تكون معاي في خندقي أو أنت كافر. أعوذ بالله، هذا من أخطر ما يكون. الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون كلهم، والقتال اللي دار بينهم عن طريق الاجتهاد، كل واحد منهم وصله اجتهاده على أنه على حق، فهو يقاتل بعد الاجتهاد على حق، والآخر الذي يقاتله أيضا أوصله اجتهاده على أنه على حق، وكل واحد منهم يرى نفسه أنه على حق. ولهذا نحن أمام قتال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونترضى عليهم جميعا. فالحذر الحذر من الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الله عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. تلاحظ قدم يعني رضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، ولا شك أن احنا نترضى عليهم، وكلهم عدول وكلهم ثقات، وديننا جانا من عندهم، فالطعن فيهم والطعن في الدين لا شك في ذلك، لأن الصحابة هم نقلوا إلينا هذه الأحاديث والسيرة، ويجب أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. هذه الآيات الصحابة يقولون لما نزلت ما كنا يعني نعلم مدلولها الكامل، وماذا يعني ربنا في هذه الآيات حتى وقع القتال بينهم. فلما وقع القتال بينهم انتبهوا إلى هذه الآيات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما موقفنا؟ قال فأصلحوا بينهما. أول ما نخطط ونفكر بالصلح، بالصلح نغلق صمام الدم. صلح، ألقي السلاح ونلقي السلاح وتعالوا وانت صالح، انت بدال ما نتقاتل نتحاور، وعن طريق الحوار فيما بيننا نصل إلى النتيجة إن شاء الله. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحداهما رفضت الصلح وأرادت البغي وأرادت الاعتداء، ها تذكر، وإن بغت وإن اعتدت ما تخرج من دائرة الإيمان اللي الله ذكره
في هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين وإن بغت نعم بغاة المؤمنون ولهذا معاوية رضي الله عنه والجيش اللي معه قاتل معه بغى لكنهم أمنون ولا يكفرون وعلي رضي الله عنه ومن معه ممن قاتل على الحق فلننتبه أيها الإخوة هذه قضية حساسة ومهمة والحذر الحذر من أن تزل القدم ويزل اللسان ويزل القلب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى جانب الحق فإن فاءت الفئة الباغية فاءت إلى الحق قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ما في تعصب ولا تحزب إلى طائفة أو إلى فئة فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا لما؟ قال إن الله يحب المقسطين يعني تخيل تهبط عليك ساعتها محبة الله الله يعني يقشعر له البدن عندما تتذكر محبة الله تهبط عليك يعني كما قال إن الله يحب التوابين ساعة التوبة تنزل عليك محبة الله حب المتطهرين ساعة التطهر من الجنابة أو الحدث الأصغر تهبط عليك محبة الله سبحانه وتعالى أنت حبيب الله يا الله يعني شوف المسلم يعني حصانة المسلم لا تقول لي حصانة دبلوماسية ولا دولية ولا هاي حصانة ربانية الله يحبه لأنه توضأ الله يحبه لأنه اغتسل الله يحبه لأنه يوحد الله يحبه لأنه يصلح ذات البين بالعدل والقسط فهو حبيب الله حبيب الرحمن انتبهوا أيها الأحبة إلى هذا إن الله يحب المقسطين إنما هذه أداة حصر إنما المؤمنون إخوة والعجيب شوف ما قال إخوان لأن كلمة إخوة هذه يعني تستخدم في اللغة العربية للإخوة الأشقاء وكذلك الأربعة إخوة يعني من أب وأم واحدة عجيب يعني أخوي المسلم هذا كشقيقي من أمي وأبي نعم لأن علاقة العقيدة أعظم من علاقة النسب يا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله جاءت التقوى هنا تذكرون ماذا قلنا عن التقوى في الحلقات التي مضت جاءت هنا واتقوا الله لعلكم ترحمون وهذا يعني القرآن يلوح بالرحمة ساعتها ولا شك إن رحمة الله ستنزل وتهبط على هؤلاء وعندما يقول القرآن عسى ولعل فهو متحقق لأن الله سبحانه لا يمنعه شيء ولا يمنعه مانع لا إله غيره ولا رب سواه شكرا لكم السلام عليكم ورحمة

0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي بين دربي. الله آخى بيننا بعقيدة ربطت وحبي، فرباطنا دين الإله، فمن يفل رباط ربي؟ من حاد عن هدي الإله ففي أسى ضار ونحب. أنا يا أخي ابن الكرام وقادة صيد ونجب، أنا يا أخي أدعوك باسم الله إن الله حسبي. أنا يا أخي والمسلمون بكل أرض إخوتي، في عزهم عزي يكون ومن قواهم قوتي. دستورنا شرع الإله وكلنا في قبلتي، النور ملء عيوننا وسنى الهدى والحكمة. أفلا نسير لوحدة شيدت بأيدي القدرة، ونصوغ للدنيا صباحا من عميق الظلمة؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، وبقي من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد ألفت النظر إلى أن أخطر شيء في عقيدة المسلم القضاء والقدر، لأنه إذا توهم أن الله كتب عليه كل شيء من دون اختيار منه يشل المسلم وتشل الأمة الإسلامية بأكملها. ما من عقيدة أثرت تأثيراً سلبياً على حياة المسلمين كعقيدة الجبر، وعقيدة الجبر عقيدة فاسدة. أيها الإخوة، لا يعقل أن يكون حال المسلم مع القضاء والقدر كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. الأدلة على أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصى. أحد أبرز الأدلة العقلية أن وجود الأمر والنهي في الكتاب والسنة دليل قطعي على أن الإنسان مخير. لو تصورنا جدارين بعرض منكب الإنسان تماماً، فإذا مشى بينهما لامس الجدار الأول كتفه الأيمن، ولامس الجدار الثاني كتفه الأيسر، هل يعقل أن نقول لهذا الإنسان: اتجه نحو اليمين؟ أي يمين؟ هل هناك فرجة 10 سنتي يتجه بها نحو اليمين؟ إذا كان الإنسان مسيراً، وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم لا معنى له. هل يستطيع راكب لمركبة أن يسأل راكباً إلى جانبه يقول له: اتجه نحو اليسار، والمقود ليس بيده؟ فلذلك لمجرد وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم، هذا أكبر دليل على أن الإنسان مخير. هذا دليل منطقي. في دليل واقعي، أنت أتيت إلى هذا المسجد باختيارك، وبإمكانك ألا تأتي، وبإمكانك أن تصلي في البيت، بل وبإمكانك ألا تصلي، بإمكانك أن تصوم، وبإمكانك ألا تصوم، أنت مخير. أقوى دليل واقعي أنت حينما تنفق من مالك باختيارك، وقد لا تنفق، قد تعطي وقد لا تعطي، قد تغضب وقد لا تغضب، قد تحزن وقد لا تحزن، أنت مخير. ولولا أنك مخير، أو لو ألغي اختيارك لألغي الثواب والعقاب، ألغيت الجنة والنار، ألغي التكليف، ألغي حمل الأمانة، أصبح الدين غير منطقي، أصبحت الحياة تمثيلية سمجة. يعني ممكن تعلن عن مسابقة والذي سوف ينجح معروف قبل الإعلان عن المسابقة؟ كلام لا معنى له إطلاقاً. يمكن أن يقف مدير المدرسة في أول يوم من العام الدراسي قبل التدريس يقول: سأتلو عليكم أسماء الناجحين آخر هذا العام وأسماء الراسخين. انطلقوا إلى الصفوف وادرسوا جيداً أيها الأولاد، انتهى الأمر. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل ألا يكون الإنسان مخيراً. التخيير يسمن العمل. الله يعلم موضوع آخر، لكن أنت مخير، مخير بنص القرآن الكريم، أقوى آية، وأقوى آية في الدلالة على أنه مخير قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن مسيرون، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. عد إلغاء الاختيار تكذيباً، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون مسيراً. إذا كنت مسيراً لماذا يحاسبك الله عز وجل؟ أنت ماذا فعلت في الدنيا؟ ما زدت عن أن نفذت أمر الله عز وجل؟ لذلك العوام ينطقون بكلام هو الكفر بعينه، يقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض بتنطرد، الله بالي، الله ما كتب له الهداية، الله عاتره. هذا كله كلام يتناقض مع القرآن الكريم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آيات كثيرة جداً. سيدنا عمر جاء له بشارب خمر، قال: أقيموا عليه الحد. قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنت مخير، أنت مخير فيما كلفت. لكن للتوضيح، لو قرأت القرآن الكريم ووقفت عند بعض الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أولاً، ببساطة ما بعدها بساطة، يمكن أن يعود فعل يشاء على الإنسان. من شاء الضلالة يسمح الله له أن يكون ضالاً لأنك مخير، ومن شاء الهدى يعينه الله على الهدى لأنك مخير، يعينك على الهدى لقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم إيماناً إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى، هدى التوفيق، أنت اخترت الهدى فدلك الله عليه ووفقك إليه. لذلك أيها الإخوة، أنت مخير قطعاً بدليل واقعي وبدليل منطقي وبدليل قرآني، مخير، وبدليل من فعل الصحابة الكرام. لكن إذا في آيات يشم منها رائحة الجبر، يشم منها رائحة الجبر، لها تأويل رائع. من هذه الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أبسط تفسير وأيسر تفسير أن المشيئة تعود على الإنسان، فالذي أراد الضلال، أراد الشهوة، أراد التفلت من منهج الله لأنه مخير يسمح الله له بذلك، والذي أراد الهدى الله عز وجل يعينه على ذلك، يزيده هداً. وفي معنى آخر: إذا عزي الضلال إلى الله فهو، إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزء.

اختياري فقط ليس غير. إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. آيات كثيرة تحتاج إلى توضيح. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. عادت المشيئة إلى العبد بنص هذه الآية الكريمة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. في آية أخرى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيما يبدو أن مشيئة الإنسان ربطت بمشيئة الله. قد يظن بعض الناس أن هذه المشيئة التي ربطت بمشيئة الله كان ربطاً جبرياً، ربط تفضلي، يعني الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار، فإذا اختار أحدنا طريق الجنة وسلكها واستحق الجنة يتفضل الله عليه فيذكره بفضله، يقول لولا أنني أعطيتكم حرية الاختيار واخترتم الجنة لما كنتم في الجنة، يعني لولا أنني شئت لكم أن تشاءوا لما دخلتم الجنة. ربط فضل لا ربط جبر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم الجنة. يعني أنت دخلت إلى محل في قطعة ذهبية ثمينة، ما معك مال إطلاقاً، قال لك صاحب المحل اختر ما شئت وخذه هدية، فأنت اخترت أثمن قطعة ووضعتها في جيبك ثم انصرفت، قال لك البائع لولا أنني خيرتك ووهبت لك ما تختار لما نلت هذه القطعة. لولا أن الله خيرنا فاخترنا الجنة ودخلنا الجنة إن شاء الله لما كان هناك دخول للجنة. فهذا الربط ليس ربط جبر لكنه ربط فضل. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. آية ثالثة، قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن في إشكال هنا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه من الآيات المتشابهات التي ينبغي أن نعرف حقيقتها. معنى الآية أيها الإخوة، أنتم تزعمون يا عبادي أن أعمالكم السيئة من تقديري، إجبار مني، أنتم واهمون. لو أردت أن أجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. لو أردت أن ألغي هويتكم، لو أردت أن ألغي اختياركم، لو أردت أن ألغي أنكم جئتم إلى الدنيا مخيرين، لو أنني أردت أن ألغي بشريتكم، لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. ولو شئنا أن نلغي اختياركم، أن نلغي تكليفكم، أن نلغي حمل الأمانة، لو شئنا أن نلغي هويتكم أنكم مخلوق أول مخيرون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى، ولكن هذه الأعمال من صنعكم ومن اختياركم وسوف تحاسبون عليها. لذلك أيها الإخوة، الإنسان دائماً دون أن يشعر يعزو أخطاءه إلى القضاء والقدر، أما فضائله ينسبها إلى ذاته، لك نجحت وتفوقت، نلت الجائزة الأولى، أسست عمل، ربحت. أما إذا كان

0: ما نجح، هيك الله بده ترتيب سيدك. ليش ما قلت أنا تكسلنت ورسبت؟ إذا كان أصابه شيء هيك الله بده، ما بيدنا شيء، نحن عبيد امتحان، ما لنا عبيد إحسان. لماذا كل السلبيات تعزوها إلى الله والإيجابيات تعزوها إلى نفسك؟ أنت غير منصف، أنت تتهم الله. لذلك مرة كنا في مؤتمر وقام رئيس المؤتمر ووجه تهمة للأمة العربية، والله هو محق فيها، قال: أنتم أيها الإخوة الكرام تعزون أخطاءكم إلى القضاء والقدر، أنه الله عز وجل هيك أراد أنه هالشرذمة القليلة تتسلط علينا. من قال لك ذلك؟ هذا جزاء التقصير. لذلك قالوا: الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. يعني البيت الشعر المشهور: إذا ما الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أنت إذا أردت شيئاً فلا بد من أن تصل إليه بحكم أن الله جبلك على هذا. قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. واضح تمام. إذن هناك إشكالات ثلاثة في آيات ثلاثة: الأولى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والآية الثانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والآية الثالثة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي إشكال رابع هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يعزو الإضلال إليه فهو الإضلال الحكمي. الحكمي كيف؟ إنسان يمشي في طريقه إلى حمص، ما في لافتات أبداً، افتراضاً وجد طريقين، يا ترى أيهما إلى حمص؟ رأى رجل واقف، قال له: من فضلك من أي الطريقين أسلك إلى حمص؟ قال له: من هذا اليميني. قال له: جزاك الله خيراً. قال له: انتبه، في حاجز، في منحدر خطر، في جسر ضيق. لما قال له جزاك الله خيراً قام تابع هذا الإنسان، أعطاه 100 معلومة مفيدة جداً له في هذا الطريق. لو أنه إنسان آخر وصل إلى هذا المفرق وفي إنسان واقف سأله، قال له: من أين طريق حمص؟ قال له: من هنا. قال له: أنت كذاب. هل يستطيع هذا الإنسان أن يتابع ذكر التفاصيل؟ لأنه كذب منع منه الخير، منع منه الهدى، منع حكمي. فهو الإنسان إذا رفض الدين صار ضال، أنه منع نفسه عن هدى القرآن، منع نفسه عن هداية النبي العدنان، هذا إضلال حكمي. آخر شيء في عندنا شيء اسمه الإضلال عن الشركاء. يعني الله عز وجل يغار من على عبده المؤمن أن يتجه إلى غير الله، فلو اتجه إلى غير الله الله عز وجل يضله عن هذا الذي اتجه إليه، يخيب ظنه، هذا إضلال. يكون صديقه الحميم سلم منصب رفيع، قال له: أنا بخدمتك، يذهب إليه يتجاهله، يتنكر له، قال له: ما في موافقة، بعنف، بزلزله. وين الصداقة؟ لأنه علق الأمل عليه يلهم هذا الذي أشركه مع الله عز وجل أن يتنكر له، كأنه أضله عن شريكه. هذا معنى من معاني الإضلال، هذا إضلال إيجابي. كلما تعلقت بجهة ونسيت الله عز وجل يضلك عنها. وهي قاعدة، أي جهة تعتمد عليها اعتماداً كلياً، أنا أقول لك لا من باب علم الغيب ولكن من باب علم القوانين، سوف تخيب ظنك، لأن الله يغار عليك، يغار عليك أن تتجه إلى غيره. فإذا علقت الأمل على غيره، أيام إنسان يعلق آماله كلها على أولاده أو على أحد أولاده، بيسافر وبيتزوج، بمر 8 سنوات ولا اتصال هاتفي. لماذا؟ نعلق آمال كبيرة جداً على ابنه الوحيد. أيام يعلق الأمل على زوجته، تكون معه قاسية ولئيمة إلى أبعد الحدود، معنى أضله عن شريكه. أيام يعلق الآمال بماله، يبتليه بمصيبة لا يحلها المال إطلاقاً. واحد مرة غلط قال إنه الدراهم مراهم، قال لي أعدت بالمنفردة 64 يوم، ويأتيني كل يوم 1000 خاطر، الدراهم مراهم، الدراهم مراهم. خطأ، شرك هذا أن تقول الدراهم مراهم. في أمراض، والله مرة كنت عن طبيب، جاءه اتصال هاتفي وسمعت إنه تليفون قديم صوته عالي كثير، سمعت المكالمة، قال له أي مكان بالعالم أي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل، السرطان بالدرجة 5، منتهي، معه مليارات. الدراهم ليست مراهم، المراهم لطف الله، المراهم توفيق الله، المراهم حفظ الله. فلذلك أيها الإخوة، القضاء والقدر من أدق الأبحاث، لأنه إذا فهمناه خطأً شلت حركتنا، وإن فهمناه فهماً إيجابياً تألقنا وانطلقنا إلى العمل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة. في السؤال الأول من هذه الحلقة يسأل صاحبه يقول: هل هناك ملائكة كانت تعلم السحر ثم تطالب الناس ألا يكفروا؟ نعم، هذا هو سؤاله. أقول: يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: وما أنزل على الملكين، قال: ما نافية وليست اسم، والواو للعطف على قوله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان، وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير. في الحقيقة التقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا، أي هاروت وماروت كفروا بتعليم الناس السحر. هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، وقد قيل غير ما ذكرت. فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه في الحقيقة من الإنس النساء. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات تدل على النساء، والله تعالى أعلم. فقول الله تعالى: وما أنزل على الملكين، قال: ما نافية إذن، والجملة معطوفة على قوله تعالى: وما كفر سليمان، فيكون المعنى: ما كفر سليمان وما أنزل الله تعالى السحر على الملكين، لأن اليهود كانوا يزعمون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل فكذبهم الله تعالى. أما هاروت وماروت هما بشر كانا يعلمان الناس السحر، واتبعوا في تعليم السحر الإنذار والتحذير، فلا يعلمان أحدا من الناس حتى يقولا له إنما نحن فتنة وابتلاء واختبار من الله عز وجل، فلا تعمل بالسحر ولا تعتقد تأثيره، وإلا كنت كافرا. أما إذا تعلمته لتعلمه فقط دون اعتقاد بحقيقته ولا عمل به فلا ضرر، وكان يقولان ذلك حفاظا على حسن اعتقاد الناس فيهما. وأطلق الناس عليهما ملكين من باب الشبه، لأنهما كانا في الظاهر صالحين، والله تعالى أعلم. في الحديث التالي: كتب في العربية معناها فرض وقدر، قول: والله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي فرضها على نفسه. السؤال: كيف يفرض الله تعالى شيئا على نفسه؟ يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى فضله على خلقه في حياتهم الدنيا، ويبين إحسانه لهم بقوله: كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه وقضى على نفسه وألزم ذاته الرحمة. وفي هذا لفت نظر للمعرضين عن الله تبارك وتعالى، وإخبار لهم بأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وأنه لا يعجل بالعقوبة بل يقبل التوبة ويريدها منهم ويقبل الإنابة ممن تاب وأناب. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. في حديث آخر: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. في حديث ثالث: جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم بعد ذلك أنذر الله تعالى وتوعد العصاة بقوله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فربنا عز وجل يبين لعباده جميعا أنه في حياتهم الدنيا رحيم بهم، رحمته للطائعين في الدنيا من النعيم العاجل، وهم على موعد بالرحمة التامة الكاملة يوم القيامة، وذلك من خلال قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا في الدنيا. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذا الشق من الرحمة في الآخرة. أما رحمته تبارك وتعالى بالعصاة والضالين في الحياة الدنيا فهي رحمة مؤقتة، وهي رحمة إمهال وإملاء، والكرة في ملعبهم، وما دام النفس فيهم يتردد فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل لينالوا ما وعد الله به عباده من الرحمة. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث في هذه الحلقة يقول: نحن منعنا شرعا أن نسب غير المسلمين، لكن هم يسبون ديننا، فماذا نفعل؟ يعني هذه مسألة بسيطة والله تعالى أعلم، أن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله تعالى نهى عن سب آليات المشركين، مع كون السب لآلياتهم حمية ودفاعا عن دين الله تعالى وإهانة لآلهتهم التي يعني يشركون فيها مع الله عز وجل، لكونه ذريعة إلى سبهم الله سبحانه وتعالى. وكانت مصلحة ترك مسبته لله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، كما نهى ربنا تبارك وتعالى عن قول إراعنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أنهما في اللغة بالمعنى نفسه، لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة راعنا في لغتهم سب للمخاطب. فربنا تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن سب أوثان الكفار وأصنامهم لعلمه سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا سبوها ازداد هؤلاء الكفار كفرا ونفورا، وسبوا المؤمنين بمثل ما سبوهم به. وحكم هذه الآية كما قال العلماء باق على كل حال، فمتى كان الكافر في مناعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أو شيئا من شعائر الدين، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك. والمسلم الذي يرغب في إسلام غير المسلمين ينبغي أن يعاملهم بأخلاق الإسلام ويبرهم ويحسن إليهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. أما المسألة الثانية وهي التي يسأل عنها بقوله، يقول: هل إذا تركنا سبهم فهذا يعني أننا نتودد إليهم والله تعالى نهى أن نتودد إليهم؟ أقول هنا يقول الله عز وجل في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه الآية أو هذه الآية تبين أنه لا يجتمع إيمان وود لأهل الكفر الذين يكذبون الله ورسوله ويحاربونه. فالعبد المؤمن لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل بمقتضى الإيمان ولوازمه، ومن مقتضى الإيمان ولوازمه محبة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر والعصيان ولو كانوا من أقرب الناس إليه. طبعا الود مكانه القلب، لا يعلمه إلا الله تعالى. فالمؤمن لا يميل بقلبه ولا يكون في قلبه مودة لأهل الكفر والعصيان، خاصة المعادين منهم والمعتدين والمحاربين، لكن يعاملهم في الظاهر بالحسنى، وذلك لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمؤمن يخالط الناس، يصبر على أذاهم، يخالطهم بالمعروف والخلق الحسن ظاهرا وباطنا. أما من حارب الله ورسوله منهم فإنه لا يميل بقلبه إليه، لقوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون طبعا محله القلب، ولكن يخالطه بالحكمة والموعظة الحسنة ظاهرا وباطنا، لا يغشه يعني. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها السادة الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، لنا لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا البارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التفكر والتدبر من الأخلاق المحمدية. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرشيد، والتعلق به هو بأن يسترشد المتفكر المتدبر الله تعالى في كل قراراته، فيستخيره سبحانه في جميع شؤونه، والتخلق به بأن يتفكر ويتدبر في خلق الله تعالى وفي هذه الدنيا وفيما يجري من حوله وفي مستقبله، ويضع لنفسه هدفا واضحا يصبو إليه وخطة جلية توصله إلى هدفه. أيها المستمعون الكرام، عجلة الحياة تدور بسرعة كبيرة، وكثرة مخالطة الناس لن تنفع في تغيير سلوكنا وتحديد هدفنا وفي فهم الواقع والأحداث التي تجري من حولنا. فلنتمهل قليلا ولنخلو لمدة قصيرة لمراجعة النفس، ساعة في الأسبوع أو دقائق قليلة كل يوم، في غرفتنا، في الطبيعة، في مكان نرتاح فيه، ننظر إلى الأفق البعيد، إلى البحر أو إلى السماء، وبعدها ننظر كيف سيفتح الله علينا ويفهمنا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، فالسعيد من غير ما بنفسه ونظر بصدق إلى حاله وأمعن بالكائنات من حوله فوجد الأجوبة لتساؤلاته. لماذا ذكرت قصص الأنبياء في القرآن؟ لماذا خلقنا الله؟ لماذا؟ كيف؟ أسئلة تهاجمنا، ولكن إذا علمنا يقينا أن الله تعالى لم يخلق شيئا باطلا، أي بلا سبب، ولم يحصل معنا أمر صدفة، هدأ الاضطراب في داخلنا إذ ذاك، وفهمنا أن هنالك حكما ودروسا وعبر في كل صغيرة وفي كل كبيرة. المطلوب هو أن نتفكر ونتأمل ونتدبر كل شيء. قال ابن عطاء الله السكندري في حكمته الجميلة: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. ربما قال ذلك لأن العزلة كالحمية والفكرة كالدواء، تفتح للإنسان بابا من التفكير والتأمل فيهتدي على إثرها إلى إدراك الخطأ والصواب وإلى الفهم والوعي والإدراك. التفكر هو ما ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان، فالذين لا يتفكرون قال عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يتفكرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي أن أعينهم لا ترى العبر والآيات، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي أن آذانهم لا تستطيع أن تسمع قصص الأمم السابقة التي ذكرها القرآن فتعتبر منها ومن قراءتها. فكان حالهم كحال الأنعام كما شبههم الله تعالى في كتابه: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمن ترك سبيل التفكر غفل عن الحق، وتراوحت قراراته بين قرار صائب وآخر خاطئ، فلا يدري في أيهما الحل الحكيم. أيها الأحبة، بالتفكر يفهم الإنسان أن كل ما هو موجود من حوله يدله على خالقه وعلى عظمته ورحمته وكل صفاته وأسمائه، ولكن على الإنسان فتح عينيه وأذنيه وقلبه وكل حواسه ليستقبل الرسائل الربانية. فإذا كان القلب صافيا وواعيا وصلت الرسائل واضحة صريحة لا تحتاج لترجمة أو فك الرموز.
ومن يتفكر يصدر قرارات صحيحة لأنه يتعظ ويعتبر من كل قصة يسمعها ومن كل حدث يدور حوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من جملة التفكر أن نتفكر أن الدنيا ممر، وما هي إلا دار عمل وتعلم، والموفق هو الذي يتعلم كيف يجد السعادة في الدارين، والذكي من يعرف من هم أعداؤه الذين يسببون له الشقاء في الدنيا والآخرة، نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الموسوس له، يعرف كيفية الوقاية من أذاهم، يعرف كيف يتصدى لهم بالسلاح المضاد عبر التحصين والمعالجة المناسبة. لابد للإنسان من أن يضع لنفسه هدفا يسعى للوصول إليه، ثم يصنع لذلك خطة ويمشي عليها، يحاسب نفسه في كل خلوة: أين أنا من هدفي؟ وهل أسير وفق الخطة التي رسمتها؟ أما من يعيش حياته بغير هدف واضح أو خطة فهو يضيع عمره هباء. الهدف الأساسي لحياة كل مؤمن هو التعرف إلى الله تعالى من خلال التعلق والتخلق بأسمائه الحسنى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحمد لله رب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهام.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدين. وفيها طهران تؤكد أنها لا يمكن أن تسمح لواشنطن بتحديد زمن السلم والحرب، وأن النهاية تحددها المصالح الوطنية الإيرانية. يأتي ذلك فيما تتسع تداعيات الحرب إلى ما وراء ساحات المواجهة المباشرة، وسط تحذيرات للدول الأوروبية من مغبة الانخراط في العدوان، وتأكيد على أن استهداف النظام الأوكراني للسفينة الإيرانية لن يمر من دون رد. تطورات عديدة نناقشها في هذه الساعة ضمن تغطية الميادين. معنا فيها المحلل السياسي سيد علي كميلي، منضم إلينا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران، ومن جنيف محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية الزميل موسى عاصي. مرحبا بكما. ونبدأ إذن من هذه التطورات، لسيما ما أكده المتحدث باسم حرس الثورة في إيران العميد حسين محبي لقناة بريس تي في. أكد أن استهداف أوكرانيا سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يمر من دون رد.
1: أوكرانيا ارتكبت خطأ كبيرا باستهدافها إحدى سفننا، وهذا العدوان لن يبقى من دون رد. للأسف تقوم بعض البلدان بمساعدة الولايات المتحدة في الظروف الإقليمية الحالية، وما فعلته أوكرانيا يندرج في خانة هذا الدعم. هم لم يستهدفوا سفينة لنا فحسب، بل قتلوا أحد بحارينا ويجب أن يحاسبوا في المجامع الدولية، ولن نتراجع عن حقنا في الرد.
0: هذا الموقف شدد عليه كذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مطالبا الدول المساندة للنظام في أوكرانيا بتقديم إجابات بشأن الهجوم الذي استهدف السفينة الإيرانية.
2: على جميع الأطراف التي تعتبر نفسها داعمة ومساندة للنظام الإوكراني أن تتحمل المسؤولية وتقدم إجابات بشأن الهجوم الإوكراني على السفينة الإيرانية. هذا الإجراء الإوكراني كان إجراء غير قانوني تماما وغير مبرر ومخالفا لميثاق الأمم المتحدة، كما أنه مغامرة خطيرة لن تبقى بالتأكيد من دون رد من جانبنا. يجب على كبار داعمي زيلنسكي أن يراقبوه في هذا الشأن، وأن ينتبهوا أيضا إلى أن إجراءات النظام الإوكراني لها تداعيات يمكن أن تطال مناطق مختلفة من العالم. نحن على علم بأن الدول الساحلية لبحر قزوين تشعر بقلق وسياء شديدين من هذا الإجراء، ويجب على النظام الأوكراني أن يتحمل المسؤولية ويقدم إجابات بشأن هذا التصرف.
0: بقائي قال أن بلغاريا أتاحت مطار صوفيا للطائرات الأمريكية لمهاجمة إيران. أما عن بريطانيا فأكد أن لدى إيران أدلة على ضلوعها في العدوان، وأن طهران كانت تتوقع من الحكومة الجديدة هناك اتخاذ مسار مختلف عن سابقاتها.
2: نعلم بأن الولايات المتحدة استخدمت القواعد العسكرية البريطانية لدعم عملياتها العدوانية ضد إيران، والتصريح الصريح بهذا الأمر من رئيس الوزراء البريطاني الجديد يحد اعترافا وإقرارا بالتواطؤ في ارتكاب عمل غير مشروع، ويجب على الحكومة البريطانية أن تتحمل المسؤولية وتقدم التوضيحات. لقد أثبتت التجارب أن مماشاة الطرف المعتدي لن تؤدي في أي حال إلى ضمان السلام والأمن الدوليين. البريطانيون يدركون بالتأكيد أن أي تدخل في قضية مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيدها، ولن يساعد في أي شكل على حلها.
0: جد ترحيب بك سيد علي كميلي هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. عندما يأتي الموقف من الخارجية الإيرانية وكذلك من حرس الثورة بأن ما تعرضت له السفينة الإيرانية في بحر قزوين من استهداف أوكراني لن يمر من دون رد، ما طبيعة الرد الذي يتم الحديث عنه؟
3: نعم، أنا أعتقد بأن أمريكا من يوم الأول من هذا الحرب تواصلت ضغوطه على القوات الآخر مثل الأوروبيين والآخرون لكي يدخلوهم في هذا الحرب، لكن هم بسبب مصالحهم لما دخلوا في هذا الحرب. فوصلت واشنطن إلى أن يسقط على دول صغيرة أو ضعيفة مثل أوكرانيا وسوريا، ويسقط عليهم للدخول في هذا الحرب. أنا أعتقد بأن ردود إيران سوف يكون إلى القواعد الأمريكية ومصالحه في المنطقة. إيران طبعا لا يريد أن يكون أن يشعل الحرب في منطقة الشمال، لكن هذه كانت رسالة من قبل زيلينسكي من إلى أوروبيين أو أمريكيين بأن عندي قدرات لأذى إيران في هذه المنطقة وليدعموه بشكل أقوى وأكثر. لكن أنا أعتقد بأن هو أضعف من أن يثبت نفسه لكي يؤذي إيران، وبإمكانية إيران أن يصطم أو يضرب أوكرانيا بشكل مباشر. لكن أنا أعتقد بأن رد إيران سوف يكون على مصالح أوروبيين وأمريكيين في منطقة الخليج الفارسي.
0: إذن إيران تضع هذا الهجوم في إطار انخراط أوكراني في المواجهة والحرب العدوانية ضدها، وليس ما تقدمه كييف بأن ذلك ردا على ما ادعت من دعم إيراني لروسيا في المواجهة الغرب أطلسية على الأرض الأوكرانية.
3: نعم، هذه دعاية مسخرة من قبل أوكرانيا، لأنه يوجد لدى إيران صلة متواصلة مع كثير من الدول، يوجد صلة أمنية عسكرية اقتصادية. لا يمكن أن تدعي بأن لأن إيران قدمت يعني قوة عسكرية لروسيا اللي هو من أكبر القوى العسكرية في العالم. نعم، ممكن كان بين إيران وروسيا صلة في قضايا أمنية وعسكرية، لكن هذه دعاية مسخرة. أنا أعتقد بأن لا يفيد أوكرانيا هذا، بسبب يريد يدعي بأن يوجد انخراط إيراني مباشر، وهو يعرف بأن إيران لديها قوة بأن يبرز ما ينخرط فيه، لأن إيران الآن يضرب أمريكا. لا يوجد أقوى من أمريكا في العالم وفي المنطقة، وإيران يبرز ضرباته بشكل مباشر. كيف يمكن إيران ينخرط في حرب مع أوكرانيا ولا يبرزه ويختفي بهذا؟ هذا شيء دعاية مسخرة.
0: يجب أن نقف وأن أنتقل إليك زميلنا موسى عاصي عند الرواية الأوكرانية. لافت أن يقدم الأمر بأنه في إطار الرد على دعم إيراني كما تزعم كييف لروسيا في المواجهة الغرب أطلسية على الأرض الأوكرانية في هذا التوقيت. لافت التوقيت عندما يقدم مثل هكذا سردية، فيما كلام طهران واضح ذلك انخراط في الحرب العدوانية بمشاركة أوكرانية من خلال استهداف هذه السفينة. كيف يمكن تفكيك الرواية الأوكرانية، وأين تقف الدول الأوروبية هنا الداعمة لكييف منها؟
4: أولا، فلاديمير زيلينسكي يحاول أن يفهم الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بأن أوكرانيا باتت قوة عسكرية لا يستهان بها، ويجب أن تكون جزءا من العمليات العسكرية الأمريكية. يريد أن يقدم أوكرانيا كما هي إسرائيل موجودة في المنطقة، حليفة مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا الإطار نفهم أيضا عندما أرسلت أوكرانيا فرقا من الداخل الأوكراني إلى بعض الدول في الخليج، الدول العربية في الخليج، من أجل مواجهة المسيرات الإيرانية. كانت هذه الخطوة الأولى من قبل فلاديمير زيلينسكي لتقديم أوراق اعتماد لدى الإدارة الأمريكية. وهذه الخطوة اليوم التي يضعها فلاديمير زيلينسكي ليس فقط في إطار يعني مهاجمة سفن إيرانية بتهمة أنها تحمل أسلحة روسية إلى إيران، إنما يقول فلاديمير زيلينسكي في بعد التعليق على هذا الأمر بأن إيران وروسيا أن روسيا تمد إيران بصور للأقمار الصناعية وبالأسلحة من أجل تسهيل استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج. هذا يعني بأن فلاديمير زيلينسكي يريد تقديم خدمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يأتي في إطار آخر مختلف تماما عن إطار الحرب الدائرة حاليا بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. يأتي في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب خفضت بشكل واسع جدا مساعداتها العسكرية والمالية لكييف، وبالتالي فلاديمير زيلينسكي يبحث عن إعادة الدعم العسكري والمالي لمواجهة الحرب مع روسيا، لمواجهة الروس الذين لا يزالوا يقومون بقضم الأراضي الميدانية البرية في الأراضي في شرق أوكرانيا. هذه المسألة بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي كمن يعني يضع يراهن في مكان خطأ. الولايات الولايات المتحدة الأمريكية لن ترى هذه المسألة بعين الاعتبار ولن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. لديها أو لدى الرئيس الأمريكي حسابات مختلفة تماما عن أوكرانيا. هو ينظر اليوم إلى روسيا بأنها أزمة يمكن تجميلها ووضعها جانبا. على هذا الأساس كان القرار في حلف شمال الأطلسي قبل أيام قليلة بأن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بإنتاج صواريخ مضادة للصواريخ، ولكن هذه المسألة ربما تكون لاستهدافات أمريكية وليس لاستهدافات أوكرانية، لأن أمريكا بحاجة فعلية لهذه الصواريخ. وهو نذكر أن هذه الحاجة لهذه الصواريخ المضادة للصواريخ واحد من الأسباب الذي أدى إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية خلال اليومين الماضيين ضد الجمهورية الإسلامية. خطوة فلاديمير زيلينسكي تفهم من في إطار واحد، أنه يريد تقديم أوراق اعتماد للإدارة الأمريكية. الأوروبيون بات دورهم مع أوكرانيا ودفع المال
0: تقديم الأسلحة من دون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معذرة على المقاطعة، كنت أريد أن نذهب وإياك إلى الموقف الأوروبي، إن كان من في الخلفية من قرار أوكرانيا هذا أو حتى بما يصلها من رسائل التحذير الإيرانية، خصوصا أنها تأتي في غير اتجاه تلك التي تضعها في خلفية الدفع لكييف للانخراط، أو تلك التي تعتبرها أيضا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت بريطانيا وبلغاريا. كيف تتلقى هذه الدول مثل هكذا تحذيرات إيرانية؟
4: بالنسبة للدول الأوروبية، ونتحدث هنا عن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، هناك اتصالات مستمرة بين الجانبين الإيراني والأوروبي تحديدا في الملف الأوكراني. إيران أفهمت الاتحاد الأوروبي بأنها يعني لا تريد دخول حرب مع أوكرانيا، وبأن الاتهامات الأوكرانية لا أساس لها. لا يوجد هناك مساعدات عسكرية تقدمها إيران لروسيا، خصوصا في هذه المرحلة. إيران بحاجة لكل صاروخ ولكل مسيرة في المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا الأساس كان هناك تفاهم بالفعل لدى الجانب الأوروبي من أن إيران لا تتدخل في الحرب الروسية الأمريكية في هذه المرحلة. كان هناك اتهامات سابقة لإيران بأنها زودت روسيا بصواريخ وبمسيرات شاهد، ولكن كانت هذه الاتهامات قبل سنتين أو أكثر. اليوم الأمر مختلف تماما، ولكن هناك قرارات واضحة لدى حلف شمال الأطلسي ودول حلف شمال الأطلسي، وهذه المسألة لا يمكن أن تضغط عليها مؤسسة الاتحاد الأوروبي، كالقرار الذي اتخذته بريطانيا بوضع قواعدها تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية أو بلغاريا أو ربما دول أخرى. يمكن أن نرى غدا دول كتشيكيا وغيرها تضع القواعد العسكرية تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لأوروبا، لا يوجد هناك قرار تحديدا للقوى الأوروبية الأساسية، وهنا نتحدث عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتحديدا إسبانيا. أيضا لا يوجد لديها قرار بالدخول في هذه الحرب أو الدخول في هذه المواجهة بأي شكل من الأشكال. نتحدث بشكل مختلف تماما عن بريطانيا وعن صوفيا بلغاريا.
0: ابقى معنا زميلنا موسى، وقبل الانتقال إليك سيد علي كميلي سنعرض أيضا وتوقف مجددا مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي التي وصف فيها المحادثات مع سلطنة عمان لإدارة العبور في مضيق هرمز بالإيجابية، مؤكدا أنه لا علاقة للولايات المتحدة بها وأنه لن يسمح لواشنطن أن تكون من يحدد زمن الحرب والسلم.
5: الحرب التي كان من المفترض أن تسقط إيران خلال 3 أيام وتجبرها على الاستسلام جعلت الأعداء عالقين بعد 5 أشهر في مستنقع صنعوه بأيديهم. ارتكابهم جرائم حرب بين الحين والآخر والتفاخر بها هو تخبط في الفضيحة وليس إدارة للحرب، ومن الطبيعي أن يدفعوا ثمن ذلك. نحن لسنا أوصياء على النفط ولا ننشغل بمخاوف الولايات المتحدة، والمبدأ بالنسبة لنا هو المصالح والمنافع الوطنية. لم نسمح يوما ولن نسمح أبدا بأن تكون الولايات المتحدة من يحدد موعد الحرب أو السلام، وسنواصل الدفاع ما دامت مصالحنا ومتطلباتنا الوطنية تقتضي ذلك، ونستخدم الدبلوماسية كلما رأينا أن ذلك ممكن.
0: سيد كميلي، عندما يقول اسماعيل بقائي بأنه لن تسمح طهران لواشنطن أن تكون من يحدد زمن الحرب والسلم، ما المقصود بذلك؟ ونحن أمام مشهد لافت نحو 3 ليالي، وما نقلته أكسيوس بأنه في تعليق للعمليات العسكرية هذه الاعتداءات التي كانت في تصعيد على الجمهورية الإسلامية في إيران. الترجمة العملية لذلك ما هو؟
3: أنا أعتقد بأن

0: استيلاء إيران على مضيق هرمز بشكل كامل، واعتراف دول اللي كانوا يعبرون عن هذا المضيق بتشويق أمريكي وتحريض أمريكي، لكن ضربت بعض السفن في هذا المعبر، والآن يوجد من إعادة تنسيق مع حرس الثوري الإيراني.
1: طيب، هذا بالنسبة لآلية العبور في مضيق هرمز، وسنتحدث عن المسار الذي يعني يسلكه الأمر بين طهران ومسقط، لكن ما المقصود أنه لا يسمح لي أن تحدد واشنطن زمن السلم والحرب بالمعنى العسكري؟ كيف يمكن فهم ذلك؟
0: هذه كان في الأوساط الإيرانية أيضا مطروحة، بأن هل علينا أن نقبل وقف إطلاق النار عندما يعلنه الأمريكيين أو هذا بيدنا؟ هذا هو رسالة جديدة بالنسبة للأمريكيين، فأن المرات السابقة أمريكا طلبت وقف إطلاق النار لكن ونحن قبلناه، لكن هذه المرة نحن سوف نضرب كل ما يكون من الأهداف في المنطقة أو السفن، ولا لا يحدد الزمان الأمريكيين. هذه رسالة جديدة أظن بالنسبة من لإيران.
1: يعني ممكن أن تبادر طهران؟
0: نعم.
1: لا يعني لا يعني أن ما نقلته أكسيوس بأنه في تعليق العمليات العسكرية ذاك ستلتزم به طهران.
0: نعم، الآن بشكل غير رسمي يوجد مفاوضات غير رسمية كما يقولون بين إيران وعمان، لكن عمليا إيران يواجه السفن المعبرة ويؤكد على ضربات من لا يتابع قوانين إيران ودستورية. نعم.
1: طيب موسى، يستمر الكلام ذاك الذي يأتي من الخارجية الإيرانية بأن مسار المحادثات التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران الخاصة بمضيق هرمز بتوصيفها بالإيجابية والمثمرة، وهل يمكن أن نتحدث عن اتفاق بين طهران ومسقط مرتبط بمضيق هرمز وتنظيم آلية الملاحة به بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: لا يمكن أن يكون هناك اتفاقا واضحا بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان حول مضيق هرمز بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإن قد كنا قد بتنا بالفعل أمام شبه اتفاق بين الطرفين الإيراني والعماني على صيغة معينة يمكن أن تبحث تفاصيلها في مرحلة لاحقة حول كيفية إدارة مضيق هرمز بين البلدين. ربما تبحث الصيغة والبنود وكيفية دفع الرسوم إن كان هناك رسوم على كل سفن أو على جزء من هذه السفن، على أي أسس ستدفع الرسوم. ولكن هذه المسألة حتى ولو تم الاتفاق بين الطرفين بشكل نهائي حول العبور عبر المضيق، يجب أن يكون هناك موقف واضح بضمانات أمريكية بأن لا تعود مجددا إلى استغلال هذه المسألة والعودة للضغط على الجانب الإيراني. الإيرانيون مستعدون لأي تفاهم مع سلطنة عمان، ولكن يجب بالنسبة لهم هناك شرط واضح أن يكون هذا الاتفاق أو أن يكون بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن مضيق هرمز، ليس لها أي دخل في مضيق هرمز، لا على مستوى الإدارة ولا على مستوى التدخل ولا على المستوى العسكري بالتحديد. وهذه المسألة تعيدنا أيضا لمعاهدة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الطرفين. هناك البند الأول الذي يعود بقوة اليوم، هو ربما أهم من البند الخامس، هناك خرق لهذا البند. البند يقول بوقف إطلاق النار في كل الجبهات، والجبهة الإيرانية هي واحدة أو هي أساس هذه الجبهات. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بخرق هذا البند واعتدت على إيران وقامت باستهدافات طيلة 11 أو 12 يوما الماضية قبل اتخاذ قرار بوقف هذه العمليات. ومن هنا يجب التركيز مجددا على أن هذه المعاهدة يجب أن تعود مجددا إلى النقاش وإلى التطبيق من الجانب الأمريكي ووقف الاعتداءات، بمعنى أن أي خلاف لاحق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن يحل بالطرق الدبلوماسية، يجب أن يحل بالمفاوضات وعبر الوسطات، لا من خلال الاستهدافات العسكرية. على هذا الأساس يكون القول اليوم بأن إيران جاهزة للمفاوضات، جاهزة للمسار الدبلوماسي، وهي لم تبتعد عنه أبدا. ولكن في هذه المرحلة الحالية نحن أمام تبادل رسائل، هناك وفود تصل إلى طهران من بينها الوفد العماني أوصل رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، وإيران ردت على هذه الرسائل، ولكن الأساس حتى اليوم لا يوجد هناك مسار تفاوضي واضح. هناك ضبابية في هذه المسألة، هناك ضبابية بالموقف الأمريكي. ما هي الرسائل؟ ماذا يريد الموقف الجانب الأمريكي من مضيق هرمز في حال لم يوافق الفريق الإيراني أبدا على أي تدخل أمريكي في هذا المضيق؟ هل سيقول حسنا سنذهب من هذا المضيق سنتعد لاحقا؟ هذه المسائل

0: رامية يجب أيضا أن نربطها بشكل مباشر مع التحضيرات العسكرية المستمرة. خلال الساعات الماضية كشفت محطة قناة كان الإسرائيلية بأن هناك عشرات الطائرات، طائرات التزود بالوقود التي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى مطارات إسرائيل بن غوريون ورامون، وبالإضافة إلى يعني كمية هائلة من الذخائر من بينها صواريخ مضادة للصواريخ على قلتها، ولكن الأساس هناك ذخائر الاستهداف والطائرات العسكرية وطائرات الغارات وغير ذلك. وهذه يعني الكميات والجهود العسكرية توحي بأننا بالفعل نحن أمام هدنة غير معلنة. لم يعلن أي طرف من الطرفين أن هناك وقف لإطلاق النار. الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت من ذاتها الهجمات على إيران، وبالتالي هناك يعني تجميد إذا صح التعبير للمواجهة. ولكن هل انتهت الحرب؟ هل نحن أمام مسار تفاوضي واضح ينهي هذه الجولة من الحرب؟ هذا يعيدنا بالأساس إلى ما كنا نقوله قبل أشهر طويلة، بأن هذه الحرب هي حرب مفتوحة منذ العام 2025، جولة العام 2025، جولة 40 يوما، الجولة الأخيرة، وربما قريبا إن لم يعني يقرر دونالد ترامب الذهاب فعلا بالمسار الدبلوماسي نكون أمام جولة جديدة.
1: هنا أعود إليك سيد علي كوميلي أيضا في ذات السياق، أنه هل يمكن فعلا الحديث عن اتفاق بين مسقط وطهران حول مضيق هرمز، كل الترتيبات والإجراءات الخاصة به دون أن تكون حاضرة فيه الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو من خلف الكواليس؟ هناك ضغوط على مسقط، ونفهم أن في طهران يتم تفهم هذا الأمر.
2: أقول لكم هذه المعلومة بأن كثير من الخبراء الإيرانيين يؤكدون بأن علينا أن نترك مسقط، لأن مسقط لا يمكنه تجاوز ضغوط أمريكية ويأتي لاتفاق على أساس قانون دولي مع إيران اللي كان عندها خلفيات. تعرفون أن حتى قبل الثورة كان بعض الاتفاقات الأمنية الإيرانية العمانية اللي يؤتي هذا الحق إلى إيران للسيطرة الأمنية في هذا المضيق. فأنا أعتقد بأن بسبب سقوط أمريكية على مسقط لا يمكن تجاوز هذه الاتفاق وتوافق مع مسقط على هذا البنود. فإيران أعلنت بشكل واضح بأنها سوف يسيطر على المضيق إما أن يكون مع مسقط أو بدون مسقط.
1: طيب سننتقل أيضا في مواكبة للجانب الميداني، خصوصا ما أعلنه الجيش الإيراني بأنه سيرد على أي اعتداء محتمل من قبل أعداء إيران بشكل أشد، مؤكدا في بيان بمناسبة ذكرى عملية مرصاد بأن القوات المسلحة الإيرانية باتت اليوم أكثر استعدادا ويقظة من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات والمؤامرات. وشدد الجيش على أنه لن يتهاون قيد أنملة في حماية استقلال البلاد وصون سلامة أراضيها. هذا وتتجاوز العمليات العسكرية الإيرانية منطقة الرد التقليدي لتنتقل إلى تفكيك الشبكة اللوجستية والاستخبارية للوجود الأمريكي بالكامل. في التقرير التالي نستعرض كيف يعيد بنك الأهداف الإيراني تشكيل الميدان وفرض معادلات ردع جديدة.
3: أهلا بكم. في الميدان تتجاوز الاستراتيجية الإيرانية ردود الفعل العشوائية إلى رسم معادلات قتال حديثة تتمثل في شل للممرات اللوجستية وعزل للشبكات الاستخبارية ضمن بنك أهداف يضع القوة الأمريكية أمام واقع جديد. لم تعد المعركة محكومة بالعناوين الإعلامية ولا باستهداف المدن، إنها حرب شبكات وإعادة تشكيل للميدان من خلال عمليات متتالية ومدروسة ترسخ القوات المسلحة الإيرانية استراتيجية الإضعاف التدريجي للبنية التحتية التي تعتمد عليها القيادة المركزية الأمريكية. فمن البرج رقم 22 وقاعدة موفق السلطي في الأردن إلى عريف جان وأحمد الجابر في الكويت، وصولا إلى مقر الأسطول الخامس والبنية التحتية للاتصالات في البحرين، يرسم بنك الأهداف الإيراني مسارا عسكريا واضحا، استهداف شبكات القيادة والسيطرة والإنذار المبكر وسلاسل الإمداد. هذا التحول الميداني يعكس فهما عميقا لقواعد الحرب الحديثة، فبدلا من ضرب النقاط القوية مباشرة، تعمل الضربات لعزل الخصم واستنزاف مخزون الدفاعات الجوية وتعطيل تدفق المعلومات الاستخبارية. فالقواعد الممتدة من الخليج إلى الأردن ليست مجرد نقاط تمركز، بل هي الشرايين الحيوية للعمليات الأمريكية، وبشلها تصبح أي مهمة جوية أو إعادة إمداد مكلفة ومعقدة جدا. وبناء على هذه المعطيات، فإن ما يشهده الميدان اليوم يمثل حملة استراتيجية منظمة تجرد الخصم تدريجيا من أدوات تفوقه الإقليمي، وتفرض معادلة ردع جديدة تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
1: انطلاقا مما تابعنا في هذا التقرير سيد علي كميلي، وعودة لما ذكرناه عما أعلنه الجيش الإيراني أنه سيرد على أي اعتداء محتمل من قبل أعداء إيران بشكل أشد، ما الذي تتحسب له إيران، خصوصا أن هذا الكلام جاء بمناسبة ذكرى عملية مرصاد؟ هذه تعيدنا إلى 88 من القرن الماضي في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية، عندما كان هناك دعم من نظام صدام حسين لمنظمة خلق لشن هجوم من كرمانشاه وتصدت له إيران. الحدود هذه تعود من جديد في التحسبات الإيرانية، ما أهمية هذه الدلالة وما الذي تتحسب له إيران؟
2: أنا أعتقد بأن يوجد الآن هذا السؤال بأن شو هو استراتيجية الجيدة الأمريكية في الضربات المقبلة، لأنه عنده تجربة لأربعين يوما والآن أسبوعين ما وصلت إلى نتيجة، يعني ما أسقطت إيران، ما خرجت الناس إلى الشوارع، ما وصلت إلى أي نتيجة ميدانية. هذا السؤال الآن موجود عند الخبراء، شو هو المطلوب من الأمريكا في المستقبل لكي يسقط إيران عسكريا أمنيا سياسيا؟ لا نصل إلى نتيجة إلا أن نسأل عن الأطراف، يعني من الكرد اللي يتحدث عنه ترامب دائما بأننا زودنا المسلحين الكرد في هذه المناطق ليأتوا مع هذا السلاح إلى إيران، لكن هم ما قبلوا أو ما دخلوا إلى إيران، من البلوش إلى المجاهد الخالق اللي هم نسميهم بالمنافقين، إلى كل الجبهات اللي ممكن يشعله الأمريكيين. لا يمكن ضربة صارمة على إيران إلا بمشاركة كلهم. هذه رسالة إيران إلى الجميع من المنطقة اللي يريد أو يشك في أن يشارك في هذه الضربات المقبلة مع أمريكا على إيران، إلى كل الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة، بأن نحن نواجهكم بقوة وبأشد الحالة. وأنا أعتقد بأن لا يوجد قوة، يعني لو كان عندهم قوة لمواجهة الدخول على حرب على إيران كان عندهم فرص في 40 يوما وكان هناك فرصة أكبر، لكن الآن إيران ضربت كل قواعدهم في المنطقة، كل قواعد الجماعات المسلحة في المناطق الكردية العراقية.
1: اليوم كان هناك يعني أخبار عن استهدافات واسعة وتبدو أكبر من ما شهدناه ربما في الوقت القليل الماضي، استعادة ذكرى مرصاد لأنها تصدت لها إيران في حينها، لكن كان بعد توقيع قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن رقم 598، أيضا استحضار التاريخ حول واقع القانون الدولي. إيران أيضا تعرضت لاعتداءات أمريكية بعد مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي إذا كانت لا تثق في المواعيد يعني المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، ما هو الإطار الذي قد تسير به في المجال السياسي أو الدبلوماسي؟ ما هو المطلوب إيرانيا؟
2: أنا أعتقد بأن هذه الفهم الإيراني هو كل مقتنع بهذا، بأن لا يوجد حل أمام إيران إلا قوة. الأمريكيين لا يعرفون إلا منطقة القوة، حتى من البداية بهذه مذكرة التفاهم ما كان أي ثقة من قبل الإيرانيين بالأمريكيين، فنحن جعلنا هذه مذكرة التفاهم بشيء مرحلي، فأن في أي مرحلة هم ينتهكون أو يخترقون هذه المذكرة التفاهم نحن أيضا نتراجع. والآن لا يوجد شيء لا ينتهك من قبل الأمريكيين في مذكرة التفاهم. من البداية كنا نعلن، حتى السيد القائد الجديد سيد مجتبى خامنئي هو أكد بأن أنا مخالف لهذه مذكرة التفاهم بسبب عدم وجود ثقة على الأمريكيين، لكن بسبب ضغوط أو إصرار من الحكومة الإيرانية هو وافق على غزة وفي الميدان في الشوارع تسمع من الإيرانيين، هم يؤكدون على هذا بأن لا يوجد أي ثقة بالنسبة لنا، وهم لا يعرفون إلا منطقة القوة. أنا أعتقد بأن هذه الضربات الأخيرة في هذا الأسبوعين من قبل إيران على القواعد الأمريكية وصلت الرسالة بشكل واضح إلى الأمريكيين بأن لا يوجد أي تنازل وأي تخاذل بالنسبة لهم.
1: طيب، قبل أن أنتقل إليك زميلنا موسى عاصي حتى نأخذ بعض الخلاصات خصوصا فيما هو متوقع في المسار السياسي أو حتى العسكري، نعرض لهذا التقرير. إذا تعلق أو يعني تنقل أكسيوس أنه في تعليق للعمليات العسكرية الأمريكية، تلك الاعتداءات التي طالت مناطق في الجمهورية الإسلامية في إيران لمدة 13 يوما. إذا جولة جديدة من المواجهة الأمريكية بين الولايات المتحدة وإيران. لا شك أن السؤال المطروح اليوم يطال الحسابات والسيناريوهات في ظل توقف القصف والعمليات الأمريكية من دون أي إعلان رسمي من واشنطن يتعلق بتغيير سير المعركة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل كريم شرارة.
4: قبل أكثر من أسبوعين دخلت الولايات المتحدة هذه الجولة من التصعيد وهي تراهن على مزيج من الضغط العسكري والحرب النفسية واستهداف البنى الحيوية لإنتاج واقع سياسي جديد، لكن المؤشرات الميدانية والسياسية سارت بعكس إرادة واشنطن وخططها. طهران اليوم لا تتحدث عن وقف العمليات بل عن تثبيت قواعد ردع جديدة، ورسائل قادتها تؤكد.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث عن منهج الإسلام، يعني بده يعلموا رب العالمين كل العلوم اللي جاي من السماء، ومنهاج التربية الصالحة. منهاج التربية الصالحة هذا العنوان، ونحدثكم عن نباهة الأطفال وذكائهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه له مكانة عند الفاروق، أي عمر ابن الخطاب، إذ كان يدخله مجلس الشيوخ رجال كبار ويقول عنه إنه من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة. فقال: دعاني ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأدخلني معهم مع الرجال الكبار، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى، سورة صغيرة، إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هيك فهموها. وسكت بعضهم، ما قدروا فسرها، أين لم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ بدي فسر هذا. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رايح عند ربه أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من الله. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. كان عمر كمان كان نفس الشيء، قال له صدق. ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في طريق من طرق المدينة وأطفال هناك يلعبون، وفيهم عبد الله ابن الزبير، الله عنا الزبير، وهو طفل يلعب. فهرب الأطفال كلهم حينما رأوا عمر، ووقف ابن الزبير مكانه لم يهرب، ذكي كان. فلما وصل إليه عمر قال له: لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال على الفور: ليس في الطريق ضيق فأوسع لك، ولست مسيئا فأخافك. صحيح. ورأى عمر بن عبد العزيز أيضا رضي الله عنه ولدا له في يوم عيد، وعليه ثوب خلق أي بالي، فدمعت عينه فرآه ولده فقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني، أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخلق المهري. قال: يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه، هذا اللي بينكسر، أو عق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيا عني برضاك. ففرح بجوابه وضمه إليه وقبل ما بين عينيه ودعا له. زكي. وكان من أزهد الناس بعد أبيه، ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول ولايته وفود المعلمين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك أكبر. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وزار أحد الخلفاء وزيرا له في داره، وكان للوزير ولد نبيه، فأحب الخليفة أن يلاقفه ويداعبه، فأراه خاتما في أصبعه وقال له للولد: هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ فقال الولد على الفور: نعم، الإصبع الذي هو فيها هذا أحسن منه. ثم قال له أيضا: هل دارنا أحسن أم داركم؟ فقال: دارنا أحسن ما دام الخليفة فيها. فأعجبه ذكاؤه وجوابه وقربه إليه وأكرمه. وقال بعضهم: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. الإسلام دين العزة، دين يدعو إلى الحق وإلى المحافظة على حقوق الإنسان في كل زمان ومكان.

0: صحوت على الصواعق والرعود
1: عجبا كأنك نوبة في قبضة الخصم اللدود
0: يا أمتي هلا صحوت على الصواعق والرعود
1: عجبا كأنك نوبة في قبضة الخصم اللدود
0: وحضارة قدسية اللألاء سامقة البنود
1: وشريعة غراء واضحة المعالم والحدود
0: وحضارة قدسية اللألاء سامقة

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون.

طموحون، أبات كبار، أعزاء رحماء، أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. دموع أبي بكر مكلفة. أبو بكر الصديق يفكر بالحرية مهما كانت مكلفة. فكر ببناء مسجد صغير بفناء داره، بنى المسجد وعمره بالصلاة وقراءة القرآن. يأخذه القرآن في حالة من الخشوع ينسى فيها من حوله وما حوله، يعبد الله كأنه يراه، فإذا الدموع تجمع القلوب والعيون حوله. كانت طفلته عائشة تتأمل الدهشة التي تلتف حول فناء بيتهم فتقول: فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا رجلا يستدعي ابن الدغنة لمناقشته حول جرأة أبي بكر. لبس ابن الدغنة ثيابه وجاء مع رسول قريش، ولما وقف أمامهم سألهم عن سبب استدعائه، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن هذا الرجل الذي أجرت رجل له حال ما هو لغيره، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحد، فيرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا، فمره فليكف عنا. إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. طغاة قريش في ظاهر الأمر يلتزمون العهد، لكنهم في الحقيقة يقننون الظلم. لم يرد عليهم ابن الدغنة، كان قلبه مع الصديق، وكانت سمعته مرهونة عند الوثنيين. تركهم وتوجه نحو بيت أبي بكر ليتأكد بنفسه، ولما وصل شاهد الفناء والمسجد فطرق الباب، ولما فتح له رحب به أبو بكر. جلس ابن الدغنة وهو عالم من الإحراج، وكأنه يقول لأبي بكر: إن قومك لا يتورعون عن إلصاق التهم، وكأنه يقول: ألا تراهم يسمون ابنهم محمدا مذمما، يصفونه بالكاذب والساحر، وهم الذين لقبوه طوال 40 عاما بالأمين، وشهدوا كلهم في مكان واحد أنهم ما جربوا عليه كذبا. هواجس أرغمت ابن الدغنة على أن يقول: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله. نهض ابن الدغنة متثاقلا وتوجه نحو الأشرار وصاح فيهم: يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم.

0: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: على خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
1: وحين النداء،
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين،
1: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالجهل والجهالة، وسأفرق لكم بينهما. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ويقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الجهل هو عكس العلم، والجاهل معذور وعلاجه التعليم. أما الجهالة فهي السفاهة، وكل أنواع المعاصي هي من أنواع السفاهة والجهالة، وهذه علاجها التوبة والاستغفار. فالجهل والجهالة ابتلاء، نسأل الله العفو منه.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. ماذا عن الحديد؟ عندما يخبرنا ربنا عز وجل عن الحديد ويجعل له سورة كاملة من سور القرآن العظيم، أليس في ذلك دلالة؟ معنا فضيلة العلامة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني عندما يخصص القرآن سورة كاملة باسم سورة الحديد، هل لذلك من دلالة؟ ثم ربنا يقول وأنزلنا الحديد، وعلماء الأرض فيما نسمع أن الحديد هو من باطن الأرض، كيف أنزل؟ هل هو كالمطر؟ هل هو من الغيوم؟ نرجو التفصيل.
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم، وبعد، فإن معجزات القرآن الكريم لا تنتهي، ومن أعظم وأوضح وأجلى معجزات هذا الكتاب العزيز في النواحي العلمية اختيار صورة باسم الحديد. فالإنسان يعرف من عناصر الأرض وعناصر الكون من حولنا حوالي 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة عنصر الحديد. وكان يجب على المسلمين أن يفكروا من قديم، لماذا الحديد؟ لماذا لم يختر ربنا تبارك وتعالى عنصرا من العناصر النفيسة كالذهب كالفضة كالبلاتين؟ لماذا الحديد بالذات؟ ثم لماذا يشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية؟ فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلام عجيب حقيقة، كان لابد أن يستثير تفكير المسلمين. طبعا في القديم قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يفهم كيف أنزل الحديد، لأن الحديد يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض، وكتلة الأرض مخدرة بحوالي 6,000,000,000,000 طن. فمعنى هذا أن بالأرض أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد. أغلب هذا الحديد متركز في قلب الأرض. الأرض لها قلب يسمى قلب الأرض الصلب، عبارة عن 90% حديد، 9% نيكل، و1% عناصر خفيفة. والنيكل من عائلة الحديد. بعد ذلك له قلب سائل، الأرض لها قلب سائل يحيط بهذا القلب الصلب لحكمة عظيمة أيضا، له نفس التركيب تقريبا. ثم بعد ذلك أربعة أوشحة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل للخارج باستمرار. ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. فإذا قلنا أن هذا الحديد أنزل من خارج الأرض، كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار بهذا الانتظام الدقيق؟ يعني أسئلة محيرة كثيرة لم يجد العلماء لها إجابة إلا بعد البدء في رحلات الفضاء. فعلماء الفضاء كانوا يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض، تحتك بغلافها الغازي، نتيجة لهذا الاحتكاك قد تحترق احتراقا كاملا فتسمى شهابا، ولا ينزل منه على الأرض إلا بعض الرماد. وإذا كانت كتلة هذا النيزك كبيرة جدا، يعني قد يحتك بالغلاف الغازي ويفقد جزء من كتلته، لكن يصل الأرض كتل كبيرة منه. وبعض النيازك وصلت الأرض بمئات الأطنان وتركت حفر في الأرض يعني يزيد عمقها عن نصف كيلو وقطرها عن عدة كيلومترات.
0: هذا في القديم أم حتى الآن يمكن؟
1: حتى الآن، حتى الآن ننزل. وبعضهم في القديم نزل ولازال ينزل الآن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن النيازك في زماننا لا تنزل في المرافق السكنية وإلا دمرتها.
0: سبحان الله.
1: فنزل في مطلع القرن العشرين نيزك حديدي في جوبة في جنوب السودان. هذا نيزك 90 طن، يعني كتلته 90 طن. وإذا علمنا أن أغلب الكتلة تحترق بالاحتكاك في الغلاف الغازي للأرض، فهذا النيزك كان مئات الأطنان، يعني كتلة أكبر من ذلك بكثير. ولك أن تتخيل لو ارتطبت كتلة كهذه يعني 100 طن من الحديد مثلا بسرعة كونية هائلة ترتطم بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلس العلماء لفترة طويلة قبل أن يتجرأوا على إرسال مركبات فضائية يدرسون من أين تأتي النيازك، حتى جاءوا إلى مصر وبدأ يدرسوا النيازك التي نزلت في مصر وإلى السعودية وإلى منطقة العربية، يعني مسحوا العالم تقريبا قبل أن يجروا على إرسال مركبة إلى الفضاء. وكان السائد في القديم أن هناك مدار يسمى مدار الكويكبات بين المريخ والمشتري. هذا المدار مليء بآلاف القطع الصخرية التي تدور في فلك محدد، يعني اعتبرها الفلكيون كوكبا منفجرا، ولذلك سموه مدار الكويكبات. وكان الرأي سائد أن أغلب النيازك والشهب تأتينا من مدار الكويكبات، ولكن بعد الرصد الطويل اتضح أنها لا تأتينا من هذا المدار. فهذه الكتل على اختلاف أحجامها، فيها الكبير وفيها الصغير، يعني مرتبطة بهذا المدار ارتباطا دقيقا ولا تخرج عنه. بالرصد اتضح أن بدأوا بدراسة الشمس، فوجدوا أن الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، تتحد فيها نوع ذرات الإدروجين، يعني أغلب تركيب الشمس غاز الإدروجين، تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض نتيجة للضغوط الهائلة التي تحدثها تيارات خاصة، يعني جعلها ربي وسيلة من وسائل جعل هذه النجوم متقدة مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها. تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين في بواسطة هذه الدوامات وتكون نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم. كتلة الأربع ذرات الإدروجين أعلى من كتلة ذرات الهيليوم.
2: فالفرق يعني ماذا نعني أن كتلتها أعلى؟
1: يعني كتلتها أعلى يعني وزنها أعلى.
2: نعم.
1: يعني فالفرق
2: يسمونها الوزن الذري
1: لا الوزن الذري غير. نعم. نقول الكتلة كما نقيسها نحن.
2: نعم.
1: يعني كتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم.
2: نعم.
1: نواة الهيليوم. الفارق في الكتلة ينطلق على هيئة الطاقة. هذه الطاقة تعطي لقلب الشمس درجة حرارة من 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة.
2: الله.
1: تعطي سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. لأجزية اللهب المنبثقة من الشمس 1 مليون لـ 2 مليون درجة مطلقة. وهكذا يعني اعتبرت النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا بداخلها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها الحياة. لما تابع العلماء عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لاحظوا أن هذه العملية لا تتعدى الكربون السيليكون الألومنيوم بعض العناصر الخفيفة، لا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهش العلماء، نحن لدينا أدلة تؤكد على أن أرضنا وقمرنا وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس ولا تزال مرتبطة بالشمس بالجاذبية. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، من أين جاء حديد الأرض بهذه الكمية الكبيرة؟
2: يعني في الأصل النظرية تقول أن جميع هذه الكويكبات أو كوكب الأرض منها أنه انفصل من الشمس.
1: نعم.
2: إذن لابد أن يكون جزء من هذا الحديد موجود في الشمس، لكن تقول أن العلم أثبت أنه لا يوجد حديد،
1: لا يوجد حديد الشمس.
2: في الشمس. إذن من أين أتى؟
1: بدأوا ينظروا إلى النيازك، من أين تأتي النيازك؟ فاتضح أن النيازك في غالبيتها أو لم يكن كلها تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فبدأوا يرصدون ذلك، هل هناك نجوم تصل فيها عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد؟ وفوجئوا بأن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة أو العماليق، تبلغ كتلتها من 6-17 مرات كتلة الشمس. هذه النجوم العملاقة تصل الحرارة نتيجة لعملية الاندماج النووي في قلبها إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة، كأنها جهنم قائمة أمام أنظار الناس. يعني 500,000,000,000 درجة مئوية بعض هذه النجوم. هذه الحرارة العالية هي التي تعين النجم على الوصول بعملية الاندماج النووي إلى مرحلة الحديد. عملية الاندماج النووي كما أشرنا عملية مطلقة للطاقة، يسموها exothermic reaction، تفاعل يطلق الطاقة. حينما يصل للحديد يصبح مستهلك للطاقة، يسموه endothermic reaction. فإذا تحول قلب النجم للحديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم. حينما يعاود الانفجار تتنافر كتل الحديد هذه إلى صفحة الكون، ومنها ما يصل إلى الأرض كحديد كما يصل إلى غيرها من أجرام السماء بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي محتاج إلى حديد فينزل إليه الحديد بالقدر المناسب، وتتخلق العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد كلها في صفحة السماء. ولذلك يعني في القديم، ولو أني حنقول لكم نقلة سريعة كده، يعني يقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون.
2: نعم.
1: وفسرها الأقدمون بأن الرزق هو الماء. نعم. لأن الماء بالنسبة للإنسان يعيش في الصحراء هو أصل الحياة، هو سر الحياة، وهو أهم شيء في حياتي.
2: وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء.
1: نعم. بس نعم. أنا أتكلم يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقالوا المطر، يعني أعظم رزق للبدو في الصحراء المطر، يحيى هو وماشيته عليه. لكن نحن نعلم الآن أن كل أنواع الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين والفضة، كل ذلك ينزله ربنا بقدر معلوم.
2: فضيلة الدكتور، ذكرت أن ليس فقط الرزق يأتي من السماء بالماء فقط. نعم. هناك الحديد وبقية المعادن،
1: هناك الماء، هناك كل أنواع المعادن التي تحتاجها الحياة، كل العناصر التي تحتاجها الحياة، وهناك القرار الإلهي بتوزيعها. يعني كل هذا ينزل من السماء. فإذا قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، يشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق لأن هو الذي ينزله بقدر معلوم، يشمل الماء كما يشمل كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة، ومن أبرزها وأهمها الحديد.
2: يعني هذه النيازك إذن يعني تحمل في طياتها الحديد وغير
1: الحديد، كل ما هو أعلى في وزنه الذري من الحديد.
2: طب لماذا خصص القرآن الحديد؟
1: لأن الحديد بيمثل يعني آخر ما يتكون في داخل النجوم، يعني ما كل العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد. نعم. يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء.
2: سبحان الله.
1: فكان اللبنة الأساسية لبناء العناصر الثقيلة كلها هي الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أعلى في وزنه من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن كل العناصر كل الكواكب الخارجية في مجموعتنا الشمسية كواكب غازية رمادية، يعني أغلبها الرماد أيضا، يعني كتلة من الغاز تدور حول ذاتها فتتماسك، وفي داخلها بعض الهباءات الصلبة. فقال العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك على الأرض الآن، ولكن بمعدلات أعلى، معدلات أكثر كثيرا نزلت هذه النيازك. فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وحينما يكون عندي جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويستقر، تنطلق الطاقة التي كان يتحرك بها إلى حرارة، فانصهر هذا الحديد وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى أرضين سبعة كما قال ربنا تبارك وتعالى. لب صلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة أغطية كروية الشكل يغلف الخارج منها الداخل، تتناقص فيها نسبة الحيد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا.
2: سبحان الله.
1: ويتحدثون عن المصدر الخارجي للحديد في مجموعتنا الشمسية، يقول The extraterrestrial origin of iron in our solar system.
2: سبحان
1: الله. أن الحديد في مجموعتنا الشمسية قدم إلينا من خارج المجموعة الشمسية. وهنا يتعجب الإنسان، من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: لا إله.
1: من كان في زمانه يمكن أن يسأل مجرد سؤال عن هذه القضية؟ لماذا أنزلها ربنا تبارك وتعالى وسمى سورة من سور القرآن الكريم سورة الحديد، وذكر هذه الحقيقة وشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية حتى لا يختلط الأمر على بعض المفسرين فيقول أنزلنا هنا إنزال مجازي بمعنى جعلنا بمعنى خلقنا بمعنى قدرنا؟ هو إنزال حقيقي. هذه ومضة من أجمل وأروع الومضات العلمية في كتاب الله، والتي ما ذكرت أمام أحد من العلماء الغربيين إلا وهزته من الأعماق.
2: يعني البعض يأتينا بأسئلة من أجل هذا البرنامج، يقول يعني ما فائدة الإعجاز العلمي، ما فائدة الوصول إلى حقائق قد سبقنا إليها من قبل. يعني أنا أود أن أشير بتوضيح بسيط، أن القرآن عندما يجزم بأن الحديد قد أنزل، فكل النظريات التي تقول أن الحديد قد أخرج من الأرض تبقى باطلة أمام ما تحدث عنه القرآن العظيم. وهذا يدعونا كمسلمين أن نتفكر مرة ثانية في قرآننا، لأن لدينا قواعد كلية، قواعد محسومة. لكن يعني قرأت فيما قرأت عن ما تتحدث به عبر موقعك على عن موضوع الحديد، أنا للحديد يعني أهمية كبيرة في حياتنا. ماذا عن الحديد في النبات؟ ماذا عن الحديد في حياة الإنسان؟
1: وطبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بد أن أقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الحديد فيه بأس شديد.
2: جميل.
1: ثبت بدراسات مستفيضة أن اللبنات الأولية للمادة تتماسك بقوة تسمى القوة النووية الشديدة في داخل نواة الذرة. أعلى قوة تماسك يعني لاحظها العلماء هي قوة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد.
2: يعني فقط للتوضيح، ما الفرق بين النواة والذرة؟ يعني بعضهم يقول لا تقول قنبلة ذرية، يقول قنبلة نووية.
1: نعم.
2: هل
1: نعم.
2: هناك فرق بين طبعًا. الذرة والنواة؟
1: طبعا، يعني هو نواة الذرة هي مركز الذرة.
2: نعم.
1: وهي التي تحمل الشحنة الموجبة والجسيمات المتعادلة في داخل الذرة.
2: نعم.
1: أغلب الذرة فراغ، بعد ذلك يشبهها ربنا تبارك وتعالى بالمجموعة الشمسية. يعني النواة في الوسط تشبه الشمس.
2: نعم.
1: ثم إلكترونات تدور في مدارات محددة، في أفلاك محددة حول هذه النواة، تماما كما نرى في المجموعة الشمسية شمس في الوسط وكواكب تدور من حولها.
2: نعم.
1: حتى تؤكد لكل ذي بصيرة أن الخالق واحد،
2: سبحان الله،
1: نمط البناء واحد في هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فأما نتكلم عن القنبلة النووية، هي القوة الناتجة عن تفكك تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة. أما نقول القوة القنبلة الذرية، لا، أنا بفكك الإلكترونات الخارجة عن نواة الذرة. وذلك القنبلة النووية أشد ألف مرة من القنبلة الذرية. الذي أقوله أن ثبت أن يعني معدل تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ القمة. يبدأ هذا التماسك من ذرة الهيدروجين ثم يصل للقمة عند الحديد ويبدأ يتنازل بعد ذلك. فحتى العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد، شدة التماسك في نواتها أقل بكثير من الحديد.
2: سبحان الله.
1: فلما قرب عليه فيه بأس شديد، إشارة علمية عظيمة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين، أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ شدة تماسكها أعلى ما تبلغه شدة التماسك في نواة أي ذرة من الذرات. ولعل هذا هو الذي أعطى للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. طيب، من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ من كان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: نعم.
1: من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني ما يقوله المدعون يعني له لمسة من الصدق أنه هو الذي كتب القرآن؟ يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب، لو لم يكن للأرض هذه الكرة الضخمة من الحديد الصلب والسائل في جوفها، ما كان لها مجال مغناطيسي؟ ما كانت لها قوة جاذبية؟ وإذا فقدت مجالها المغناطيسي وقوتها الجاذبية، ما استطاعت أن تمسك بغلافيها المائي والهوائي، ولا استطاعت أن تمسك بالحياة على سطحها. نحن نرى الإنسان على سطح القمر يتنطط، لأن جاذبية القمر ربع جاذبية الأرض، يعني يمشي كالكنغر يعني.
2: صحيح.
1: فهذه قيمة. لو لم يكن للأرض هذا اللب الصلب، ما كان لها قرار في دورانها حول محورها أمام الشمس، يعني كانت تترنح طبعا شديدا.
2: يعني بعض الذين يعني يذكرون ما نعم. ما تذكر يقولون كيف نفسر كلام فضيلة الدكتور عن ان هذه الكتلة المغناطيسية استطاعت ان تجلب الماء يعني نعلم أن المعادن يمكن أن تكون هناك قوة جاذبية الأشياء الصلبة، لكن كيف استطاعت هذه الكتلة أن تجذب الماء؟ والماء كما نعلم يعني سائل لا يمكن الإحاطة به.
1: لا يعني هو طبعا جاذبية يعني تحكم كل شيء في الوجود. يعني العلماء يقولون لدينا 5 صور من صور الطاقة.
2: نعم.
1: الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الجاذبية. ويحاولون الربط بين هذه القوى كلها في صورة واحدة سموها الجاذبية العظمى، هي التي تمسك بكل شيء في الوجود.
2: سبحان
1: الله. بأمر الله وبإرادته، إن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. لكن هذا قانون الله، القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. الذي أقول أيضا أن نلاحظ أن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان ودماء الحيوان، أغلب المادة الخضراء في النباتات. فلو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد على الأرض ما كان ممكن أن يكون على الأرض حياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
2: يعني فضيلة الدكتور، فقط للتوضيح، أين نجد عبارات التي تدل على أن ما أنزله الله عز وجل من حديد أرفقه بمعادن كثيرة، أم أن لها صور أخرى؟
1: لا، ما طبعا كون الحديد هو آخر ما يتكون في داخل النجوم، فإذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالحديد عن كل ما هو أعلى من الحديد.
2: نعم.
1: الحديد وكل ما هو أعلى من الحديد.
2: نعم.
1: لأن لذلك نجد مثلا عناصر زي الذهب، الفضة، البلاتين نادرة. ليه؟ لأنها تأتي نتيجة يعني تفاعل الحديد مع اللبنات الأولية للمادة، اصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة حتى يخلق منها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي أعلى في وزنها الذري عن الحديد.
2: ماذا عن هذا التوزع؟ يعني ذكرت أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحديد أنزله بقدر معلوم.
1: نعم.
2: كتوزيع للأرزاق.
1: نعم.
2: يعني البعض يقول أن هناك توزيع عشوائي، بدليل أن بعض الناس تغلب أقواما آخرين لاستغلال هذه الثروات الباطنية. هل هناك من إشارة، هل هناك من حكمة في توزع هذه المعادن في مناطق وغير موجودة في مناطق أخرى؟
1: طبعا الكون لا يعرف العشوائية والصدفة، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على أن الكون خلق بتقدير حكيم عليم بصير، كل شيء موزون فيه بدقة بالغة.
2: سبحان الله.
1: كل شيء، يعني دورة الماء حول الأرض، دورة الرياح حول الأرض، دورة السحب حول الأرض، دورة العناصر حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، كل هذا محسوب بدقة فائقة. لو اختل يعني شعرة يعني لانهار كل شيء.
2: سبحان الله.
1: نعم، يعني لا يجوز. كلمة العشوائية والصدفة كلمة أدخلها الملحدون حتى لا يعترفون لله بالخالقية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نستخدمها نحن المسلمين أبدا.
2: جميل.
1: عشوائية في أعمالنا نحن البشر، الصدفة في حياتنا نحن البشر، أما يعني الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، يعني إن كل شيء أنزلناه بقدر.
2: قدر.
1: نعم، يعني كل شيء مقدر. تعرف حضرتك علماء الفلك يقولون لو اختلت درجة الحرارة 1 في المليون من درجة الحرارة الأولى التي بدأ بها هذا الكون ما كان هذا الكون.
2: سبحان الله.
1: لو توقفت العمليات المترتبة التي تلت بعضها بعضا بعد عملية الانفجار العظيم، لو بس جزء من مليون من الثانية ما كان هذا الكون.
2: يا سبحان الله. يعني الحديث شيق، وخاصة نتحدث عن أهم معدن في هذا الكون العظيم. في الحلقة القادمة نسأل فضيلة البروفيسور دكتور زغلول النجار عن قضية الاحتباس الحراري، إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحديد فلماذا الصناعات الثقيلة تؤثر على غلافنا الجوي؟ هل هناك من إجابة شافية في القرآن العظيم؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. رجل كلما مر العرب على قبره رجموه. تخيل، كل ما يمر الناس على القبر أخذوا الحجارة ورجموه. تقول هو الشيطان الذي يرجم؟ هي جمرات الحج التي ترجم على الشيطان وأثره؟ لا، هذا لا يرجم في موسم، هذا كلما مر عليه الناس رجموه. فما قصة هذا الرجل؟ نرجع إلى زمن ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمي عام الفيل. كان هناك رجل اسمه أبرهة، أبرهة الأشرم الحبشي. وكان هذا الرجل سمع عن بيت عند العرب يحج الناس إليه ويزوره الناس ويطوف الناس به، فقرر أن يبني كنيسة، وكان على دين النصارى، فقرر أن يبني كنيسة أعظم من بيت الله الحرام، هو على بال القضية بالشكل. فبنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وطلاها بالذهب وبالزينة، يعني شيء عظيم جدا. حتى قال للنجاشي في ذلك الزمان وهو حاكم الحبشة، قال: لأبنين كنيسة أصرف إليها العرب فيحج إليها بدل بيتهم، أخليهم يتركون الكعبة اللي يسمونها كعبة ويجون يحجون إلى هذه الكنيسة، على بال القضية بالشكل أبرهة. وفعلا بنى تلك الكنيسة، وظل فترة من الزمن وهو يبنيها حتى اكتمل بناؤها، والعرب يسمعون كلامه. والعرب يقدسون الكعبة مو لأجل شكلها، هم توارثوها من دين إبراهيم عليه السلام. صحيح أدخلوا عليها الشرك، لكنهم في النهاية متوارثينها من دين إبراهيم، يظنون أنهم على دينه. أحد رجال بني كنانة جاء في ليلة من الليالي أراد أن يهين هذه الكنيسة. بدأ الآن القضية بين العرب وبينهم، فذهب إلى الكنيسة ليلا فتغوط داخل الكنيسة، نجسها وخرج. لكن الناس عرفوه، من الغريب اللي داش عندنا؟ ما في غير هذا الكناني. فلما سمع في الصباح الخبر أبرهة، قالوا له: إن رجلا من العرب جاء وفعل كذا وكذا، نجس هذه الكنيسة وذهب. فغضب أبرهة، قال: والله لأهدمن كعبتهم، يسوون هذا الشيء في كنيستي راح أهدم الكعبة. وفعلا جهز جيشا عرمرما، جيش كبير، وفي مقدمته الفيل. تخيل، مو شيء بسيط، والعرب ما تعرف الفيل في ذلك الزمان، ولا تعرف كيف تقاوم هذا الحيوان، ولا كيف تقف أمامه، ما يعرفون هذه الحيوانات. فتقدمهم ذلك الفيل الكبير وخرج بذلك الجيش، يمر على قبيلة قبيلة من العرب. وين رايح؟ رايح الكعبة، يبي يهدمها. لكن الغريب أن أبرهة ما كان عنده أحد من شعبه ومن جيشه يدل طريق الكعبة، ما يدلونها، عمرهم ما راحوا لها. وكل ما جاءوا حق قبيلة من العرب طلب منهم من يدلهم على الكعبة، فيقولون: الكعبة؟ لا نعرف الكعبة. قال: الكعبة التي تحجون إليها؟ قال: كنا نسمع بها لكننا لا نذهب إليها. هم يعرفونها ويعرفون طريقها تماما، لكن لا يريدون أن يدلوا أبرهة على الكعبة، هم عارفين شو بيسوي في الكعبة، لكن ما يقدرون يقفون أمامه. بعض القبائل بدأت تقف أمامه لكنها ما استطاعت، جيش عظيم، والغالبية تنكروا أن يعرفوا الكعبة ومكانها. ضيع الرجل، يروح هنا يمين يروح يسار، مو عارف وين الطريق، ولا عربي في الجزيرة دله على طريق الكعبة، يخافون، دل على الكعبة عشان يهدمه. وصل أبرهة بجيشه ومعهم الفيل إلى الطائف، فرأوا مكانا مقدسا يتوسل الناس به ويدعوه الناس ويست
يستنجدون به فظن أنها الكعبة فأراد هدمها، فجاء كبراء الطائف إلى أبرهة وقالوا له ماذا تفعل؟ قال أهدموا الكعبة، بيتكم تزعمون أنه بيت الله؟ قال ليس هذه الكعبة، هذا بيت اللات. فنهوه عن هدمها. فبرز رجل اسمه أبو رغال، شوف هذا أخبث العرب في ذلك الزمان، قال يا أبرهة. قال نعم. من أنت؟ قال أنا أبو رغال. قال وما تريد؟ قال أريد أن أكون دليلك إلى الكعبة. ما وجد أحد من اليمن إلى الطائف يدل على الكعبة والعربي إلا أبو رغال. قال أنا. قال تدلني على الكعبة؟ للحين أبرهة مو عارف مكانها. قال نعم، أدلك على الكعبة لتهدمها. فصار هذا الخبيث الخائن يضرب به الأمثال إلى اليوم كرمز للخيانة. قال أنا أدلك على الكعبة. قال تعال معي. حتى اقترب من مكة وفي المغمس أهلكه الله عز وجل ودفن. وفي ذلك المكان أوحى الله عز وجل إلى الطيور أن تحمل الحجارة وتأتي إلى ذلك الجيش. ألم تر كيف فعل

فجعلهم كعصف مأكول. أما أبو رغال فقد هلك قبل أن يهلك أبرهة وجيشه، هلك الرجل. فصارت العرب كلما مرت على قبره رمته بالحجارة تسبه وتلعنه إلى اليوم. إلى اليوم إذا قيل لك فلان كأبي رغال، شنو يروح في بالك؟ خائن، خائن لقومه، خائن لملته، خائن لدينه، خائن لأمته. كل خائن ففيه شبه من أبي رغال.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من ضمن العبادات أفعال لا تتصور أنها عبادات، زي دخول الخلاء. دخول الخلاء ده والنوم، يعني إيه العبادة اللي في دخول الخلاء؟ هو ربنا خلقنا كده، خلقنا لما بناكل بنحتاج نخرج فضلاتنا، فإحنا بنتعبد ربنا، بنمتثل لقدر الله فينا وبنخش الحمام. ودخول الحمام ده دي سنة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما نخش الحمام إزاي الإنسان يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى. لأن طول ما أنا في ملك الله وفي دنيا ربنا أنا عبد.

السنة الأولانية هو الذكر، إن إحنا وإحنا داخلين الحمام بنقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء كده ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الحمام فيه التواليت اللي هو منطقة بيكون فيها نجاسات، فبيبقى المنطقة دي ممكن يكون بيحضرها الجان أو الشياطين، مش هيأذيك إن شاء الله، لا يعمل لك حاجة، بس ربنا بيعلمنا ألا يرى الشيطان منك عورة، احتراما ليك وحياء منك إن ما حدش يشوفك حتى العوالم الغيبية. عشان كده أنت لما بتقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ذاك حجاب وستر لك عن الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أنت بتقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سنة كمان في الذكر وانت خارج، مش بس وانت داخل، ده وانت داخل وانت خارج، ده في ذكر دخول وخروج الخلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء، من الحمام يعني، في عصرنا دلوقتي، ليه ذكرين. الذكر الأول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، انك انت المخرجات دي أذى بيخرج من جسمك، عافية وصحة، فالحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي ذكر تاني مشهور وانت طالع من الحمام، قول غفرانك 3 مرات، غفرانك غفرانك. فدي أول سنة من السنن، ذكر الدخول والخروج. السنة الثانية من سنن الخلاء، دخول الحمام يعني، هو كراهية ذكر الله وانت بتعمل تولات، لأن الحمام فيه حاجات كتير، فيه الحوض اللي انت تتوضع عليه وينفع تذكر ربنا عليه، في الاستحمام وينفع تذكر ربنا. لكن لما العلماء قاسوا فعل النبي زمان، اللي كان زمان ما كانش فيه حمامات تواليت جوه البيت، ما كانش فيه دورات مائية، فالناس كانت عشان تروح تخش الحمام كانت بتبعد بعيد ورا الجبال والتلال، فتبقى الأماكن أماكن نجاسة ما فيهاش الدورة المائية، لما تشد السيفون أعزكم الله تروح النجاسة ويبقى المكان كله طاهر. أو حتى التواليت اللي بيتقفل، معيش بفصل ليك في المسألة شوية، أو التواليت اللي بيتقفل بعد ما تشد السيفون فيبقى المكان كله طاهر. فقالوا إمتى ما نذكرش ربنا؟ وإنت على التواليت لا تذكر الله، لأنك بيحتاج تتوضى ومحتاج تغتسل والحاجات دي كلها فيها أذكار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، فمر رجل وقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام لأنه كان يبول، فلما انتهى وتوضأ رد عليه السلام. بكراهية ذكر الله وإنت في الحال بتاع قضاء الحاجة. السنة الثالثة هو الاستنجاء بالشمال مش باليمين. الاستنجاء أن الإنسان يتطهر من البول. السيدة عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره اللي هو الوضوء ولطعامه، واليسار أو الشمال للاستنجاء. كانت تعلمنا كده السيدة عائشة. فالسنة أن يستنجي الإنسان بالشمال مش باليمين. السنة الرابعة أنك أنت تحاول تستتر من الناس. تقول لي احنا كلنا بنخش الحمامات بنقفل علينا، دي من نعمة ربنا، لكن ساعات بعض الناس بيحتاج ان هو لما يتزنق في الصحراء ولا ايا كان استتر، حياء حياء وحفظا لنفسك ولكرامتك، وحافظ على ده. وبالمناسبة دولنا العربية الإسلامية الموضوع ده الحمد لله استقر، لكن لما الناس بتسافر فيكم بعض الدول الأوروبية وكده بيشوف ان الموضوع ده مختل جدا، فكرة الاستتار في الاغتسال والاستتار في التواليت في الحمام، الحمد لله اللي بعتينا النبي عليه الصلاة والسلام. السنة رقم 5 ان الانسان ما يقضيش حاجته لو اضطر في مكان الناس بتمر منه. انا عارف ان بفضل الله اغلب بيوتنا او اغلب الناس بتبقى يعني في حتة دي بتشيك وفي الحمامات وتستنى، بس نفترض ان واحد اضطر ان هو يعمل حاجة زي كده في مكان لأنه مش لاحق إنه يستنى ما يروح الحمام. سيدنا رسول الله قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل. من زمان كان الناس ممكن تعمل تواليت يعني في الصحراء أو في يعني في طرق الناس، فممكن واحد يعمل في عين مية الناس تشرب منها في الموارد، أو في قارعة الطريق في حد طريق الناس ماشية منه، أو في مكان ظل الناس لما تصدق في الصحراء تلاقي الظل، فيلاقوا حد عامل تواليت في حتة زي كده أن يقضي حاجته في حتة حاجة زي كده. فسيدنا النبي نهى عن ده، عشان لو في بعضنا اضطر لحاجة زي كده يتأدب بهذا الأدب النبوي. رقم 6 الاستنجاء.

0: دي مش بس آداب نبوية وسنن منسية، ده فرض. والكلام ده لبعض شبابنا اللي بيتهاون في المسألة دي، بيتهاون وبيسمح لنفسه انه يتنجس اعزكم الله ببقايا البول بتاعه من غير ما يغسل موضع البول بشكل يخليه يعرف يصلي، خلي لبسه ما فيهوش نجاسة، لان النجاسة بتبطل الصلاة، سواء نجاسة الجسم او نجاسة اللبس. فاهتم بالمسألة دي، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توعد يعني ويعني خوفنا من اللي مش بيتوصى بالاستنجاء، وقال ان ده من احد اسباب العذاب، اللي فيه شيء من الاستهانة بطهارة الجسم اللي بسبب الانسان بيصلي. يبقى اخر شيء من سنن الاداب النبوية والسنن المنسية في قضاء الحاجة، وهي غسل الايدين. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيدة ميمونة بنت الحارث بتقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخلاء كنت اصب على يده الشريفة الماء فيغسلها. دي حتة مهمة، بغسل يدك بالصابونة، بالذات لما تكون في حمام عام، طالع من تواليت مثلا في مول ولا حاجة، اغسل ايدك بالصابونة. اولا حلو ان الناس تشوفك بتعمل كده عشان هما كمان يعملوا كده فتنشر النظافة. ثانيا في شيء من الحفاظ على الجسم، لان في الاخر الحمامات بالذات العامة وعموما دي خروج فضلات من الجسم، فما تستهنش. لو مية بس تمام، لو مية وصابون يبقى أشيك وأرقى وأقرب لنظافة ووصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دول 7 سنن منسية وآداب نبوية في قضاء الحاجة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتحدث عن شيء للأسف مفقود مفقود مفقود. وفي كل جيل نورث هذا الفقد لمن يأتي بعدنا. افتقدنا الهوية الشخصية، افتقدنا قناعاتنا، افتقدنا شخصياتنا. ما الذي علينا أن نفعله؟ ما هي البصمة التي تدل أن هذا الفعل لهذا الشخص؟ ما هو الشيء الذي نفعله ونبتسم ونكون راضين وقانعين لأننا فعلناه حسب ما نشعر أنه الأفضل؟ الذي يحصل على وظيفة بعد طول انتظار يحتفل مع أصدقائه، ولكن كيف هي ظروف الاحتفال؟ يقول الحمد لله، ولكن ما يفعله ليس في إطار الحمد. يحتفل بأن يتجمع مع شلته ويذهب لاحتساء مشروب منكر، أو مثلا يسافر لفعل أشياء لا تمس والحمد بصلة. تقول لي إحداهن: صبرت على زوجي في الحلوة والمرة، وقفت معه وكنت له الزوجة والأخت والصديقة، صبرت كثيرا وتحملت ورضيت، كانت لدي قناعة بأن الله معي وسيجزيني خيرا. زوجها عندما من الله عليه بالخير وأعطاه وأرضاه تزوج على زوجته وقهرها وقال لها: إما أن تقبلي أو ترحلي. طبعا رحلت. أصحابه أو أتباعه أو من كان هو تابع لأولئك الناس أشاروا عليه: ألديك زوجة واحدة فقط؟ هي لا تنجب، لقد أنجبت لك واحدا فقط، خذ الثانية. الشرع حلل الأربع. قال الحمد لله، لكن ردة الفعل لم تكن لها علاقة صادقة ونية طاهرة بالحمد. انفصلا، ولكل شيء حكمة. تزوجت هي وعاشت في عيشة خيرا مما كانت عليه. أما هو فلا نريد أن نذكر ما أصابه، ولنقل هداه الله. هناك الكثير من المواقف والكثير من الحالات تحدث رغما عن قناعاتنا، هي حدثت لإرضاء الآخرين ولكي نظهر بصورة لائقة في نظرنا أمام الآخرين. الكثير من الناس حياتهم تتمركز حول ما سيقوله هذا عنا، وما سيفكر هذا عندما يرانا، وكيف ستكون ردة فعل ذلك عندما يرى ما نفعله. أين هي شخصيتنا؟ أين هي بصمتنا؟ أين هي قناعاتنا؟ أين هو الحمد؟ لماذا الأغلب يضع نفسه في إطار التابع؟ في المدارس مثلا، للأسف الكثير من الأجيال يكون الطالب فيها تابع لأصحابه، تابع لما يفعلوه، تابع للأشياء الخطأ، ظن منه أنه عندما يكون ذلك التابع لن يتنمر عليه أحد، ولن يخطئ في حقه أحد، ولن يستصغره أحد. لماذا نبحث عن القبول والرضا والتقدير من الناس؟ أين هو كيانك؟ لماذا لا نشعر بالأمان تجاه أنفسنا؟ هل نعيش في هذه الحياة حتى نبحث عن ما يميز عقولنا أو عن ما يذهب عقولنا؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فايز، بشوف البلاد كلها متغيرة.
1: 20 سنة يا رياض، مش قلال.
0: طب وين بدنا نروح؟ كل اللي سألناهم ما حد فادنا بشي.
1: امشي بس امشي.
2: روح روح يا بني عمران، خذ الحلال ورعاهم قبل ما تغيب الشمس.
3: حاضر يابا، بس بدي أدخل البقرات جوا في الأول.
2: ماشي يا بني.
0: شايف يا فايز؟ في راعي هناك.
1: روح عليه، روح روح.
0: يلا بهمة بهمة.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، عساكم بخير يا جماعة.
0: بندور على شيخ كبير في هالمنطقة.
4: خير، انتم مقطوعين؟
1: بصراحة بدنا نسأل عن موضوع مهم، وهذا الموضوع ما بفيدنا فيه إلا راجل كبير.
0: اعمل معروف يا أخو، إذا والدك عايش أو جدك خدنا عليهم، بتكون عملت معروف معنا.
4: اتفضلوا معاي.
5: والله أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا حج.
5: وقلتولي أنت أخوة وردة؟
1: صحيح، وطلعنا من البلد قبل 20 سنة، وسمعنا أن أختنا وردة طلعت من هالبلد.
5: يا حيف يا حيف على هيك أخوة. هو في أخوة بيسيبوا أخته يسيبوها للذياب والوحوش؟
0: يا عم أبو عمران، إحنا قلوبنا ممزعة وما تمزعها أكتر من هيك. أرجوك أرجوك، إذا في عندك علوم عن أختنا احكي لنا،
1: وإذا ما في برضو احكي لنا، خلينا نكمل طريقنا.
5: أختكم علومها عند الله، والله حرسها لأنها على حق.
1: شو معنى كلامك يا حج؟
5: أختكم دايرة بين البلاد وهي بتدور على ابنها من 20 سنة.
0: يعني أنت ما بتعرف وين هي؟
5: العلوم بس عند الله.
6: مش قادر أقعد، مش قادر أقعد. إلي خاطر أطير أطير وأهبط عند ابني فارس.
7: ما تستعجلي حابس، القصة انتهت، ولدك بكرة بيكون بين إيديك.
6: طب قوم يا عبيه، قوم خلينا نواصل المسير.
7: وين نقوم في هالليل؟ انهلكنا من الفر. الصباح رباح.
6: مش قادر مش قادر يا عبيد، مش قادر. ابني اللي انحرمت منه 20 سنة ألاقي؟
7: هو انت لحالك اللي انحرمت منه؟
6: شو قصدك يا عبيد؟
7: وردة يا حابس، وردة، مش هو ابنها زي ما هو ابنك؟
6: فارس ابني يا عبيد، ابني
7: وابنها كمان يا حابس.
6: والله لو تصيب القمر بيدها ما تشمه.
7: هذا لما كان فارس صغير يا حابس، اليوم ابنك زلمة وحتما رح يعرف كل اشي.
6: شو بتقصد يعني كل اشي؟
7: يعني رح يعرف قصته من طقطق لسلام عليكم.
6: ما بهم، هو هيك هيك لازم يعرف.
7: رح يعرف انك كنت بدك تقتل ام وردة، بل قتلتها يا حابس ورميتها في الواد. رح يعرف انه انت اللي سرقت الذهب تبعها، ورح يعرف انك هينتها ورميتها زي الجثة الخربانة.
6: عبيد مقطنا بسكاتك، انا ما بهمني اي اشي، المهم ابني يرجع ويقول لي قدام كل العرب يابا، وبعديها اموت ما بتفرق معاي.
1: يا عم عليان، قل لي انا مين؟
8: انت مين؟ انت عمر، شو اللي جرالك يا بني؟
1: عمي انت فاهم شو قصدي؟
8: يا بني عمر قصتك طويلة.
1: طويلة قصيرة؟ انا بدي اعرفها، من حق اعرفها. انا ابن مين؟ انا ابن مين؟ انا ابن الغريب حابس اللي اجى عديرتنا ولا مين؟ اعمل معروف يا عم عليان، الحيرة دبحتني.
8: شوف يا بني، قصتك طويلة طويلة، والحق على قرايبك.
1: قرايبي؟ ومين هم قرايبي؟ هو انت مش قريبي؟ مش انت ابن عمه لابو خالد اللي رباني؟ اكيد عارف قصتي.
9: بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه.
10: اي موضوع يا شاهر؟
9: قتل وردة، مش ابوك قال لك اقتلها؟
10: صحيح، بدي اقتلها وارتاح منها.
9: دير بالك يا سهم، انت لحتى الان ما قتلت، كنت تطعن وتطخ في الرجلين، بس قتل ما قتلت. ابوك هذا اللي كان يقتل.
10: شو قصدك؟ قصدك انا جبان يعني؟
9: اسمعني بدي اسألك انا،
10: اسأل يا شاهر.
9: ليش أبوك قال لك اقتلها؟
10: بعد ما اقتلها بده يحكي لي.
9: شو؟ هو أنت ولد صغير؟ وليش ما يقول لك هلقيت؟
10: أنت بتحكي وكأنك مخبي إشي. اسمع يا شاهر، أنا ما بحب الألغاز، هات من الآخر.
9: أقول لك قلبي بقول لي إنه هذه المرة ماسكة ممسك على أبوك.
10: ممسك؟ يعني زي إيش؟
9: والله هذا اللي لازم تعرفه، يا منها يا من أبوك.
10: يابا أنا عايزك في موضوع ضروري.
11: ضروري؟ إخ يا مني إيش في؟
10: ليش يابا بدك إياني أقتل وردة؟
11: بعد ما تقتلها بقول لك.
10: يابا أنا راجل مش طفل، يعني لازم أعرف.
11: هلقيت يعني بدك تعرف؟ ما أنت طول عمرك بتنفذ اللي بقول لك إياه يا سام، وعمرك ما قلت لي ليش وقديش.
10: أصلا هيك هيك أنت راح تحكي لي يابا، احكي لي هلقيت وخلصني.
11: لا لا لا مبين مبين أنا بدي أتفرق بيننا.
10: بس
11: لا مش بس الشيء المهم اللي أنت مش وعيه إنه هذه الحرمة مبعوثة من أعدائنا.
10: أعدائنا؟ مين أعدائنا؟
11: أعدائنا بدها تنتقم لقرايب أهلها، بدها تحط لنا سم بالأكل يا سهم.
10: تحط لنا سم؟ كيف؟
11: مش قالت لك بدها تشتغل خدامة عنا يا سهم؟
10: صحيح يابا،
11: هذا هو يابا، بدها تشتغل خدامة علشان تتمكن وتنتقم منا. أكيد إحنا يابا سرقنا قرايبها، أو أنا في الزمانات قتلت واحد من قرايبها. فهمت هالقيت؟
10: فهمت يابا فهمت.
11: تاني مرة ما تسألش عن أي شيء بقولك اعمله، لأنه بكون لمصلحتك يا سام.
10: أنا آسف يابا.
12: أنا جهز كل شيء محمود، السلاح جاهز والخيل جاهز،
13: وأنا خليت أولاد عمي يراقبوا سام وأبوه.
12: اسمع يا محمود، الطاخ لازم يكون في الراس.
13: ما تقلقش يا بحجر، سام راح ينقتل هو وأبوه.
12: المطلوب واحد منهم يا محمود، هدول ما خلونا نترسك من القوافل، كانوا يسرقوا كل شيء لحالهم وما خلونا نفرح لا بحلال ولا بمال.
13: ما تخاف ما تخاف يا بحجر، حياخذوا نصيبهم وزيادة.
1: يا عم يا عم، انا الاسبوع بقعد معك ما فتني بشي، انت مخبي عني اشي؟ احكي لي، ابو خالد ابوي ولا حابس؟ احكي يا عم.
8: انت يا بني مش ابن ابو خالد، انت
1: احكي احكي. انا ابن مين؟ ايوه انا ابن حابس.
8: مش عارف مش عارف يا بني ايش اقول لك.
1: انت قلت لي انها قصه طويله، احكي لي قصتي يا عم، انا مش قادر اتحمل مش قادر. اذا ما حكيت لي راح اذبح حالي.
14: شايف اللي انا شايفه؟
1: شايف رجال اثنين. هي هذول سايبك القدامى يا حابس.
14: يا ترى ايش اللي جابهم هنا؟
1: يمكن جايين يذبحوك يا حابس.
14: يذبحوني؟ ليش؟
1: عشان اللي عملته في اختهم وردة.
14: بعد 20 سنة اتذكر اختهم جايين يذبحوني؟
1: ولا ليش جايين؟ ما انت عارف ساكنين في المدينة من زمان. وطي راسك وطي راسك، ما بدنا اياهم يشوفونا. خليهم يعدوا خليهم يعدوا.
9: بشوفك متحمس للشغل اليوم.
10: بدي اقتل وردة.
9: وقال لك ابوك ايش السبب؟
10: قال لي، ويا ريته ما قال لي، لو قتلتها من دون ما يقول كان لسه احسن.
9: طيب شو قال لك يا سهم؟
10: هذا يا سيدي مبعوث من اعدائنا، بدها تسم ابوي.
9: تسم ابوك؟ معقول؟
10: ها، وهي أصلاً ليش كانت تقول بدي أشتغل خدامة إنا؟ عشان تسمنا.
9: الله أكبر، بقول عن حالنا رجال وجبارين، ولو طلعت هالمرة أجبر منا.
10: طيب يلا يا كبير يلا تحرك عشان تشوف صاحبك سهم كيف بده يذبحها.
9: يلا

0: الله أكبر، مش كانت ناصبة الخيمة هان؟ شو هاد المرة؟ جن؟
1: طيب وين بدها تكون رايحة؟
0: معقول رحلت عن الديرة؟
1: مستحيل، مستحيل ترحل، هادي جاية لمهمة، بدها تقتلني يا أنا يا أبوي، مستحيل ترحل قبل ما تخلص.
0: طيب روح، ويمكن برا البلد ناصبة خيمتها، خوف ما حد يشوفها.
1: يلا يا شاهد.
2: وصلنا يا عبيد، وصلنا بيت ابني.
3: جوعان يا حابس.
2: تقلقش، الأفراح والليالي ملاح جاية. يا عمر، يا عمر.
3: أهلا وسهلا.
1: يلا يا بني، يلا يا حبيبي.
3: وين؟
1: وين؟
3: على بيتك يا ابني.
1: أنا جبت الدليل وتأكدت أنه أنت ابني.
3: حرام عليكم، حرام عليكم، تبحتوني. أنا مين؟ أنا مين؟ مين أبوي؟
4: أبوك حابس يا عمر.
3: وشو الدليل أنه هو أبوي؟
2: أنا رحت للراجل اللي كان عند المداوي اللي عالجك، وقال لي اللي أخذك اسمه أبو حميد. ورحنا لديرة أبو حميد وقالونا أنه واحد اسمه أبو خالد هو اللي أخذك، وفعلا أبو خالد هو اللي رباك يا بني.
3: أنت بتحكي بجد؟
2: هو أنا قاطع هالبلاد عشان أضحك عليك يا بني.
1: تعال تعال يا ابني تعال.
3: يعني أنت أبوي؟
1: أيوة أنا أبوك. أنا أبوك.
3: طب وين أمي؟
2: أمك؟ أمك
4: أمك في الديرة يا عمر، تستنى فيك.
3: طيب طب شو اللي صار؟ ليش أنا في بلاد وأنتوا في بلاد؟ كيف أنا صرت هان وبعدت عنكم؟
1: بعدين بحكي لك يا بني. يلا يلا نمي غرادك، خلينا نطلع.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إلى صوت الحق.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. عمر بن الخطاب. عدي بن حاتم الطائي. في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القيادة. ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة وهو لا يعرفه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. ولإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد؟ فاصنعه الآن. فقلت: ولم ثكلتك أمك؟ فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت لساعتي فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طيب، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يأست منه فلم تقل شيئا، فأشار له رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلمي. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان، مع ما كان مني تجاهها، وعندما قدمت قصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه السلام؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي: فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلوات الله عليه في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيت.
0: رجال حول الرسول.
1: ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى. عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة، فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين، فلم يجد أحدا، وصدق رسول الله صلوات الله عليه، وبر عدي بن حاتم بقسم.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة أيها الأحبة، والتي جاء فيها آيات كريمة وجاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أن يكون الإنسان يتمثل بها، هو حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وبأن يكون الإنسان يغلب جانب الخير على الشر، وإن لم يكن فيه بوادر في ما هو يراه الإنسان. فأحيانا ترى شيئا تقول هذا فيه شر، ولكن هناك خير لا تعلمه ولا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فالمقصود بحسن الظن أن يكون الإنسان عنده ترجيح لجانب الخير وتصغير لجانب الشر في الأمور التي هو مقدم عليها. في القرآن الكريم أيها الأحبة ورد معاني للظن. من المعاني التي وردت هو اليقين، وفي ذلك قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا الظن بمعنى اليقين. هناك معنى آخر وهو الشك والتهمة، ومن ذلك في قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في موضع آخر أيضا: وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا الظن بمعنى الشك والتهمة وعدم الثقة، وأيضا بمعنى الحسبان، في كما في قول الله عز وجل: ألا يظن إنه ظن أن لن يحور، وذلك في صورة الانشقاق، أي أن لن يرجع. فالظن في كثير في الآيات يأتي على وضع على في سياق الذم. فلذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فاجتنابه هو أمر دعا إليه الآية الكريمة. الظن أيها الأحبة الحسن لا يأتي إلا بخير. فلذلك هناك نوع من أنواع الظن، نوع محرم، وهو الظن في أن يكون الإنسان لا يثق بموعد الله عز وجل، ولا يثق في تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يثق في أشياء يعني جاء فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى أو جاء فيها نص صريح. فهنا على الإنسان أن يبتعد عن هذا الظن، لأن المرء كلما أحسن الظن بالله عز وجل كلما أتاه الخير، وكلما يسر الله عز وجل له دروب الفلاح والسعادة. هناك ظن مندوب، وهو حسن الظن بالآخرين، لأن كل الإنسان يحسن الظن في غيره ولا يجعل جانب الظن السيء يغلب على تعامله مع الناس. هناك موقف عظيم جدا، موقف الهجرة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله عنه في غار ثور، فقال: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقف على البحر وكان جند فرعون من خلفه، فقال: قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه يدل على حسن ظن بالله عز وجل. وكلما أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل، وكان الظن فيه مخرجا له من الأزمات. فإذا أحسن الإنسان الظن في دعائه بالله عز وجل، دعا وألح في الدعاء، فإنه يكون ظنه بأنه سيكون فرج. وإذا دعا أن الله عز وجل سيفرج عنه دينا أو كربة أو ما إلى ذلك، يكون ظنه بالله قويا أن الله جل وعلا سيفرج عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخير، وممن يسر الله عز وجل لهم السداد في الرأي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التفكر والتدبر من الأخلاق المحمدية. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرشيد، والتعلق به هو بأن يسترشد المتفكر المتدبر الله تعالى في كل قراراته، فيستخيره سبحانه في جميع شؤونه، والتخلق به بأن يتفكر ويتدبر في خلق الله تعالى وفي هذه الدنيا وفيما يجري من حوله وفي مستقبله، ويضع لنفسه هدفا واضحا يصبو إليه وخطة جلية توصله إلى هدفه. أيها المستمعون الكرام، عجلة الحياة تدور بسرعة كبيرة، وكثرة مخالطة الناس لن تنفع في تغيير سلوكنا وتحديد هدفنا وفي فهم الواقع والأحداث التي تجري من حولنا. فلنتمهل قليلا ولنخلو لمدة قصيرة لمراجعة النفس، ساعة في الأسبوع أو دقائق قليلة كل يوم، في غرفتنا، في الطبيعة، في مكان نرتاح فيه، ننظر إلى الأفق البعيد، إلى البحر أو إلى السماء، وبعدها ننظر كيف سيفتح الله علينا ويفهمنا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، فالسعيد من غير ما بنفسه ونظر بصدق إلى حاله وأمعن بالكائنات من حوله فوجد الأجوبة لتساؤلاته. لماذا ذكرت قصص الأنبياء في القرآن؟ لماذا خلقنا الله؟ لماذا؟ كيف؟ أسئلة تهاجمنا، ولكن إذا علمنا يقينا أن الله تعالى لم يخلق شيئا باطلا، أي بلا سبب، ولم يحصل معنا أمر صدفة، هدأ الاضطراب في داخلنا إذ ذاك، وفهمنا أن هنالك حكما ودروسا وعبر في كل صغيرة وفي كل كبيرة. المطلوب هو أن نتفكر ونتأمل ونتدبر كل شيء. قال ابن عطاء الله السكندري في حكمته الجميلة: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. ربما قال ذلك لأن العزلة كالحمية والفكرة كالدواء، تفتح للإنسان بابا من التفكير والتأمل فيهتدي على إثرها إلى إدراك الخطأ والصواب وإلى الفهم والوعي والإدراك. التفكر هو ما ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان، فالذين لا يتفكرون قال عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يتفكرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي أن أعينهم لا ترى العبر والآيات، ولهم

آذان لا يسمعون بها، أي أن آذانهم لا تستطيع أن تسمع قصص الأمم السابقة التي ذكرها القرآن فتعتبر منها ومن قراءتها، فكان حالهم كحال الأنعام كما شبههم الله تعالى في كتابه: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمن ترك سبيل التفكر غفل عن الحق، وتراوحت قراراته بين قرار صائب وآخر خاطئ، فلا يدري في أيهما الحل الحكيم. أيها الأحبة، بالتفكر يفهم الإنسان أن كل ما هو موجود من حوله يدله على خالقه وعلى عظمته ورحمته وكل صفاته وأسمائه، ولكن على الإنسان فتح عينيه وأذنيه وقلبه وكل حواسه ليستقبل الرسائل الربانية، فإذا كان القلب صافيا وواعيا وصلت الرسائل واضحة صريحة لا تحتاج لترجمة أو فك الرموز. ومن يتفكر يصدر قرارات صحيحة لأنه يتعظ ويعتبر من كل قصة يسمعها ومن كل حدث يدور حوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من جملة التفكر أن نتفكر أن الدنيا ممر وما هي إلا دار عمل وتعلم، والموفق هو الذي يتعلم كيف يجد السعادة في الدارين، والذكي من يعرف من هم أعداؤه الذين يسببون له الشقاء في الدنيا والآخرة، نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الموسوس له، يعرف كيفية الوقاية من أذاهم، يعرف كيف يتصدى لهم بالسلاح المضاد عبر التحصين والمعالجة المناسبة. لابد للإنسان من أن يضع لنفسه هدفا يسعى للوصول إليه، ثم يصنع لذلك خطة ويمشي عليها، يحاسب نفسه في كل خلوة: أين أنا من هدفي؟ وهل أسير وفق الخطة التي رسمتها؟ أما من يعيش حياته بغير هدف واضح أو خطة فهو يضيع عمره هباء. الهدف الأساسي لحياة كل مؤمن هو التعرف إلى الله تعالى من خلال التعلق والتخلق بأسمائه الحسنى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحمد لله رب العالمين.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق

0: كنا مع تلاوة خاشعة عصرنا بها مسامعكم من صوت
1: أمسينا وأمسى الملك لله.
0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عصرنا بها مسامعكم من صوت الحق
1: أمسينا وأمسى الملك لله
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الأول. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والآخر بعد كل شيء بلا نهاية، وهو الموجود الواجب الوجود، الأول لكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه. وهذه الأولية وهذا التقدم ليس بالزمان ولا بالمكان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط بالعلم. الله سبحانه وتعالى ظاهر باطن في كونه، هو الأول أظهر من كل ظاهر، وهو الأول أبطن من كل باطن. لأنك إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت، لأن كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود، ولا حدود لله تعالى عز وجل. الله تعالى هو الأول لم يكن قبله شيء، فإذا لم يكن أول قبل كل شيء لم يكن للشيء وجود، والأشياء بفعله وأمره وإرادته لا انتهاء لها. فهو الأول لأنه الواحد الذي لا شريك له، وهو الواحد الذي منه انطلاق الخلق، وهو الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وهو الصمد الذي تفتقر إليه الخلائق، وهو المجيب لكل مطلوب لطالب. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الأول، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم حيي كريم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله عز وجل في علاه وقدرته يستحيي من عبده الذي خلقه وأنعم عليه ووجده في الحياة، بل هو سبحانه هو الذي منح العبد القلب الذي يتجه به إلى خالقه، ومنحه اللسان الذي يدعوه به، واليد التي يرفعها إلى خالقه سائلا داعيا. حياء الله حياء كمال وجلال، لا حياء ضعف ونقص، وليس كحياء المخلوق. المخلوق حين يستحي يقعد به حياءه عن حاجته، ينعقد لسانه عن إبانة مطلوبه أو الحديث إلى عبد مثله. حياء الله عز وجل من عبده المؤمن.

أيها الأخوة والأخوات، إذا استحضر الداعي لربه وهو يرفع يديه بحاجته إلى الله تبارك وتعالى، استحضر أن الله عز وجل يستحيي ممن دعاه، أنه كريم حيي تعلوه المهابة ويلين قلبه ويقبل على الله بكيانه كله، موقنا أن الأمر بيده سبحانه جل في علاه. يقطع الحبل ممن سواه، يقطع الرجاء من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. كيف يغفل قلب الداعي عن مولاه وهو يستحضر حياءه وكرمه وجوده سبحانه؟ حين يستحضر المؤمن أن الله عز وجل يستحيي من عبده حين يدعوه، فلسان حاله يقول: أليس الأولى بي أن استحيي من الله عز وجل؟ أتقلب في نعمه وفضله وإحسانه، أتقاعس عن طاعته، أجفو عن القيام بحقه، ينعم علي بالصحة والقوة فأستخدمها في معصيته، أخلو عن الناس فأتقحم محارمه، يأنس المحبون بمناجاته والخلوة به وأعصيه حين تغيب عني أعين الناس وهو سميع بصير محيط، منحني المال والرزق الوفير فأنفق في متعتي وملذتي وأستكثر ما أنفقه في طاعته تبارك وتعالى، وقد وعدني بالزيادة والعوض، استحيوا من الله عز وجل حق الحياة. فالله عز وجل في علاه يستحيي من عبده إذا دعاه. رزقنا الله وإياكم الإقبال عليه وطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالجهل والجهالة، وسأفرق لكم بينهما. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ويقول سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الجهل هو عكس العلم، والجاهل معذور وعلاجه التعليم، أما الجهالة فهي السفاهة، وكل أنواع المعاصي هي من أنواع السفاهة والجهالة، وهذه علاجها التوبة والاستغفار. فالجهل والجهالة ابتلاء، نسأل الله العفو منهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. العلاء ابن زياد ابن مطر العدوي. قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، يعني تعبا، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. حبروح نام بس تصير ساعة كذا أيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، يعني مقدم رأسه، وقال: يا ابن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يعني في إشارة إلى أن الرؤية التي رآها رؤيا حق، وهذا فيما يظهر ملك أرسله الله تعالى له وأيقظه. حبرجع اقرأ القصة ومن أجل تنتبهوا لشيء مر معكم، بس هي مسألة تدور في خلد أحدنا: كيف أستيقظ على صلاة الفجر؟ كيف أستيقظ على صلاة التهجد؟ كيف أكون مع الذاكرين في ساعات التجلي؟ طيب، قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، فقال: يا ابن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يا أخوان، من سلك طريقا للخير أعانه الله عليها. ابن زياد كان يحيي كل ليلة جمعة، يحييها كل ليلة كل ليلة، فلما تعب ونام الله بعث له ملك يفيقه، لأنه هو عود الله من نفسه خيرا، فالله عز وجل ما قطع عنه هذا الخير. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود قل لسليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. إذا عودت ربك الخير، إذا عودت ربك البر، إذا عودت ربك الصلاح، الله بعينك بيفتح لك أبوابه ويزيدك في الهداية وفي الصلاح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بس أنت بدك تري ربك من نفسك خيرا. فهذا العلاء بن زياد قال هو كان يحيي كل ليلة جمعة، ففي ليلة من الليالي حدث ما حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يفعل مقيما صحيحا، حتى إذا أصابك يوم من الأيام سفر منعك. أنت بتحضر درس، أنت بتحضر درس كل يوم كذا، ففي أصابك سفر رحت لعمل مضطرا أن تبتعد عن هذا الدرس، الله بيكتب لك أجر أنت حضران الدرس. أنت بتصلي كل يوم قيام ليل، أصابك مرض منعك وما استطعت بنوب، إذا نمت الله بيفيقك. بس هلأ مريض ما بتقدر تقوم أبدا، الله بيعطيك من الأجر مثل ما كنت تفعل صحيحا مقيما. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه
فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه في وقته أو أقامه في وقته أو كما قال. نشوف الله بيتصدق عليك حتى إذا أنت متعود تصلي تهجد، اليوم نمت خير إن شاء الله، صلي يوم بعد الصبح، صلي يوم مع الضحى قضاء صلاة التهجد، الله بيكتب لك إياهم صح كأنك ساويتهم بوقته. بس أنت يا أيها الأخ يا شباب، نصيحة، أروا الله من أنفسكم خيرا. يا شباب زمن طلب الولاية هلأ، اللي عمره 16 هلأ زمن طلب الولاية، 17 18 19 20 25 27 30، بكرة بس يصير عمرك 60 بصير بيجعك ظهرك، بيجعوك عيونك، بيجعك كتفك، بيجعوك رجليك. ما عاد هلأ أنت بتقدر تصلي 20 ركعة كل ليلة، هلأ بتقدر كل يوم الفجر تكون بالمسجد، هلأ كل يوم قبل الفجر أنت بساعة بتقدر تضلك فايق، بكرة بتتجوز بصير عندك أولاد وواع وويع وبدك تفيق على شغلك وما بدك تفيق على شغلك. الآن أروا الله من أنفسكم خيرا، بيقوم الله عز وجل يكرمك حتى بعد زواجك تستمر، حتى إذا بلغت 50 تستمر، حتى إذا بلغت 70 تستمر، لأنك عودت ربك عادة، فالله ما بيمنع عنك عوائده بالخير. فهذا العلاء بن زياد يعني كانت عادته هذا الإحياء، فالله عز وجل بعت له ملك فيه أيقظ عبدي فلانا فإني أحب أن أسمع صوته. فلو مرات واحد بعيد من هون بيكون مو هيك عادته، بالعكس عادته بيسهر بالأهاوي الساعة 2 للساعة 3، الساعة 3 بيرجع على البيت، ليلة الجمعة أخي بكرة عطلة، شو بدنا أنا كل يوم فيه بكير، بس هلأ ليلة الجمعة بقال بدي أخذ راحتي. وأنيم عبدي فلانا فإني أكره أن أسمع صوته، هذا مو مأذون له بالتهجد لأنه عاداته مو هيك، عاداته غير طريقة. يا أخوان يا شباب نصيحة لوجه الله، بدك هيك ملك السماوات والأرض يتجلى عليك ويعطيك يعني هيك من قريبه، ما بمشي، بدك تشتغل، بدك تبذل، تري ربك من نفسك خيرا. وقال ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه؟ وإلا ليش عمر بكى حتى صار على وجهه خطان أسودان كشراك النعل؟ يعني بدك يا أخي بدك تشتغل. وإلا ليش سيدنا عمر يشطر ماله مرات؟ ما بدك إلا اللبكة من قريبه 2.5% ماشي الحال، وشو صار حلك بعدين الفراطات بجيبتك حطهم بالصندوق ماشي الأمور. هلأ بيمشي هيك بيمشي الحال، بس بقى شو يعني بينجح 51. أنتوا يا شباب نصيحة لوجه الله، والله والله إذا صار لكم صلة مع الله حالك غير كل هذا الحال، الكرة الأرضية كلها بكفة وأنت بكفة، بس يصير لك هيك حال مع الله، بدك ذكر، بدك قيام، بدك قرآن، بدك تهجد، بدك مجالس علم. مجلس علم أنت ليش عم تغيب؟ قال والله حسيت حالي تعبان. تعبان يا حصرتي عليك، يا حصرتي عليك عم توزع خيرات وأنت قاعد ما بعرف وين، قاعد على الكرسي لما تسطح على سريرك. قوم يا رجل، قوم على صلاة الفجر، انتفض هيك من مكانك وامضي إلى مسجدك، امضي إلى تهجدك. وهلأ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. هلأ يا شباب شو هلأ يعني الصيام كلها 12 ساعة، ثلاث أرباعهم أنت أصلا بأعمالك والتزام، بقي لك ساعتين ثلاثة، أنت عم تتغدى ساعة ثلاثة، بقدي المغرب 4:30 إلى ربع، شو ساعة ونص زيادة. والليل يا أخي قم من هذا الليل، شو معقول بدك تنام 12 ساعة؟ معقول تله 12 ساعة؟ معقول تقعد لي على هذا الفيس والواتس 12 ساعة؟ اترك يا رجل، روح امضي إلى ربك هلأ هلأ وقت، وما بتدري في أي ليلة يفتح لك الباب، في أي ليلة يصير الوصال، في أي لحظة الملك يأذن لك بالدخول. بس خلاص خلاص إذا أدخلوك خلاص أنت صرت من جماعته. الله وكيلكم يا شباب، شو بدي أقول لك، بيصير الشغل غير، والأكل غير، والزواج غير، والحياة غير، ولقائك مع الناس غير، أنت صرت محسوبا على الله. نصيحة لوجه الله تعالى، هلأ الآن الآن الوقت، دعاء، التجاء، ابتهال،
ليكون لك حال مع الله، لتصير في مرحلة أنه الله بيبعث الملائكة أنه بدي إياه فيقوه. ومشان تصدق أنه ملك، يعني ما تفكر أنه هيك حديث نفس، حط إيده على رأسه، قال ضلوا الشعرات هدول نفسه، بجوز هو ما بعرف أنا كيف كان شكله، بجوز الصلع كله بس هدول ضلوا، بجوز الشاب كله بس هدول بقيوا كما هنين قائمين، ضلوا إلى مات، ليقول له الله بأن من أرسلته لك هو ملك. فهو العلاء بن زياد واحد كانت عادته أن يحيي الليلة، مشان هيك فشون أنا بدي فيه، أنت اتخذها عادة. رقم اثنين، يعني يوم تعب إني أجد فترة راح وكل من يوقظه، راح ربط الساعة، راح قال لزوجته، راح قال لأخته، لوالدته، لجاره، لرفيقه، قال له تعا أخي دق علي الباب. المهم يعني عزم أن يقوم، فكان أن أيقظه الله تعالى. قال: وكان العلاء ابن زياد يقول: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. يا لطيف، هذول الصالحون بيعملوا أعمال صالحة خير الله، صدقوا والله أنا واحد مثلي حط نفسه في النار. شلون بحط نفسه في النار؟ يعني من كلامه، من تصرفاته، من إضاعته للوقت، من عدم التزامه بأوامر الله، أوردها المهالك. سيدنا عمر، أبو بكر كان يمسك هيك لسانه، أبو بكر وما أدراك من أبو بكر، يقول: هذا الذي أوردني الموارد. عمر يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. الصالحون كثير بيخافوا. فالعلاء بيقول: إنما نحن قوم، الآن عم بقرأ لكم بسير الأولياء، هو الرجل معدود من الأولياء، عم بيقول عن حاله: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار بأعمالنا، بأقوالنا، بتصرفاتنا، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. ترى إذا فتنا الجنة، الله وكيلكم برحمة الله، وإلا نحن منستاهل التعذيب. شايف؟ مرة جديدة يا إخوان، أصحاب الرتب العالية بيخافوا، أصحاب الرتب الدنية ما بيخافوا. هلأ نسأل الله عز وجل أن يعجل للشام بالفرج. يعني من سنوات تتذكروا مثلا مرأت هيك حوادث خطف، يخطفوا الزنجيل كتير خافوا، الدرويش ما خافوا. أخي واحد، خلي حدا يمشي معك، ليش حدا يمشي معي؟ قوم اطلع لحالك، ما معه شيء هذا، وين بده يخطفه؟ يعني شو بدهم، شو بدهم فيه إذا خطفوه؟ بجوز بيطعموه، بيشربوه بلاش، بيفرح، يقول لك أخي أكلنا وشربنا ببلاش. بس اللي معه كتير بيخاف. شايف؟ هلا هو اللي ما معه شيء بيقول له لهداك: لك ليش خايف يا رجال؟ اي خلص بقى، ما بدها، لا تكبرها. بس هو ما بيعرف انه هذا معه شيء كثير كثير فعلا بيخوف. اصحاب الرتب العاليه بس من الصله بالله بيخافوا، لانه معه شيء كثير بيخاف. اللي ما معه شيء بيقول لك: لك شو قال؟ قال شو قال؟ نحن اهل نار. لك هلا اذا فتنا على النار، دخيلك مين بده يفوت على الجنه لك؟ هيك بيحكي. مرة والله أنا كنت عم بخطب على منبر، بس مو نزلت من على المنبر، إجا واحد سلم علي، ما بعرفه، هلا ما بعرفه كمان، قال لي: أستاذ، هلا أنت إن شاء الله مفكر إنه الله بده يفوت ناس على النار يوم القيامة؟ قال لي: ما بيفوت حدا على النار. في ناس هيك اللي ما معه شيء بيفكر إنه الأمور سايبة، بس اللي معه كثير بيخاف. شايف؟ الطالب يلي ناوي يطلع أولي بالبكالوريا، لما بيجي فحص بيخاف كثير، مع أنه هو دارس خير الله، هو دارس أكثر واحد بيناتنا، بس بيخاف كثير، وبتلاقي قلبه عم بيدق وما بعرف شو، والأدرينالين يفرز والنبض والضغط. هلا في له رفيق كسلان كثير، بيقول له: حاجة املي هالكتاب من إيدك إيمو، لأنه ما معه شيء. يلي ما معه شيء ما بيخاف، بس اللي معه شيء كثير بيخاف. فهدون الأولياء معهم شيء كثير فبيخافوا. قالوا: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. فيا أخوان، تعالوا نجتهد في العبادة، ونقبل على الله عز وجل بقلوبنا وبأفعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وفق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. شرحنا هذه الآيات في الحلقات الماضية، لكن عدنا إلى الآية التي قبلها لأهمية الفقرة والنقطة اللي تذكرتها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أنا أريد الملاحظة أن هؤلاء المتقاتلين شهد الله لهم بالإيمان، وهذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها. وأخطر ما فيها أن طائفة تكفر الأخرى، هذا أخطر ما يكون. تتقاتلوننا أنتم كفار، أنتم تستبيحون دماءنا أنتم كفار، وهذا من أخطر ما يكون. وهذا منتشر الآن مع الأسف الشديد بين اللي يسمونهم يعني الجماعات المتقاتلة أو المتناحرة، يعني إما أن تكون معاي في خندقي أو أنت كافر، أعوذ بالله، هذا من أخطر ما يكون. الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون كلهم، والقتال اللي دار بينهم عن طريق الاجتهاد، كل واحد منهم وصله اجتهاده على أنه على حق، فهو يقاتل بعد الاجتهاد على حق، والآخر الذي يقاتله أيضا أوصله اجتهاده على أنه على حق، وكل واحد منهم يرى نفسه أنه على حق. ولهذا نحن أمام قتال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونترضى عليهم جميعا. فالحذر الحذر من الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الله عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. تلاحظ قدم يعني رضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يا الله. ولا شك أن احنا نترضى عليهم، وكلهم عدول وكلهم ثقات، وديننا جانه من عندهم، فالطعن فيهم والطعن في الدين لا أشك في ذلك، لأن الصحابة هم نقلوا إلينا هذه الأحاديث والسيرة، ويجب أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. هذه الآيات الصحابة يقولون لما نزلت ما كنا يعني نعلم مدلولها الكامل، وماذا يعني ربنا في هذه الآيات حتى وقع القتال بينهم. فلما وقع القتال بينهم انتبهوا إلى هذه الآيات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما موقفنا؟ قال فأصلحوا بينهما. أول ما نخطط ونفكر بالصلح نغلق صمام الدم. صلح، ألقي السلاح ونلقي السلاح وتعالوا وانت صالح، انت بدال ما نتقاتل نتحاور، وعن طريق الحوار فيما بيننا نصل إلى النتيجة إن شاء الله. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحداهما رفضت الصلح وأرادت البغي وأرادت الاعتداء، ها تذكر، وإن بغت وإن اعتدت ما تخرج من دائرة الإيمان اللي الله ذكره في
هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين وإن بغت نعم بغاة مؤمنون. ولهذا معاوية رضي الله عنه والجيش اللي معه قاتل معه بغاة، لكنهم أمنون ولا يكفرون. وعلي رضي الله عنه ومن معه ممن قاتل على الحق. فلننتبه أيها الإخوة، هذه قضية حساسة ومهمة، والحذر الحذر من أن تزل القدم ويزل اللسان ويزل القلب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى جانب الحق. فإن فاءت الفئة الباغية فاءت إلى الحق، قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ما في تعصب ولا تحزب إلى طائفة أو إلى فئة. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لما؟ قال إن الله يحب المقسطين. يعني تخيل تهبط عليك ساعتها محبة الله. الله يعني يقشعر له البدن عندما تتذكر محبة الله تهبط عليك. يعني كما قال إن الله يحب التوابين، ساعة التوبة تنزل عليك محبة الله. حب المتطهرين، ساعة التطهر من الجنابة أو الحدث الأصغر تهبط عليك محبة الله سبحانه وتعالى. أنت حبيب الله يا الله. يعني شوف المسلم، يعني حصانة المسلم لا تقول لي حصانة دبلوماسية ولا دولية ولا، هاي حصانة ربانية. الله يحبه لأنه توضأ، الله يحبه لأنه اغتسل، الله يحبه لأنه يوحد، الله يحبه لأنه يصلح ذات البين بالعدل والقسط. فهو حبيب الله، حبيب الرحمن. انتبهوا أيها الأحبة إلى هذا. إن الله يحب المقسطين. إنما هذه أداة حصر. إنما المؤمنون إخوة. والعجيب شوف ما قال إخوان، لأن كلمة إخوة هذه يعني تستخدم في اللغة العربية للإخوة الأشقاء، وكذلك الأربعة إخوة، يعني من أب وأم واحدة. عجيب، يعني أخوي المسلم هذا كشقيقي من أمي وأبي. نعم، لأن علاقة العقيدة أعظم من علاقة النسب. يا الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. جاءت التقوى هنا، تذكرون ماذا قلنا عن التقوى في الحلقات التي مضت؟ جاءت هنا واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا يعني القرآن يلوح بالرحمة ساعتها، ولا شك إن رحمة الله ستنزل وتهبط على هؤلاء. وعندما يقول القرآن عسى ولعل فهو متحقق، لأن الله سبحانه لا يمنعه شيء ولا يمنعه مانع، لا إله غيره ولا رب سواه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث عن من هدي الإسلام، يعني بده يعلموا رب العالمين كل العلوم اللي جاي من السماء ومنهاج التربية الصالحة. منهاج التربية الصالحة، هذا العنوان. ونحدثكم عن نباهة الأطفال وذكائهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه له مكانة عند الفاروق، أي عمر ابن الخطاب، إذ كان يدخله مجلس الشيوخ رجال كبار ويقول عنه إنه من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة. فقال: دعاني ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأدخلني معهم مع الرجال الكبار، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى، سورة صغيرة، إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هيك فهموها. وسكت بعضهم، ما قدروا فسرها، أين لم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ بدي فسر هذا. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رايح عند ربه أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من الله. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. كان عمر كمان كان نفس الشيء، قال له صدق. ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في طريق من طرق المدينة وأطفال هناك يلعبون، وفيهم عبد الله ابن الزبير، الله عنا الزبير، وهو طفل يلعب. فهرب الأطفال كلهم حينما رأوا عمر، ووقف ابن الزبير مكانه لم يهرب، ذكي كان. فلما وصل إليه عمر قال له: لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال على الفور: ليس في الطريق ضيق فأوسع لك، ولست مسيئا فأخافك. صحيح. ورأى عمر بن عبد العزيز أيضا رضي الله عنه ولدا له في يوم عيد، وعليه ثوب خلق أي بالي، فدمعت عينه فرآه ولده فقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني، أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخلق المهري. قال: يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه، هذا اللي بينكسر، أو عق أمه وأباه. وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيا عني برضاك، ففرح بجوابه وضمه إليه وقبل ما بين عينيه ودعا له. زكي وكان من أزهد الناس بعد أبيه، ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول ولايته وفود المعلمين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك أكبر. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وزار أحد الخلفاء وزيرا له في داره، وكان للوزير ولد نبيه، فأحب الخليفة أن يلاقفه ويداعبه، فأراه خاتما في إصبعه وقال له للولد: هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ فقال الولد على الفور: نعم، الإصبع الذي هو فيها هذا أحسن منه. ثم قال له أيضا: هل دارنا أحسن أم داركم؟ فقال: دارنا أحسن ما دام الخليفة فيها. فأعجبه ذكاؤه وجوابه وقربه إليه وأكرمه. وقال بعضهم: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، وبقي من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله تعالى. وقد ألفت النظر إلى أن أخطر شيء في عقيدة المسلم القضاء والقدر، لأنه إذا توهم أن الله كتب عليه كل شيء من دون اختيار منه يشل المسلم وتشل الأمة الإسلامية بأكملها. ما من عقيدة أثرت تأثيراً سلبياً على حياة المسلمين كعقيدة الجبر، وعقيدة الجبر عقيدة فاسدة. أيها الإخوة، لا يعقل أن يكون حال المسلم مع القضاء والقدر كقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. الأدلة على أن الإنسان مخير لا تعد ولا تحصى. أحد أبرز الأدلة العقلية أن وجود الأمر والنهي في الكتاب والسنة دليل قطعي على أن الإنسان مخير. لو تصورنا جدارين بعرض منكب الإنسان تماماً، فإذا مشى بينهما لامس الجدار الأول كتفه الأيمن، ولامس الجدار الثاني كتفه الأيسر. هل يعقل أن نقول لهذا الإنسان: اتجه نحو اليمين؟ أي يمين؟ هل هناك فرجة 10 سنتي يتجه بها نحو اليمين؟ إذا كان الإنسان مسيراً، وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم لا معنى له. هل يستطيع راكب لمركبة أن يسأل راكباً إلى جانبه يقول له: اتجه نحو اليسار، والمقود ليس بيده؟ فلذلك لمجرد وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم، هذا أكبر دليل على أن الإنسان مخير. هذا دليل منطقي. في دليل واقعي: أنت أتيت إلى هذا المسجد باختيارك، وبإمكانك ألا تأتي، وبإمكانك أن تصلي في البيت، بل وبإمكانك ألا تصلي، بإمكانك أن تصوم، وبإمكانك ألا تصوم، أنت مخير. أقوى دليل واقعي: أنت حينما تنفق من مالك باختيارك، وقد لا تنفق، قد تعطي وقد لا تعطي، قد تغضب وقد لا تغضب، قد تحزن وقد لا تحزن، أنت مخير. ولولا أنك مخير، أو لو ألغي اختيارك لألغي الثواب والعقاب، ألغيت الجنة والنار، ألغي التكليف، ألغي حمل الأمانة، أصبح الدين غير منطقي، أصبحت الحياة تمثيلية سمجة. يعني ممكن تعلن عن مسابقة والذي سوف ينجح معروف قبل الإعلان عن المسابقة؟ كلام لا معنى له إطلاقاً. يمكن أن يقف مدير المدرسة في أول يوم من العام الدراسي قبل التدريس يقول: سأتلو عليكم أسماء الناجحين آخر هذا العام وأسماء الراسخين. انطلقوا إلى الصفوف وادرسوا جيداً أيها الأولاد، انتهى الأمر. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل ألا يكون الإنسان مخيراً. التخيير يسمن العمل. الله يعلم موضوع آخر، لكن أنت مخير، مخير بنص القرآن الكريم، أقوى آية، وأقوى آية في الدلالة على أنه مخير قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن مسيرون، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. عد إلغاء الاختيار تكذيباً، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون مسيراً. إذا كنت مسيراً لماذا يحاسبك الله عز وجل؟ أنت ماذا فعلت في الدنيا؟ ما زدت عن أن نفذت أمر الله عز وجل؟ لذلك العوام ينطقون بكلام هو الكفر بعينه، يقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض بتنطرد، الله بالي، الله ما كتب له الهداية، الله عاتره، هذا كله كلام يتناقض مع القرآن الكريم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آيات كثيرة جدا. سيدنا عمر جاء له بشارب خمر، قال: أقيموا عليه الحد. قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنت مخير، أنت مخير فيما كلفت. لكن للتوضيح، لو قرأت القرآن الكريم ووقفت عند بعض الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أولاً، ببساطة ما بعدها بساطة، يمكن أن يعود فعل يشاء على الإنسان. من شاء الضلالة يسمح الله له أن يكون ضالاً لأنك مخير، ومن شاء الهدى يعينه الله على الهدى لأنك مخير، يعينك على الهدى لقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم إيماناً إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى، هدى التوفيق، أنت اخترت الهدى فدلك الله عليه ووفقك إليه. لذلك أيها الإخوة، أنت مخير قطعاً بدليل واقعي وبدليل منطقي وبدليل قرآني، مخير، وبدليل من فعل الصحابة الكرام. لكن إذا في آيات يشم منها رائحة الجبر، يشم منها رائحة الجبر، لها تأويل رائع. من هذه الآيات: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أبسط تفسير وأيسر تفسير أن المشيئة تعود على الإنسان، فالذي أراد الضلال، أراد الشهوة، أراد التفلت من منهج الله، لأنه مخير يسمح الله له بذلك، والذي أراد الهدى الله عز وجل يعينه على ذلك، يزيده هداً. وفي معنى آخر: إذا عزي الضلال إلى الله فهو، إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختيار، قياساً على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أوضح مثل: طالب في الجامعة لم يداوم، لم يقدم امتحان، لم يشتري الكتب أصلاً، جاءه إنذار تلو إنذار تلو إنذار، أصر على موقفه، الآن سيصدر قرار بتلقين قيده من الجامعة. هل هذا القرار فيه تجنن عليه أم أنه تجسيد لاختياره؟ إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياره فقط ليس غير. إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. آيات كثيرة تحتاج إلى توضيح. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، عادت المشيئة إلى العبد بنص هذه الآية الكريمة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. في آية أخرى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيما يبدو أن مشيئة الإنسان ربطت بمشيئة الله. قد يظن بعض الناس أن هذه المشيئة التي ربطت بمشيئة الله كان ربطاً جبرياً، ربط تفضلي، يعني الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار، فإذا اختار أحدنا طريق الجنة وسلكها واستحق الجنة يتفضل الله عليه فيذكره بفضله، يقول: لولا أنني أعطيتكم حرية الاختيار واخترتم الجنة لما كنتم في الجنة، يعني لولا أنني شئت لكم أن تشاءوا لما دخلتم الجنة. ربط فضل لا ربط جبر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم الجنة، يعني أنت دخلت إلى محل في قطعة ذهبية ثمينة ما معك مال إطلاقاً، قال لك صاحب المحل اختر ما شئت وخذه هدية، فأنت اخترت أثمن قطعة ووضعتها في جيبك ثم انصرفت، قال لك البائع: لولا أنني خيرتك ووهبت لك ما تختار لما نلت هذه القطعة. لولا أن الله خيرنا فاخترنا الجنة ودخلنا الجنة إن شاء الله لما كان هناك دخول للجنة. فهذا الربط ليس ربط جبر لكنه ربط فضل. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. آية ثالثة، قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن في إشكال هنا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه من الآيات المتشابهات التي ينبغي أن نعرف حقيقتها. معنى الآية أيها الإخوة: أنتم تزعمون يا عبادي أن أعمالكم السيئة من تقديري، إجبار مني، أنتم واهمون. لو أردت أن أجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. لو أردت أن ألغي هويتكم، لو أردت أن ألغي اختياركم، لو أردت أن ألغي أنكم جئتم إلى الدنيا مخيرين، لو أنني أردت أن ألغي بشريتكم، لو كنت مجبركم على شيء ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. ولو شئنا أن نلغي اختياركم، أن نلغي

القضاء والقدر. أما فضائله ينسبها إلى ذاته، لك نجحت وتفوقت، نلت الجائزة الأولى، أسست عمل، ربحت. أما إذا كان ما نجح هيك الله بده ترتيب سيرك. ليش ما قلت أنا تكسلنت ورسبت؟ إذا كان أصابه شيء هيك الله بده، ما بيدنا شيء، نحن عبيد امتحان، ما لنا عبيد إحسان. لماذا كل السلبيات تعزوها إلى الله والإيجابيات تعزوها إلى نفسك؟ أنت غير منصف، أنت تتهم الله. لذلك مرة كنا في مؤتمر وقام رئيس المؤتمر ووجه تهمة للأمة العربية، والله هو محق فيها، قال: أنتم أيها الإخوة الكرام تعزون أخطاءكم إلى القضاء والقدر، أن الله عز وجل هيك أراد، أنه هالشرذمة القليلة تتسلط علينا. من قال لك ذلك؟ هذا جزاء التقصير. لذلك قالوا: الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. يعني البيت الشعر المشهور: إذا ما الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أنت إذا أردت شيئاً فلا بد من أن تصل إليه بحكم أن الله جبلك على هذا. قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. واضح تمام. إذن هناك إشكالات ثلاثة في آيات ثلاثة: الأولى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والآية الثانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والآية الثالثة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي إشكال رابع هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يعزو الإضلال إليه فهو الإضلال الحكمي. الحكمي كيف؟ إنسان يمشي في طريقه إلى حمص، ما في لافتات أبداً، افتراضاً وجد طريقين، يا ترى أيهما إلى حمص؟ رأى رجل واقف، قال له: من فضلك من أي الطريقين أسلك إلى حمص؟ قال له: من هذا اليمين. قال له: جزاك الله خيراً. قال له: انتبه، في حاجز، في منحدر خطر، في جسر ضيق. لما قال له جزاك الله خيراً قام تابع هذا الإنسان، أعطى مئة معلومة مفيدة جداً له في هذا الطريق. طيب، لو أنه إنسان آخر وصل إلى هذا المفرق وفي إنسان واقف سأله، قال له: من أين طريق حمص؟ قال له: من هنا. قال له: أنت كذاب. هل يستطيع هذا الإنسان أن يتابع ذكر التفاصيل؟ لأنه كذب منع منه الخير، منع منه الهدى، منع حكمي. فهو الإنسان إذا رفض الدين صار ضال، أنه منع نفسه عن هدى القرآن، منع نفسه عن هداية النبي العدنان، هذا إضلال حكمي. آخر شيء في عندنا شيء اسمه الإضلال عن الشركاء. يعني الله عز وجل يغار من على عبده المؤمن أن يتجه إلى غير الله، فلو اتجه إلى غير الله الله عز وجل يضله عن هذا الذي اتجه إليه، يخيب ظنه، هذا إضلال.
بيكون صديقه الحميم.

0: سلم منصب رفيع، قال له أنا بخدمتك، يذهب إليه يتجاهله، يتنكر له، قال له ما في موافقة، بعنف، بزلزله. وين الصداقة؟ لأنه علق الأمل عليه، يلهم هذا الذي أشركه مع الله عز وجل أن يتنكر له، كأنه أضله عن شريكه. هذا معنى من معاني الإضلال، هذا إضلال إيجابي. كلما تعلقت بجهة ونسيت الله عز وجل يضلك عنها. وهي قاعدة، أي جهة تعتمد عليها اعتماداً كلياً، أنا أقول لك لا من باب علم الغيب ولكن من باب علم القوانين، سوف تخيب ظنك، لأن الله يغار عليك، يغار عليك أن تتجه إلى غيره. فإذا علقت الأمل على غيره، أيام إنسان يعلق آماله كلها على أولاده أو على أحد أولاده، بيسافر وبيتزوج، بمر 8 سنوات ولا اتصال هاتفي. لماذا؟ نعلق آمال كبيرة جداً على ابنه الوحيد. أيام يعلق الأمل على زوجته، تكون معه قاسية ولئيمة إلى أبعد الحدود، معنى أضله عن شريكه. أيام يعلق الآمال بماله، يبتليه بمصيبة لا يحلها المال إطلاقاً. واحد مرة غلط قال إنه الدراهم مراهم، قال لي أعدت المنفردة 64 يوم، ويأتيني كل يوم 1000 خاطر، الدراهم مراهم، الدراهم مراهم، خطأ، شرك هذا أن تقول الدراهم مراهم. في أمراض، والله مرة كنت عن طبيب، جاءه اتصال هاتفي وسمعت تليفون قديم صوته عالي كثير، سمعت المكالمة، قال له أي مكان بالعالم أي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل، السرطان بالدرجة الخامسة منتهي، معه مليارات. الدراهم ليست مراهم، المراهم لطف الله، المراهم توفيق الله، المراهم حفظ الله. فلذلك أيها الإخوة، القضاء والقدر من أدق الأبحاث، لأنه إذا فهمناه خطأً شلت حركتنا، وإن فهمناه فهماً إيجابياً تألقنا وانطلقنا إلى العمل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
2: وردة في قلب العاصفة.
1: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا فايز، بشوف البلاد كلها متغيرة.
1: 20 سنة يا رياض، مش قلال.
0: طب وين بدنا نروح؟ كل اللي سألناهم ما حد فادنا بإشي.
1: امشي بس امشي.
2: روح روح يا بني عمران، خذ الحلال وضعاهم قبل ما تغيب الشمس.
3: حاضر يابا، بس بدي أدخل البقرات جوا في الأول.
2: ماشي يا بني.
0: شايف يا فايز؟ في راعي هناك.
1: روح عليه، روح روح.
0: يلا بهمة بهمة.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، عساكم بخير يا جماعة.
0: بندور على شيخ كبير في هالمنطقة.
4: خير؟ انتم مقطوعين؟
1: بصراحة بدنا نسأل عن موضوع مهم، وهذا الموضوع ما بفيدنا فيه إلا رجل كبير.
0: اعمل معروف يا أخو، إذا والدك عايش أو جدك خدنا عليهم، بتكون عملت معروف معنا.
4: اتفضلوا معاي.
2: والله أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا حج.
2: وقلتولي أنت أخوة وردة؟
1: صحيح، وطلعنا من البلد قبل 20 سنة، وسمعنا أن أختنا وردة طلعت من هالبلد.
2: يا حيف يا حيف على هيك أخوة. هو في أخوة بيسيبوا أخته يسيبوها للذياب والوحوش؟
0: يا عم أبو عمران، إحنا قلوبنا ممزعة وما تمزعها أكتر من هيك. أرجوك أرجوك، إذا في عندك علوم عن أختنا حكي لنا،
1: وإذا ما في برضو حكي لنا، خلينا نكمل طريقنا.
2: أختكم علومها عند الله، والله حرسها لأنها على حق.
1: شو معنى كلامك يا حج؟
2: أختك داير بين البلاد وهي بتدور على ابنها من 20 سنة.
0: يعني أنت ما بتعرف وين هي؟
2: العلوم بس عند الله.
5: مش قادر أقعد، مش قادر أقعد، إلي خاطر أطير أطير وأهبط عند ابني فارس.
6: ما تستعجلي حابس، القصة انتهت، ولدك بكرة بيكون بين إيديك.
5: طب قوم يا حبيب، قوم خلينا نواصل المسير.
6: وين نقوم في هالليل؟ انهلكنا من الفر. الصباح رباح.
5: مش قادر مش قادر يا عبيد، مش قادر. ابني اللي انحرمت منه 20 سنة ألاقي؟
6: هو انت لحالك اللي انحرمت منه؟
5: شو قصدك يا عبيد؟
6: وردة يا حابس، وردة، مش هو ابنها زي ما هو ابنك.
5: فارس ابني يا عبيد، ابني
6: وابنها كمان يا حابس.
5: والله لو تصيب القمر بيدها ما تشمه.
6: هذا لما كان فارس صغير يا حابس، اليوم ابنك زلمة وحتما رح يعرف كل اشي.
5: شو بتقصد يعني كل اشي؟
6: يعني رح يعرف قصته من طقطق لسلام عليكم.
5: ما بهم، هو هيك هيك لازم يعرف.
6: رح يعرف انك كنت بدك تقتل ام وردة، بل قتلتها يا حابس ورميتها في الواد. رح يعرف انه انت اللي سرقت الذهب تبعها، ورح يعرف انك هينتها ورميتها زي الجث الخربانة.
5: عبيد مقطني بسكاتك، انا ما بهمني اي اشي، المهم ابني يرجع ويقول لي قدام كل العرب يابا، وبعديها اموت ما بتفرق معاي.
1: يا عم عليان، قلي قلي انا مين؟
7: انت مين؟ انت عمر، شو اللي جرالك يا بني؟
1: عمي انت فاهم شو قصدي.
7: يا بني عمر، قصتك طويلة.
1: طويلة قصيرة؟ انا بدي اعرفها، من حق اعرفها. انا ابن مين؟ انا ابن مين؟ انا ابن الغريب حابس اللي اجى عدريتنا ولا مين؟ اعمل معروف يا عم عليان، الحيرة دبحتني.
7: شوف يا بني، قصتك طويلة طويلة، والحق على قرايبك.
1: قرايبي؟ ومين هم قرايبي؟ هو انت مش قريبي؟ مش انت ابن عمه لابو خالد اللي رباني؟ اكيد عارف قصتي.
8: بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه.
9: اي موضوع يا شاهر؟
8: قتل وردة، مش ابوك قال لك اقتلها؟
9: صحيح، بدي اقتلها وارتاح منها.
8: دير بالك يا سهم، انت لحتى الان ما قتلت، كنت تطعن وتطخ في الرجلين، بس قتل ما قتلت. أبوك هذا اللي كان يقتل.
9: شو قصدك؟ قصدك أنا جبان يعني؟
8: اسمعني، بدي أسألك أنا،
9: اسأل يا شاهر.
8: ليش أبوك قال لك اقتلها؟
9: بعد ما اقتلها بده يحكي لي.
8: شو؟ هو أنت ولد صغير؟ وليش ما يقول لك هلقيت؟
9: أنت بتحكي وكأنك مخبي إشي. اسمع يا شاهر، أنا ما بحب الألغاز، هات من الآخر.
8: أقول لك، قلبي بقول لي إنه هذه المرة ماسكة ممسك على أبوك.
9: ممسك؟ يعني زي إيش؟
8: والله هذا اللي لازم تعرفه، يا منها يا من أبوك.
9: يابا أنا عايزك في موضوع ضروري.
10: ضروري؟ إيه يا ابني إيش في؟
9: ليش يابا بدك إياني أقتل وردة؟
10: بعد ما تقتلها بقول لك.
9: يابا أنا راجل مش طفل، يعني لازم أعرف.
10: هلقيت يعني بدك تعرف؟ ما أنت طول عمرك بتنفذ اللي بقول لك إياه يا سام، وعمرك ما قلت لي ليش وبقديش.
9: أصلا هيك هيك أنت راح تحكي لي يابا، احكي لي هلقيت وخلصني.
10: لا لا لا، مبين مبين انا بدي اتفرق بيننا.
9: بس
10: لا مش بس الشيء المهم اللي انت مش وعيه، انه هذه الحرمة مبعوثة من اعدائنا.
9: اعدائنا؟ مين اعدائنا؟
10: اعدائنا بدها تنتقم لقرايب اهلها، بدها تحط لنا سم بالاكل يا سهم.
9: تحط لنا سم؟ كيف؟
10: مش قالت لك بدها تشتغل خدامة عندنا يا سهم؟
9: صحيح يابا،
10: هذا هو يابا، بدها تشتغل خدامة علشان تتمكن وتنتقم منا. أكيد إحنا يابا سرقنا قرايبها، أو أنا في الزمانات قتلت واحد من قرايبها. فهمت هلقيت؟
9: فهمت يابا، فهمت.
10: تاني مرة ما تسألش عن أي شيء بقولك اعمله، لأنه بكون لمصلحتك يا سام.
9: أنا آسف يابا.
11: أنا جهزت كل شيء محمود، السلاح جاهز والخيل جاهز،
12: وأنا خليت أولاد عمي يراقبوا سام وأبوه.
11: اسمع يا محمود، الطخ لازم يكون في الراس.
12: ما تقلقش يا بحاجة، سام راح ينقتل هو وأبوه.
11: المطلوب واحد منهم يا محمود، هدول ما خلونا نترزق من القوافل، كانوا يسرقوا كل شيء لحالهم وما خلونا نفرح لا بحلال ولا بمال.
12: ما تخاف ما تخاف يا بحاجر، حياخذوا نصيبهم وزيادة.
1: يا عم يا عم، انا الاسبوع بقعد معك وما فتني بشي، انت مخبي عني اشي؟ احكي لي، ابو خالد ابوي ولا حابس؟ احكي يا عم.
7: انت يا بني مش ابن ابو خالد، انت
1: احكي احكي. انا ابن مين؟ ايوة انا ابن حابس.
7: مش عارف مش عارف يا بني ايش اقول لك.
1: انت قلت لي انها قصة طويلة، احكي القصة يا عم، انا مش قادر اتحمل مش قادر. اذا ما حكيت لي راح اذبح حالي.
13: عبيد، شايف اللي انا شايفه؟
14: شايف رجال اثنين.
15: هي هدول نسايبك القدامى يا حابس.
13: يا ترى ايش اللي جابهم هنا؟
15: يمكن جايين يذبحوك يا حابس.
13: يذبحوني؟ ليش؟
15: عشان اللي عملته في اختهم وردة.
13: بعد 20 سنة اتذكر اختهم جايين يذبحوني؟
15: ولا ليش جايين؟ ما انت عارف ساكنين في المدينة من زمان. وطي راسك وطي راسك، ما بدنا اياهم يشوفونا. خليهم عدوا خليهم عدوا.
16: بشوفك متحمس للشغل اليوم.
9: بدي اقتل وردة.
16: وقال لك ابوك ايش السبب؟
9: قال لي، ويا ريته ما قال لي، لو قتلتها من دون ما يقول كان لسه احسن.
16: طيب وشو قال لك يا سهم؟
9: هذا يا سيدي مبعوث من اعدائنا، بدها تسم ابوي.
16: تسم ابوك؟ معقول؟
9: ها، وهي اصلا ليش كانت تقول بدي اشتغل خدامه لنا؟ عشان تسمنا.
16: الله اكبر، بقول عن حالنا رجال وجبارين، ولو طلعت هالمره اجبر منا.
9: طيب يلا يا كبير يلا تحرك عشان تشوف صاحبك سهم كيف بده يذبحها.
16: يلا

0: الله أكبر، مش كانت ناصبة الخيمة هان؟ شو هاد المرة؟ جن؟
1: طيب وين بدها تكون رايحة؟
0: معقول رحلت عن الديرة؟
1: مستحيل، مستحيل ترحل، هادي جاية لمهمة، بدها تقتلني يا أنا يا أبوي، مستحيل ترحل قبل ما تخلص.
0: طيب روح، ويمكن برا البلد ناصبة خيمتها، خوف ما حد يشوفها.
1: يلا يا شاهر.
2: وصلنا يا عبيد، وصلنا بيت ابني.
0: جوعان يا حابس.
2: تقلقش، الافراح والليالي ملاح جايه. يا عمر، يا عمر،
3: اهلا وسهلا.
1: يلا يا بني، يلا يا حبيبي.
3: وين
1: وين؟
3: على بيتك يا ابني،
1: انا جبت الدليل وتأكدت انه انت ابني.
3: حرام عليكم، حرام عليكم، تبحتوني. انا مين، انا مين، مين ابوي؟
0: أبوك حابس يا عمر.
3: وشو الدليل إنه هو أبوي؟
2: أنا رحت للراجل اللي كان عند المداوي اللي عالجك، وقال لي اللي أخذك اسمه أبو حميد، ورحنا لديرة أبو حميد وقالونا إنه واحد اسمه أبو خالد هو اللي أخذك، وفعلا أبو خالد هو اللي رباك يا بنية.
3: أنت بتحكي بجد؟
2: هو أنا قاطع هالبلاد عشان أضحك عليك يا بنية. تعال تعال يا ابني تعال.
3: يعني أنت أبوي؟
2: أيوة أنا أبوك. آه أنا أبوك.
3: طب وين أمي؟
2: أمك؟ أمك
0: أمك في الديرة يا عمر، تستنى فيك.
3: طيب طب شو اللي صار؟ ليش أنا في بلاد وأنتوا في بلاد؟ كيف أنا صرت هان وبعدت عنكم؟
2: بعدين بعدين بحكي لك يا بني.
1: يلا يلا نمي غرادك، خلينا نطلع.

قدمنا لكم وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. رجل كلما مر العرب على قبره رجموه. تخيل، كل ما يمر الناس على القبر أخذوا الحجارة ورجموه. تقول هو الشيطان الذي يرجم؟ هي جمرات الحج التي ترجم على الشيطان وأثره؟ لا، هذا لا يرجم في موسم، هذا كلما مر عليه الناس رجموه. فما قصة هذا الرجل؟ نرجع إلى زمن ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي عام الفيل. كان هناك رجل اسمه أبرهة، أبرهة الأشرم الحبشي. وكان هذا الرجل سمع عن بيت عند العرب يحج الناس إليه ويزوره الناس ويطوف الناس به، فقرر أن يبني كنيسة، وكان على دين النصارى، فقرر أن يبني كنيسة أعظم من بيت الله الحرام. هو على بال القضية بالشكل، فبنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وطلاها بالذهب وبالزينة، يعني شيء عظيم جدا. حتى قال للنجاشي في ذلك الزمان وهو حاكم الحبشة، قال لأبنين كنيسة أصرف إليها العرب فيحج إليها بدل بيتهم، أخليهم يتركون الكعبة اللي يسمونها كعبة ويجون يحجون إلى هذه الكنيسة. على بال القضية بالشكل أبرهة، وفعلا بنى تلك الكنيسة، وظل فترة من الزمن وهو يبنيها حتى اكتمل بناؤها، والعرب يسمعون كلامه. والعرب يقدسون الكعبة مو لأجل شكلها، هم توارثوها من دين إبراهيم عليه السلام. صحيح أدخلوا عليها الشرك، لكنهم في النهاية متوارثينها من دين إبراهيم، يظنون أنهم على دينه. أحد رجال بني كنانة جاء في ليلة من الليالي أراد أن يهين هذه الكنيسة. بدأ الآن القضية بين العرب وبينهم، فذهب إلى الكنيسة ليلا فتغوط داخل الكنيسة، نجسها وخرج. لكن الناس عرفوه، من الغريب اللي داش عندنا؟ ما في غير هذا الكناني. فلما سمع في الصباح الخبر أبرهة، قالوا له إن رجلا من العرب جاء وفعل كذا وكذا، نجس هذه الكنيسة وذهب. فغضب أبرهة، قال والله لأهدمن كعبتهم، يسوون هذا الشيء في كنيستي راح أهدم الكعبة. وفعلا جهز جيشا عرمرما، جيش كبير، وفي مقدمته الفيل. تخيل، مو شيء بسيط، والعرب ما تعرف الفيل في ذلك الزمان، ولا تعرف كيف تقاوم هذا الحيوان، ولا كيف تقف أمامه، ما يعرفون هذه الحيوانات. فتقدمهم ذلك الفيل الكبير وخرج بذلك الجيش، يمر على قبيلة قبيلة من العرب. وين رايح؟ رايح الكعبة، يبي يهدمها. لكن الغريب أن أبرهة ما كان عنده أحد من شعبه ومن جيشه يدل طريق الكعبة، ما يدلونها، عمرهم ما راحوا لها. وكل ما جاءوا حق قبيلة من العرب طلب منهم من يدلهم على الكعبة، فيقولون الكعبة؟ لا نعرف الكعبة. قال الكعبة التي تحجون إليها؟ قال كنا نسمع بها لكننا لا نذهب إليها. هم يعرفونها ويعرفون طريقها تماما، لكن لا يريدون أن يدلوا أبرهة على الكعبة. هم عارفين شو بيسوي في الكعبة، لكن ما يقدرون يقفون أمامه. بعض القبائل بدأت تقف أمامه لكنها ما استطاعت، جيش عظيم، والغالبية تنكروا أن يعرفوا الكعبة ومكانها. ضيع الرجل، يروح هنا يمين يروح يسار، مو عارف وين الطريق، ولا عربي في الجزيرة دله على طريق الكعبة. يخافون، دل على الكعبة عشان يهدمه. وصل أبرهة بجيشه ومعهم الفيل إلى الطائف، فرأوا مكانا مقدسا يتوسل الناس به ويدعوه الناس
يستنجدون به، فظن أنها الكعبة فأراد هدمها، فجاء كبراء الطائف إلى أبرهة وقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: أهدموا الكعبة، بيتكم تزعمون أنه بيت الله. قال: ليس هذه الكعبة، هذا بيت اللات. فنهوه عن هدمها. فبرز رجل اسمه أبو رغال، شوف هذا أخبث العرب في ذلك الزمان. قال: يا أبرهة. قال: نعم. من أنت؟ قال: أنا أبو رغال. قال: وما تريد؟ قال: أريد أن أكون دليلك إلى الكعبة. ما وجد أحد من اليمن إلى الطائف يدل على الكعبة والعربي إلا أبو رغال. قال: أنا. قال: تدلني على الكعبة؟ للحين أبرهة معارف مكانها. قال: نعم، أدلك على الكعبة لتهدمها. فصار هذا الخبيث الخائن يضرب به الأمثال إلى اليوم كرمز للخيانة. قال: أنا أدلك على الكعبة. قال: تعال معي. حتى اقترب من مكة وفي المغمس أهلكه الله عز وجل ودفن. وفي ذلك المكان أوحى الله عز وجل إلى الطيور أن تحمل الحجارة وتأتي إلى ذلك الجيش. ألم تر كيف فعل ربك

فجعلهم كعصف مأكول. أما أبو رغال فقد هلك قبل أن يهلك أبرهة وجيشه. هلك الرجل، فصارت العرب كلما مرت على قبره رمته بالحجارة تسبه وتلعنه. إلى اليوم إذا قيل لك فلان كأبي رغال، شنو يروح في بالك؟ خائن لقومه، خائن لملته، خائن لدينه، خائن لأمته. كل خائن ففيه شبه من أبي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. ماذا عن الحديد؟ عندما يخبرنا ربنا عز وجل عن الحديد ويجعل له سورة كاملة من سور القرآن العظيم، أليس في ذلك دلالة؟ معنا فضيلة العلامة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني عندما يخصص القرآن سورة كاملة باسم سورة الحديد، هل لذلك من دلالة؟ ثم ربنا يقول وأنزلنا الحديد، وعلماء الأرض فيما نسمع أن الحديد هو من باطن الأرض، كيف أنزل؟ هل هو كالمطر؟ هل هو من الغيوم؟ نرجو التفصيل.
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم، وبعد، فإن معجزات القرآن الكريم لا تنتهي، ومن أعظم وأوضح وأجلى معجزات هذا الكتاب العزيز في النواحي العلمية اختيار صورة باسم الحديد. فالإنسان يعرف من عناصر الأرض وعناصر الكون من حولنا حوالي 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة عنصر الحديد. وكان يجب على المسلمين أن يفكروا من قديم، لماذا الحديد؟ لماذا لم يختر ربنا تبارك وتعالى عنصرا من العناصر النفيسة كالذهب كالفضة كالبلاتين؟ لماذا الحديد بالذات؟ ثم لماذا يشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية؟ فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلام عجيب حقيقة، كان لابد أن يستثير تفكير المسلمين. طبعا في القديم قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يفهم كيف أنزل الحديد، لأن الحديد يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض، وكتلة الأرض مقدرة بحوالي 6000 مليون طن. فمعنى هذا أن بالأرض أكثر من 2000 مليون طن حديد. أغلب هذا الحديد متركز في قلب الأرض. الأرض لها قلب يسمى قلب الأرض الصلب، عبارة عن 90% حديد، 9% نيكل، و1% عناصر خفيفة. والنيكل من عائلة الحديد. بعد ذلك له قلب سائل، الأرض لها قلب سائل يحيط بهذا القلب الصلب، لحكمة عظيمة أيضا، له نفس التركيب تقريبا. ثم بعد ذلك أربعة أوشحة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل للخارج باستمرار. ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. فإذا قلنا أن هذا الحديد أنزل من خارج الأرض، كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار بهذا الانتظام الدقيق؟ يعني أسئلة محيرة كثيرة لم يجد العلماء لها إجابة إلا بعد البدء في رحلات الفضاء. فعلماء الفضاء كانوا يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض، تحتك بغلافها الغازي، نتيجة لهذا الاحتكاك قد تحترق احتراقا كاملا فتسمى شهابا، ولا ينزل منه على الأرض إلا بعض الرماد. وإذا كانت كتلة هذا النيزك كبيرة جدا، يعني قد يحتك بالغلاف الغازي ويفقد جزء من كتلته، لكن يصل الأرض كتل كبيرة منه. وبعض النيازك وصلت الأرض بمئات الأطنان وتركت حفر في الأرض يعني يزيد عمقها عن نصف كيلو وقطرها عن عدة كيلومترات.
0: هذا في القديم أم حتى الآن يمكن؟
1: حتى الآن، حتى الآن ينزل. وبعض في القديم نزل ولازال ينزل الآن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن النيازك في زماننا لا تنزل في المرافق السكنية وإلا دمرتها.
0: سبحان الله.
1: فنزل في مطلع القرن العشرين نيزك حديدي في جوبة في جنوب السودان. هذا نيزك 90 طن، يعني كتلته 90 طن. وإذا علمنا أن أغلب الكتلة تحترق بالاحتكاك في الغلاف الغازي للأرض، فهذا النيزك كان مئات الأطنان، يعني كتلة أكبر من ذلك بكثير. ولك أن تتخيل لو ارتطمت كتلة كهذه يعني 100 طن من الحديد مثلا بسرعة كونية هائلة ترتطم بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلس العلماء لفترة طويلة قبل أن يتجرأوا على إرسال مركبات فضائية يدرسون من أين تأتي النيازك، حتى جاءوا إلى مصر وبدأ يدرسوا النيازك التي نزلت في مصر وإلى السعودية وإلى المنطقة العربية، يعني مسحوا العالم تقريبا قبل أن يجروا على إرسال مركبة إلى الفضاء. وكان السائد في القديم أن هناك مدار يسمى مدار الكويكبات بين المريخ والمشتري. هذا المدار مليء بآلاف القطع الصخرية التي تدور في فلك محدد، يعني اعتبرها الفلكيون كوكبا منفجرا، ولذلك سموه مدار الكويكبات. وكان الرأي سائد أن أغلب النيازك والشهب تأتينا من مدار الكويكبات، ولكن بعد الرصد الطويل اتضح أنها لا تأتينا من هذا المدار. فهذه الكتل على اختلاف أحجامها فيها الكبير وفيها الصغير يعني مرتبطة بهذا المدار ارتباطا دقيقا ولا تخرج عنه. بالرصد اتضح أن بدأوا بدراسة الشمس فوجدوا أن الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، تتحد فيها نوع ذرات الإدروجين، يعني أغلب تركيب الشمس غاز الإدروجين، تتحد 4 نوع من نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض نتيجة للضغوط الهائلة التي تحدثها تيارات خاصة، يعني جعلها ربي وسيلة من وسائل جعل هذه النجوم متقدة مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها. تتحد 4 نوع من نوع ذرات الإدروجين في بواسطة هذه الدوامات وتكون نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم. كتلة الأربع ذرات الإدروجين أعلى من كتلة ذرات الهيليوم.
2: يعني ماذا نعني أن كتلتها أعلى؟
1: يعني كتلتها أعلى يعني وزنها أعلى.
2: نعم.
1: يعني فالفرق
2: يسمونها الوزن الذري
1: لا الوزن الذري غير.
2: نعم.
1: نقول الكتلة كما نقيسها نحن.
2: نعم.
1: يعني كتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم.
2: نعم.
1: نواة الهيليوم. الفارق في الكتلة ينطلق على هيئة الطاقة. هذه الطاقة تعطي لقلب الشمس درجة حرارة من 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة.
2: الله.
1: تعطي سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. لأجسية اللهب المنبثقة من الشمس 1 ل2 مليون درجة مطلقة. وهكذا يعني اعتبرت النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا بداخلها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها الحياة. لما تابع العلماء عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لاحظوا أن هذه العملية لا تتعدى الكربون السيليكون الألومنيوم بعض العناصر الخفيفة لا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهش العلماء، نحن لدينا أدلة تؤكد على أن أرضنا وقمرنا وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس ولا تزال مرتبطة بالشمس بالجاذبية. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، من أين جاء حديد الأرض بهذه الكمية الكبيرة؟
2: يعني في الأصل النظرية تقول أن جميع هذه الكويكبات أو كوكب الأرض منها
1: والأحمر.
2: أنه انفصل من الشمس.
1: نعم.
2: إذن لابد أن يكون جزء من هذا الحديد موجود في الشمس، لكن تقول أن العلم أثبت أنه لا يوجد حديد،
1: لا يوجد حديد في الشمس.
2: إذن من أين أتى؟
1: أهو بدأوا ينظروا إلى النيازك، من أين تأتي النيازك؟ فاتضح أن النيازك في غالبيتها أو لم يكن كلها تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فبدأوا يرصدون ذلك، هل هناك نجوم تصل فيها عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد؟ وفوجئوا بأن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة أو العماليق، تبلغ كتلتها من 6-17 مرات كتلة الشمس. هذه النجوم العملاقة تصل الحرارة نتيجة لعملية الاندماج النووي في قلبها إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة، كأنها جهنم قائمة أمام أنظار الناس. يعني 500,000,000,000 درجة مئوية بعض هذه النجوم. هذه الحرارة العالية هي التي تعين النجم على الوصول بعملية الاندماج النووي إلى مرحلة الحديد. عملية الاندماج النووي كما أشرنا عملية مطلقة للطاقة، سموها exothermic reaction، تفاعل يطلق الطاقة. حينما يصل للحديد يصبح مستهلك للطاقة، سموه endothermic reaction. فإذا تحول قلب النجم للحديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم. حينما يعاود الانفجار تتنافر كتل الحديد هذه إلى صفحة الكون، ومنها ما يصل إلى الأرض كحديد كما يصل إلى غيرها من أجرام السماء بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي محتاج إلى حديد، فينزل إليه الحديد بالقدر المناسب، وتتخلق العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد كلها في صفحة السماء. ولذلك يعني في القديم، ولو أني حنقلكم نقلة سريعة كده، يعني يقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفسرها الأقدمون بأن الرزق هو الماء، لأن الماء بالنسبة للإنسان يعيش في الصحراء هو أصل الحياة، هو سر الحياة، وهو أهم شيء في حياتي.
2: وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء.
1: أنا أتكلم أقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقالوا المطر، يعني أعظم رزق للبدو في الصحراء المطر، يحيى هو وماشيته عليه. لكن نحن نعلم الآن أن كل أنواع الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين والفضة، كل ذلك ينزله ربنا بقدر معلوم.
2: فضيلة الدكتور، ذكرت أن ليس فقط الرزق يأتي من السماء بالماء فقط، هناك الحديد وبقية المعادن.
1: هناك الماء، هناك كل أنواع المعادن التي تحتاجها الحياة، كل العناصر التي تحتاجها الحياة، وهناك القرار الإلهي بتوزيعه، يعني كل هذا ينزل من السماء. فإذا قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، يشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق لأن هو الذي ينزله بقدر معلوم، يشمل الماء كما يشمل كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة، ومن أبرزها وأهمها الحديد.
2: يعني هذه النيازك إذن يعني تحمل في طياتها الحديد وغير الحديد،
1: وغير الحديد كل ما هو أعلى في وزنه الذري من الحديد.
2: طب لماذا خصص القرآن الحديد؟
1: لأن الحديد بيمثل يعني آخر ما يتكون في داخل النجوم، يعني ما كل العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء. فكان اللبنة الأساسية لبناء العناصر الثقيلة كلها هي الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أعلى في وزنه من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن كل العناصر الخارجية، كل الكواكب الخارجية في مجموعتنا الشمسية كواكب غازية أو رمادية، يعني أغلبها الرماد أيضا، يعني كتلة من الغاز تدور حول ذاتها فتتماسك، وفي داخلها بعض الهباءات الصلبة. فقال العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك على الأرض الآن، ولكن بمعدلات أعلى، معدلات أكثر كثيرا نزلت هذه النيازك. فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وحينما يكون عندي جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويستقر، تنطلق الطاقة التي كان يتحرك بها إلى حرارة، فانصهر هذا الحديد وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى أرضين سبعة كما قال ربنا تبارك وتعالى. لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة أغطية كروية الشكل يغلف الخارج منها الداخل، تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا،
2: سبحان الله.
1: ويتحدثون عن المصدر الخارجي للحديد في مجموعتنا الشمسية، يقول The extraterrestrial origin of iron in our solar system، أن الحديد في مجموعتنا الشمسية قدم إلينا من خارج المجموعة الشمسية. وهنا يتعجب الإنسان، من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: لا إله.
1: من كان في زمانه يمكن أن يسأل مجرد سؤال عن هذه القضية؟ لماذا أنزلها ربنا تبارك وتعالى وسمى سورة من سور القرآن الكريم سورة الحديد، وذكر هذه الحقيقة وشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، حتى لا يختلط الأمر على بعض المفسرين فيقول أنزلنا هنا إنزال مجازي بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، بمعنى قدرنا؟ هو إنزال حقيقي. هذه ومضة من أجمل وأروع الومضات العلمية في كتاب الله، والتي ما ذكرت أمام أحد من العلماء الغربيين إلا وهزته من الأعماق.
2: يعني البعض يأتينا بأسئلة من أجل هذا البرنامج، يقول يعني ما فائدة الإعجاز العلمي، ما فائدة الوصول إلى حقائق قد سبقنا إليها من قبل. يعني أنا أود أن أشير بتوضيح بسيط، أن القرآن عندما يجزم بأن الحديد قد أنزل، فكل النظريات التي تقول أن الحديد قد أخرج من الأرض تبقى باطلة أمام ما صحيح. تحدث عنه القرآن العظيم صحيح. وهذا يدعونا كمسلمين أن نتفكر مرة ثانية في قرآننا، لأن لدينا قواعد كلية، قواعد محسومة. لكن يعني قرأت فيما قرأت عن ما تتحدث به عبر موقعك على عن موضوع الحديد، أنا للحديد يعني أهمية كبيرة في حياتنا. ماذا عن الحديد في النبات؟ ماذا عن الحديد في حياة الإنسان؟
1: وطبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بد أن أقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الحديد فيه بأس شديد.
2: جميل.
1: ثبت بدراسات مستفيضة أن اللبنات الأولية للمادة تتماسك بقوة ثم القوة النووية الشديدة في داخل نواة الذرة. أعلى قوة تماسك يعني لاحظها العلماء هي قوة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد.
2: يعني فقط للتوضيح، ما الفرق بين النواة والذرة؟ يعني بعضهم يقول لا تقول قنبلة ذرية، يقول قنبلة نووية.
1: نعم.
2: هل
1: نعم.
2: هناك فرق بين طبعاً. الذرة والنواة؟
1: طبعاً. يعني هو نواة الذرة هي مركز الذرة.
2: نعم.
1: وهي التي تحمل الشحنة الموجبة والجسيمات المتعادلة في داخل الذرة.
2: نعم.
1: أغلب الذرة فراغ بعد ذلك يشبهها.

0: الذرة. أما هو القوة الذرية، لا أنا بفكك الإلكترونات الخارجة عن نواة الذرة. وذلك القنبلة النووية أشد ألف مرة من القنبلة الذرية. الذي أقوله أن ثبت أن يعني معدل تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ القمة. يبدو هذا تماسك من ذرة الهيدروجين ثم يصل للقمة عند الحديد ويبدأ يتنازل بعد ذلك. فحتى العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد شدة التماسك في نواتها أقل بكثير من الحديد.
1: سبحان الله.
0: فالمقرب عين فيه بأس شديد، إشارة علمية عظيمة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين، أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ شدة تماسكها أعلى ما تبلغه شدة التماسك في نواة أي ذرة من الذرات. ولعل هذا هو الذي أعطى للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. طيب من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ من كان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني ما يقوله المدعون يعني له لمسة من الصدق أنه هو الذي كتب القرآن؟ يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب لو لم يكن للأرض هذه الكرة الضخمة من الحديد الصلب والسائل في جوفها، ما كان لها مجال مغناطيسي؟ ما كانت لها قوة جاذبية؟ وإذا فقدت مجالها المغناطيسي وقوتها الجاذبية ما استطاعت أن تمسك بغلافيها المائي والهوائي، ولا استطاعت أن تمسك بالحياة على سطحها. نحن نرى الإنسان على سطح القمر يتنطط لأن جاذبية القمر ربع جاذبية الأرض، يعني يمشي كالكنغر يعني. صحيح. فهذه قيمة. لو لم يكن للأرض هذا اللب الصلب ما كان لها قرار في دورانها حول محورها أمام الشمس، يعني كانت تترنح شديدا.
1: يعني بعض الذين يعني يذكرون ما تذكر يقولون كيف نفسر كلام فضيلة الدكتور عن أن هذه الكتلة المغناطيسية استطاعت أن تجلب الماء؟ يعني نعلم أن المعادن يمكن أن تكون هناك قوة جاذبية، الأشياء الصلبة، لكن كيف استطاعت هذه الكتلة أن تجذب الماء؟ والماء كما نعلم يعني سائل لا يمكن الإحاطة به.
0: لا يعني هو طبعا جاذبية يعني تحكم كل شيء في الوجود. يعني العلماء يقولون لدينا خمس صور من صور الطاقة.
1: نعم.
0: الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الجاذبية. ويحاولون الربط بين هذه القوى كلها في صورة واحدة سموها الجاذبية العظمى، هي التي تمسك بكل شيء في الوجود. صحيح. بأمر الله وبإرادته، أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، لكن هذا قانون الله، القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. الذي أقول أيضا أن نلاحظ أن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان ودماء الحيوان، أغلب المادة الخضراء في النباتات. فلو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد على الأرض ما كان ممكن أن يكون على الأرض حياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
1: يعني فضيلة الدكتور فقط للتوضيح، أين نجد عبارات التي تدل على أن ما أنزله الله عز وجل من حديد أرفقه بمعادن كثيرة، أم أن لها صور أخرى؟
0: لا، ما طبعا كون الحديد هو آخر ما يتكون في داخل النجوم، فإذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالحديد عن كل ما هو أعلى من الحديد.
1: نعم.
0: الحديد وكل ما هو أعلى من الحديد.
1: نعم.
0: لأن لذلك نجد مثلا عناصر زي الذهب، الفضة، البلاتين نادرة. ليه؟ لأنها تأتي نتيجة يعني تفاعل الحديد مع اللبنات الأولية للمادة، اصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة حتى يخلق منها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي أعلى في وزنها الذري عن الحديد.
1: ماذا عن هذا التوزع؟ يعني ذكرت أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحديد أنزله بقدر معلوم.
0: نعم.
1: كتوزيع للأرزاق.
0: نعم.
1: يعني البعض يقول أن هناك توزيع عشوائي بدليل أن بعض الناس تغلب أقواما آخرين لاستغلال هذه الثروات الباطنية. هل هناك من إشارة، هل هناك من حكمة في توزع هذه المعادن في مناطق وغير موجودة في مناطق أخرى؟
0: طبعا الكون لا يعرف العشوائية والصدفة، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على أن الكون خلق بتقدير حكيم

0: عليه من بصير، كل شيء موزون فيه بدقة بالغة.
1: سبحان الله.
0: كلها شغل كل شيء، يعني دورة الماء حول الأرض، دورة الرياح حول الأرض، دورة السحب حول الأرض، دورة العناصر حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، كل هذا محسوب بدقة فائقة. لو اختل يعني شعرة يعني لانهار كل شيء.
1: سبحان الله.
0: نعم، يعني لا يجوز. كلمة العشوائية وصدفة كلمة أدخلها الملحدون حتى لا يعترفون لله بالخالقية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نستخدمها نحن المسلمين أبدا. جميل. عشوائية في أعمالنا نحن البشر، الصدفة في حياتنا نحن البشر، أما يعني الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، يعني إن كل شيء أنزلناه بقدر. قدر.
1: نعم.
0: يعني كل شيء مقدر. تعرف حرك علماء الفلك يقولون لو اختلت درجة الحرارة واحد في المليون من درجة الحرارة الأولى التي بدأ بها هذا الكون، ما كان هذا الكون.
1: سبحان الله.
0: لو توقفت العمليات المترتبة التي تلت بعضها بعضا بعد عملية الانفجار العظيم، لو بس جزء من مليون من الثانية، ما كان هذا الكون.
1: يا سبحان الله. يعني الحديث شيق، وخاصة نتحدث عن أهم معدن في هذا الكون العظيم. في الحلقة القادمة نسأل فضيلة البروفيسور دكتور زغلول النجار عن قضية الاحتباس الحراري، إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحديد، فلماذا الصناعات الثقيلة تؤثر على غلافنا الجوي؟ هل هناك من إجابة شافية في القرآن العظيم؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان التوجه إلى الله وحده.
5: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن الدلائل على وجود الله وعلى كرم الله وعلى حكمة الله، من آياته الليل والنهار. الليل نستريح فيه، نستريح في الليل من عناء العمل، والنهار ننهض فيه من أجل كسب الرزق. هذه من آيات الله أن الإنسان، أن الله تعالى قد جعل له الليل لباسا والنهار معاشا، جعل الليل لراحة الأجساد وجعل النهار لكسب الرزق. وهذا دليل على قدرة الله الذي يأتي بالشمس من المشرق ثم يعود بها إلى المغرب. هذه أدلة لو تفكر فيها الناس لعرفوا الله تعالى من عظيم رحمته وعظيم قدرته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الشمس والقمر التي هي في حركة دائمة من يوم أن خلق الله الوجود، وأنت في حركة دائمة حدد الله تعالى لك الأجل. والشمس كذلك لها أجل، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لك أجل وللشمس أجل ولكل مخلوق أجل، لأن كل مخلوق بلا فناء. أيضا تكون حي القلب، حاضر الذهن، تتفكر فيما يجري حولك حتى تعلم بأنك قائم بأمر الله تعالى، وأنك لست قائما بذاتك. لو كنت قائما بذاتك لما احتجت إلى طعام ولا شراب ولا إلى نوم ولا إلى يقظة، ولكنك قائم بقدرة من خلقك وبإمداد من أعطاك، فإذا انقطع المدد انقطع الأجل. وهكذا أنت تستدل بحركة الكون على وجود المكون، تستدل بحركة قلبك وحركة حياتك على وجود من وهبك القوة والعزم. هذه كلها آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فالناس اعتادوا أن يسجدوا لغير الله تعالى، فليس في الوجود معبود بحق إلا الله، فهو يأمرك أن تسجد له ولا لا أن تسجد للشمس أو للقمر، لأنها مخلوقات والمخلوقات لا يسجد لها، إنما يسجد لمن خلقها. اسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. عندما ترى الشمس قل ربي وربك الله، عندما ترى الهلال أول شهر هلال رجل وخير ربي وربك الله، فتذكر أن الله تعالى هو ربك ورب الشمس ورب القمر ورب الليل ورب النهار ورب كل شيء. هذه الآيات التي يجب أن ينظر برؤيتها قلبك بالإيمان، لأنها تدل على الخالق العظيم والمكون لهذا الكون الكبير. فإن استكبروا عن عبادة الله فإن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون ولا يتعبون ولا يبجلون. الملائكة المكرمون يعبدون الله تعالى، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله سبحانه وتعالى. ثم يضرب الله تعالى لك مثلا آخر على قدرته، مثل في المطر، مثل في الشمس، مثل في السماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ميتة هادئة ليس فيها حركة وليس فيها حياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. تذكر أنك ستخرج من الأرض بعد أن تموت، فأنت قد خرجت من الأرض قبل أن تموت. الله أنبتكم من الأرض نباتا، أنت مثل نبات الأرض، أخرجك الله تعالى من الطين والماء، أخرجك الله تعالى من تراب الأرض كما يخرج النبات عند نزول المطر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. تذكروا قدرة الله في إحياء الموتى، عندما يحيي كلما نزل المطر من السماء أحيا الله تعالى به الأرض، فأنتم بالماء تقومون، فجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنت من الماء كالنبات ومن التراب كالنبات. فتذكر عظمة الله الذي خلقك مما خلق منه النبات، وأخرجك كما أخرج النبات من الأرض. أنت ستخرج من القبر يوم القيامة كما يخرج النبات من الأرض عند نزول المطر. فتذكر قدرة الله تعالى حتى لا تكون غافلا، أو حتى لا تكون كسائر المخلوقات التي لم يعطيها الله تعالى ذلك الفكر الذي يستنتج فيه الإنسان ويستدل بالآثار على المؤثر وبالمخلوق على الخالق. ثم يهدد الله تعالى الذين يرون آيات الله في الكون ثم لا يعرفون الله ولا يسجدون لعظمته. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يكفرون بآيات الله في الوجود، بآيات الله في السماوات والأرض، الذين لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ولا يعرفون الله تعالى بعظيم صنعه بعظيم قدرته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ففي هذا أسلوب والتهديد، لأن الله تعالى مطلع على كفرهم وعلى جحودهم، مع أن الإنسان بمجرد أن يتفكر فإنه سيدرك بفكره، سيدرك بفكرته أن الله تعالى قد خلقه وخلق الوجود كله، فيعود إلى ربه ويتوب منيبا إليه مطيعا ساجدا راكعا بين يديه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أمران، يسأل الله سؤال: من خير، الذي يلقى في النار أم الذي يأتي آمنا يوم القيامة يكرمه الله تعالى وينزله المنزل الكريم في جنات النعيم؟ ثم يسأل الله تعالى، ثم يخبر الله تعالى بأن الذين كفروا بالقرآن كالذين كفروا بالآيات والحديثية، لأن القرآن فيه آيات الله والكون كله آيات الله تعالى. إن الذين كفروا بالذكر وهو القرآن لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز قوي في أحكامه، قوي في عدله، صحيح صادق في خبره. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ولم يخبر الله تعالى عن الجواب إن مصيرهم تعيس، فإنهم أسوء، لأنهم كفروا بالقرآن بعد أن أنزله الله تعالى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليس فيه من باطل، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره. من أول آية فيه إلى آخر آية كلها حق وعدل. فخذوا بالقرآن الكريم وتذكروا كتاب رب العالمين، وتفكروا في خلق السماوات والأرض، وتعلموا من كتاب ربكم كيف تتفكرون في أنفسكم وفي مصيركم وفي أعمالكم. واسألوه تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعيوننا. اسألوه سبحانه وتعالى أن يجعل من رمضان محطة في التزود بالتقوى من كتاب الله تعالى. اسألوه أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان التوجه إلى الله وحده.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا.

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع

تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا

قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه

مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا

تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة.

دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب

دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار

عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

بعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال

أجزعنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم

بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

0: العذاب. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. العلاء ابن زياد ابن مطر العدوي. قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، يعني تعبا، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. حبروح نام بس تصير ساعة كذا أيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، يعني مقدم رأسه، وقال: يا ابن زياد، قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يعني في إشارة إلى أن الرؤية التي رآها رؤيا حق، وهذا فيما يظهر ملك أرسله الله تعالى له وأيقظه. حبرجع اقرأ القصة ومن أجل تنتبهوا لشيء مر معكم، بس هي مسألة تدور في خلد أحدنا: كيف أستيقظ على صلاة الفجر؟ كيف أستيقظ على صلاة التهجد؟ كيف أكون مع الذاكرين في ساعات التجلي؟ طيب، قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد: كان العلاء ابن زياد يحيي كل ليلة جمعة. قال: وجد ليلة فترة، فقال لامرأته أسماء: إني أجد فترة، فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني. قالت: نعم. فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته، فقال: يا ابن زياد، قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام، فما زالت تلك الشعرات التي أخذ بها منه قائمة حتى مات. يا أخوان، من سلك طريقا للخير أعانه الله عليها. ابن زياد كان يحيي كل ليلة جمعة، يحييها كل ليلة كل ليلة، فلما تعب ونام الله بعث له ملك يفيقه، لأنه هو عود الله من نفسه خيرا، فالله عز وجل ما قطع عنه هذا الخير. سيدنا داود دعا ربه، قال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود، قل لسليمان يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. إذا عودت ربك الخير، إذا عودت ربك البر، إذا عودت ربك الصلاح، الله بعينك بيفتح لك أبوابه ويزيدك في الهداية وفي الصلاح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بس أنت بدك تري ربك من نفسك خيرا. فهذا العلاء بن زياد قال هو كان يحيي كل ليلة جمعة، ففي ليلة من الليالي حدث ما حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يفعل مقيما صحيحا، حتى إذا أصابك يوم من الأيام سفر منعك. أنت بتحضر درس، أنت بتحضر درس كل يوم كذا، ففي أصابك سفر رحت لعمل مضطرا أن تبتعد عن هذا الدرس، الله بيكتب لك أجر أنت حضران الدرس. أنت بتصلي كل يوم قيام ليل، أصابك مرض منعك وما استطعت بنوب، إذا نمت الله بيفيقك. بس هلأ مريض ما بتقدر تقوم أبدا، الله بيعطيك من الأجر مثل ما كنت تفعل صحيحا مقيما. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه
فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه في وقته أو أقامه في وقته أو كما قال. نشوف الله بيتصدق عليك حتى إذا أنت متعود تصلي تهجد، اليوم نمت خير إن شاء الله، صليهم بعد الصبح، صليهم مع الضحى قضاء صلاة التهجد، الله بيكتب لك ياهم صح كأنك ساويتهم بوقتك. بس أنت يا أيها الأخ يا شباب نصيحة، أروا الله من أنفسكم خيرا. يا شباب زمن طلب الولاية هلأ، اللي عمره 16 هلأ زمن طلب الولاية، 17 18 19 20 25 27 30، بكرة بس يصير عمرك 60 بصير بيجعك ظهرك، بيجعوك عيونك، بيجعك كتفك، بيجعوك رجليك. ما عاد هلأ أنت بتقدر تصلي 20 ركعة كل ليلة، هلأ بتقدر كل يوم الفجر تكون بالمسجد، هلأ كل يوم قبل الفجر أنت بساعة بتقدر تضلك فايق، بكرة بتتجوز بصير عندك أولاد وواع وويع وبدك تفيق على شغلك وما بدك تفيق على شغلك. الآن أروا الله من أنفسكم خيرا، بيقوم الله عز وجل يكرمك حتى بعد زواجك تستمر، حتى إذا بلغت 50 تستمر، حتى إذا بلغت 70 تستمر، لأنك عودت ربك عادة، فالله ما بيمنع عنك عوائده بالخير. فهذا العلاء بن زياد يعني كانت عادته هذا الإحياء، فالله عز وجل بعث له ملكي فيه أيقظ عبدي فلانا فإني أحب أن أسمع صوته. هلأ مرات واحد بعيد من هون بيكون مو هيك عادته، بالعكس عادته بيسهر بالقهاوي الساعة 2 للساعة 3، الساعة 3 بيرجع على البيت، ليلة الجمعة أخي بكرة عطلة شو بدنا، أنا كل يوم بفيق بكير، بس هلأ ليلة الجمعة بقال بدي أخذ راحتي. وأنيم عبدي فلانا فإني أكره أن أسمع صوته، هذا مو مأذون له بالتهجد لأنه عاداته مو هيك، عاداته غير طريقة. يا أخوان يا شباب نصيحة لوجه الله، بدك هيك ملك السماوات والأرض يتجلى عليك ويعطيك يعني هيك من قريبه، ما مشي، بدك تشتغل، بدك تبذل، تري ربك من نفسك خيرا. وقال ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدمه؟ وإلا ليش عمر بكى حتى صار على وجهه خطان أسودان كشراك النعل؟ يعني بدك يا أخي بدك تشتغل. وإلا ليش سيدنا عمر يشطر ماله مرات؟ ما بدك إلا اللبكة من قريبه 2.5% ماشي الحال، وشو صار حلك بعدين الفراطات بجيبتك حطهم بالصندوق ماشي الأمور. هلأ بيمشي هيك بيمشي الحال، بس بقى شو يعني بينجح 51. أنتوا يا شباب نصيحة لوجه الله، والله والله إذا صار لكم صلة مع الله حالك غير كل هذا الحال، الكرة الأرضية كلها بكفي وأنت بكفي، بس يصل لك هيك حال معه، بدك ذكر، بدك قيام، بدك قرآن، بدك تهجد، بدك مجالس علم. مجلس علم أنت ليش عم تغيب؟ قال والله حسيت حالي تعبان، تعبان يا حصرتي عليك، يا حصرتي عليك عم توزع خيرات وأنت قاعد ما بعرف وين، قاعد على الكرسي لما تسطح على سريرك. قوم يا رجل، قوم على صلاة الفجر، انتفض هيك من مكانك وامضي إلى مسجدك، امضي إلى تهجدك. وهلأ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. هلأ يا شباب شو هلأ يعني الصيام كلها 12 ساعة، ثلاث أرباعهم أنت أصلا بأعمالك والتزام، بقي لك ساعتين ثلاثة، أنت عم تتغدى ساعة ثلاثة، بقدر المغرب 4:30 إلى ربع، شو ساعة ونص زيادة. والليل يا أخي قم من هذا الليل، شو معقول بدك تنام 12 ساعة؟ معقول تلهو 12 ساعة؟ معقول تقعد لي على هذا الفيس والواتس 12 ساعة؟ اترك يا رجل، روح امضي إلى ربك هلأ هلأ وقت، وما بتدري في أي ليلة يفتح لك الباب، في أي ليلة يصير الوصال، في أي لحظة الملك يأذن لك بالدخول. بس خلاص خلاص إذا أدخلوك خلاص أنت صرت من جماعته. الله وكيلكم يا شباب، شو بدي أقول لك، بيصير الشغل غير والأكل غير والزواج غير والحياة غير ولقائك مع الناس غير، أنت صرت محسوبا على الله. نصيحة لوجه الله تعالى، هلأ الآن الآن الوقت، دعاء، التجاء، ابتهال،
ليكون لك حال مع الله، لتصير في مرحلة أنه الله بيبعث الملائكة أنه بدي إياه فيقوه، ومشان تصدق أنه ملك يعني ما تفكر أنه هيك حديث نفس، حط إيده على رأسه قال ضلوا الشعرات هدول نفسه، بجوز هو ما بعرف أنا كيف كان شكله، بجوز صلع كله بس هدول ضلوا، بجوز الشاب كله بس هدول بقيوا كما هنين قائمين ضلوا إلى مات، ليقول له الله بأن من أرسلته لك هو ملك. فهو العلاء بن زياد واحد كانت عادته أن يحيي الليلة، مشان هيك فشون أنا بدي فيه أنت اتخذها عادة. رقم اثنين، يعني يوم تعب إني أجد فترة راح وكل من يوقظه، راح ربط الساعة، راح قال لزوجته، راح قال لأخته لوالدته لجاره لرفيقه، قال له تعا أخي دق علي الباب. المهم يعني عزم أن يقوم، فكان أن أيقظه الله تعالى. قال وكان العلاء ابن زياد يقول إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. يا لطيف هذول الصالحون بيعملوا أعمال صالحة خير الله، بيقول والله أنا واحد مثلي حط نفسه في النار. شلون بيحط نفسه في النار؟ يعني من كلامه من تصرفاته من إضاعته للوقت من عدم التزامه بأوامر الله أوردها المهالك. سيدنا عمر أبو بكر كان يمسك هيك لسانه، أبو بكر وما أدراك من أبو بكر، يقول هذا الذي أوردني الموارد. عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. الصالحون كثير بيخافوا. فالعلاء بيقول إنما نحن قوم، هلأ أنا عم بقرأ لكم بسير الأولياء، هو الرجل معدود من الأولياء عم بيقول عن حاله إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار بأعمالنا بأقوالنا بتصرفاتنا، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. ترى إذا فتنا الجنة الله وكيلكم برحمة الله، وإلا نحن منستاهل التعذيب. شايف مرة جديدة يا إخوان، أصحاب الرتب العالية بيخافوا، أصحاب الرتب الدنية ما بيخافوا. هلأ نسأل الله عز وجل أن يعجل للشام بالفرج. يعني من سنوات تتذكروا مثلا مرأت هيك حوادث خطف يخطفوا، الزنقيل كتير خافوا، الدرويش ما خافوا. أخي واحد خلي حدا يمشي معك، ليش حدا يمشي معي؟ قوم اطلع لحالك، ما معه شيء هذا ويبدأ يخطفوا، يعني شو بدهم فيه إذا خطفوا؟ يجوز بيطعموه بيشربوه بلاش بيفرح، يقول لك أخي أكلنا وشربنا ببلاش، بس اللي معه كتير بيخاف. شايف؟ هلأ هو اللي ما معه شيء بيقول له لهداك لك ليش خايف يا رجال؟ أي خلاص بقى ما بده، لا تكبره، بس هو ما بيعرف إنه هذا معه شيء كتير كتير فعلا بيخوف. أصحاب الرتب العالية بس من الصلة بالله بيخافوا، لأنه معه شيء كتير بيخاف. اللي ما معه شيء بيقول لك شو قال؟ شو قال؟ نحن أهل نار. لك هلأ إذا فتنا على النار دخيلك مين بده يفوت على الجنة لك؟ هيك بيحكي. مرة والله أنا كنت عم بخطب على منبر بس مو نزلت من على المنبر، إجا واحد سلم علي ما بعرفه، هلأ ما بعرفه كمان، قال لي أستاذ هلأ أنت إن شاء الله فكر إنه الله بده يفوت ناس على النار يوم القيامة. قال لي ما بيفوت حدا على النار، في ناس هيك اللي ما معه شيء بيفكر إنه الأمور سايبة، بس اللي معه كتير بيخاف. شايف؟ طالب يلي ناوي يطلع أولي بالبكالوريا لما بيجي فحص بيخاف كتير، مع أنه هو دارس خير الله، هو دارس أكثر واحد بيناتنا، بس بيخاف كتير، وبتلاقي قلبه عم بيدق وما بعرف شو، والأدرينالين يفرز والنبض والضغط. هلأ في له رفيق كسلان كتير بيقول له حاجة املي هالكتاب من إيدك إيمو، لأنه ما معه شيء، يعني ما معه شيء ما بيخاف، بس اللي معه شيء كتير بيخاف. فهدون الأولياء معه شيء كتير فبيخافوا. قالوا إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. فيا أخوان تعالوا نجتهد في العبادة ونقبل على الله عز وجل بقلوبنا وبأفعالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات. قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. شرحنا هذه الآيات في الحلقات الماضية، لكن عدنا إلى الآية التي قبلها لأهمية الفقرة والنقطة اللي تذكرتها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أنا أريد الملاحظة أن هؤلاء المتقاتلين شهد الله لهم بالإيمان، وهذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه إليها. وأخطر ما فيها أن طائفة تكفر الأخرى، هذا أخطر ما يكون. تتقاتلوننا أنتم كفار، أنتم تستبيحون دماءنا أنتم كفار، وهذا من أخطر ما يكون. وهذا منتشر الآن مع الأسف الشديد بين اللي يسمونهم يعني الجماعات المتقاتلة أو المتناحرة، يعني إما أن تكون معاي في خندقي أو أنت كافر. أعوذ بالله، هذا من أخطر ما يكون. الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون كلهم، والقتال اللي دار بينهم عن طريق الاجتهاد، كل واحد منهم وصله اجتهاده على أنه على حق، فهو يقاتل بعد الاجتهاد على حق، والآخر الذي يقاتله أيضا أوصله اجتهاده على أنه على حق، وكل واحد منهم يرى نفسه أنه على حق. ولهذا نحن أمام قتال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونترضى عليهم جميعا. فالحذر الحذر من الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الله عنهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. تلاحظ قدم يعني رضاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، ولا شك أن احنا نترضى عليهم، وكلهم عدول وكلهم ثقات، وديننا جانا من عندهم، فالطعن فيهم والطعن في الدين لا شك في ذلك، لأن الصحابة هم نقلوا إلينا هذه الأحاديث أو السيرة، ويجب أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. هذه الآيات الصحابة يقولون لما نزلت ما كنا يعني نعلم مدلولها الكامل، وماذا يعني ربنا في هذه الآيات حتى وقع القتال بينهم. فلما وقع القتال بينهم انتبهوا إلى هذه الآيات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما موقفنا؟ قال فأصلحوا بينهما. أول

ما نخطط ونفكر بالصلح، بالصلح نغلق صمام الدم. الصلح ألقي السلاح ونلقي السلاح وتعالوا وانت صالح، انت بدال ما نتقاتل نتحاور، وعن طريق الحوار فيما بيننا نصل إلى النتيجة إن شاء الله. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحداهما رفضت الصلح وأرادت البغي وأرادت الاعتداء، ها تذكر، وإن بغت وإن اعتدت ما تخرج من دائرة الإيمان اللي الله ذكره في هذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين، وإن بغت، نعم بغاة مؤمنون. ولهذا معاوية رضي الله عنه والجيش اللي معه قاتل معه بغاة، لكنهم مؤمنون ولا يكفرون، وعلي رضي الله عنه ومن معه ممن قاتل على الحق. فلننتبه أيها الإخوة، هذه قضية حساسة ومهمة، والحذر الحذر من أن تزل القدم ويزل اللسان ويزل القلب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى جانب الحق. فإن فاءت الفئة الباغية فاءت إلى الحق، قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ما في تعصب ولا تحزب إلى طائفة أو إلى فئة، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لما؟ قال إن الله يحب المقسطين. يعني تخيل تهبط عليك ساعتها محبة الله، الله يعني يقشعر له البدن عندما تتذكر محبة الله تهبط عليك، يعني كما قال إن الله يحب التوابين، ساعة التوبة تنزل عليك محبة الله، حب المتطهرين، ساعة التطهر من الجنابة أو الحدث الأصغر تهبط عليك محبة الله سبحانه وتعالى. أنت حبيب الله يا الله. يعني شوف المسلم، يعني حصانة المسلم لا تقول لي حصانة دبلوماسية ولا دولية ولا، هاي حصانة ربانية. الله يحبه لأنه توضأ، الله يحبه لأنه اغتسل، الله يحبه لأنه يوحد، الله يحبه لأنه يصلح ذات البين بالعدل والقسط، فهو حبيب الله حبيب الرحمن. انتبهوا أيها الأحبة إلى هذا. إن الله يحب المقسطين، إنما هذه أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة. والعجيب شوف ما قال إخوان، لأن كلمة إخوة هذه يعني تستخدم في اللغة العربية للإخوة الأشقاء، وكذلك الأربعة إخوة يعني من أب وأم واحدة. عجيب، يعني أخوي المسلم هذا كشقيقي من أمي وأبي، نعم، لأن علاقة العقيدة أعظم من علاقة النسب. يا الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. جاءت التقوى هنا، تذكرون ماذا قلنا عن التقوى في الحلقات التي مضت؟ جاءت هنا واتقوا الله لعلكم ترحمون.
وهذا يعني القرآن يلوح بالرحمة ساعتها، ولا شك أن رحمة الله ستنزل وتهبط على هؤلاء. وعندما يقول القرآن عسى ولعل فهو متحقق، لأن الله سبحانه لا يمنعه شيء ولا يمنعه مانع، لا إله غيره ولا رب سواه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فلا زلنا نتحدث عن من هدي الإسلام، يعني بده يعلم رب العالمين كل العلوم اللي جاي من السماء ومنهاج التربية الصالحة. منهاج التربية الصالحة، هذا العنوان. ونحدثكم عن نباهة الأطفال وذكائهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه له مكانة عند الفاروق، أي عمر ابن الخطاب، إذ كان يدخله مجلس الشيوخ رجال كبار ويقول عنه إنه من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة. فقال: دعاني ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأدخلني معهم مع الرجال الكبار، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى، سورة صغيرة، إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، هيك فهموها. وسكت بعضهم، ما قدروا فسرها، أين لم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ بدي فسر هذا. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رايح عند ربه أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من الله. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. كان عمر كمان كان نفس الشيء، الله صدق. ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في طريق من طرق المدينة وأطفال هناك يلعبون، وفيهم عبد الله ابن الزبير، الله عند الزبير، وهو طفل يلعب. فهرب الأطفال كلهم حينما رأوا عمر، ووقف ابن الزبير مكانه لم يهرب، ذكي كان. فلما وصل إليه عمر قال له: لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال على الفور: ليس في الطريق ضيق فأوسع لك، ولست مسيئا فأخافك. صحيح. ورأى عمر بن عبد العزيز أيضا رضي الله عنه ولدا له في يوم عيد، وعليه ثوب خلق أي بالي، فدمعت عينه فرآه ولده فقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني، أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخلق المهري. قال: يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه، هذا اللي بينكسر، أو عق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيا عني برضاك. ففرح بجوابه وضمه إليه وقبل ما بين عينيه ودعا له، زكي. وكان من أزهد الناس بعد أبيه. ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول ولايته وفود المعلمين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك أكبر. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وزار أحد الخلفاء وزيرا له في داره، وكان للوزير ولد نبيه، فأحب الخليفة أن يلاقفه ويداعبه، فأراه خاتما في إصبعه وقال له للولد: هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ فقال الولد على الفور: نعم، الإصبع الذي هو فيها هذا أحسن منه. ثم قال له أيضا: هل دارنا أحسن أم داركم؟ فقال: دارنا أحسن ما دام الخليفة فيها. فأعجبه ذكاؤه وجوابه وقربه إليه وأكرمه. وقال بعضهم: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. ماذا عن الحديد؟ عندما يخبرنا ربنا عز وجل عن الحديد ويجعل له سورة كاملة من سور القرآن العظيم، أليس في ذلك دلالة؟ معنا فضيلة العلامة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذا الموضوع. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني عندما يخصص القرآن سورة كاملة باسم سورة الحديد، هل لذلك من دلالة؟ ثم ربنا يقول وأنزلنا الحديد، وعلماء الأرض فيما نسمع أن الحديد هو من باطن الأرض، كيف أنزل؟ هل هو كالمطر؟ هل هو من الغيوم؟ نرجو التفصيل.
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم، وبعد فإن معجزات القرآن الكريم لا تنتهي، ومن أعظم وأوضح وأجلى معجزات هذا الكتاب العزيز في النواحي العلمية اختيار صورة باسم الحديد. فالإنسان يعرف من عناصر الأرض وعناصر الكون من حولنا حوالي 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة عنصر الحديد. وكان يجب على المسلمين أن يفكروا من قديم، لماذا الحديد؟ لماذا لم يختر ربنا تبارك وتعالى عنصرا من العناصر النفيسة كالذهب كالفضة كالبلاتين؟ لماذا الحديد بالذات؟ ثم لماذا يشبه ربنا تبارك وتعالى إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية؟ فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلام عجيب حقيقة، كان لابد أن يستثير تفكير المسلمين. طبعا في القديم قال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا، لأنه لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يفهم كيف أنزل الحديد، لأن الحديد يشكل حوالي 35.9% من كتلة الأرض، وكتلة الأرض مخدرة بحوالي 6,000 مليون طن. فمعنى هذا أن بالأرض أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد. أغلب هذا الحديد متركز في قلب الأرض. الأرض لها قلب يسمى قلب الأرض الصلب، عبارة عن 90% حديد، 9% نيكل، و1% عناصر خفيفة. والنيكل من عائلة الحديد. بعد ذلك له قلب سائل، الأرض لها قلب سائل يحيط بهذا القلب الصلب لحكمة عظيمة أيضا، له نفس التركيب تقريبا. ثم بعد ذلك أربعة أوشحة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل للخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. فإذا قلنا أن هذا الحديد أنزل من خارج الأرض، كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار بهذا الانتظام الدقيق؟ يعني أسئلة محيرة كثيرة لم يجد العلماء لها إجابة إلا بعد البدء في رحلات الفضاء. فعلماء الفضاء كانوا يتوجسون خيفة من النيازك، والنيازك عبارة عن أجسام صلبة تدخل في نطاق جاذبية الأرض، تحتك بغلافها الغازي، نتيجة لهذا الاحتكاك قد تحترق احتراقا كاملا فتسمى شهابا، ولا ينزل منه على الأرض إلا بعض الرماد. وإذا كانت كتلة هذا النيزك كبيرة جدا، يعني قد يحتك بالغلاف الغازي ويفقد جزء من كتلته، لكن يصل الأرض كتل كبيرة منه. وبعض النيازك وصلت الأرض بمئات الأطنان وتركت حفر في الأرض يعني يزيد عمقها عن نصف كيلو وقطرها عن عدة كيلومترات.
0: هذا في القديم أم حتى الآن يمكن؟
1: حتى الآن ننزل. وبعض في القديم نزل ولازال ينزل الآن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن النيازك في زماننا لا تنزل في المرافق السكنية وإلا دمرتها.
0: سبحان الله.
1: فنزل في مطلع القرن العشرين نيزك حديدي في جوبة في جنوب السودان. هذا نيزك 90 طن، يعني كتلته 90 طن. وإذا علمنا أن أغلب الكتلة تحترق بالاحتكاك في الغلاف الغازي للأرض، فهذا النيزك كان مئات الأطنان، يعني كتلة أكبر من ذلك بكثير. ولك أن تتخيل لو ارتطبت كتلة كهذه يعني 100 طن من الحديد مثلا بسرعة كونية هائلة ترتطم بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلس العلماء لفترة طويلة قبل أن يتجرأوا على إرسال مركبات فضائية يدرسون من أين تأتي النيازك، حتى جاءوا إلى مصر وبدأ يدرسوا النيازك التي نزلت في مصر وإلى السعودية وإلى منطقة العربية، يعني مسحوا العالم تقريبا قبل أن يجروا على إرسال مركبة إلى الفضاء. وكان السائد في القديم أن هناك مدار يسمى مدار الكويكبات بين المريخ والمشتري. هذا المدار مليء بآلاف القطع الصخرية التي تدور في فلك محدد، يعني اعتبرها الفلكيون كوكبا منفجرا، ولذلك سموه مدار الكويكبات. وكان الرأي سائد أن أغلب النيازك والشهب تأتينا من مدار الكويكبات، ولكن بعد الرصد الطويل اتضح أنها لا تأتينا من هذا المدار. فهذه الكتل على اختلاف أحجامها، فيها الكبير وفيها الصغير، يعني مرتبطة بهذا المدار ارتباطا دقيقا ولا تخرج عنه. بالرصد اتضح أن بدأوا بدراسة الشمس، فوجدوا أن الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتم فيه عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، تتحد فيها نوع ذرات الإدروجين، يعني أغلب تركيب الشمس غاز الإدروجين، تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين مع بعضها البعض نتيجة للضغوط الهائلة التي تحدثها تيارات خاصة، يعني جعلها ربي وسيلة من وسائل جعل هذه النجوم متقدة مشتعلة ملتهبة مضيئة بذاتها. تتحد أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين في بواسطة هذه الدوامات وتكون نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم. كتلة الأربع ذرات الإدروجين أعلى من كتلة ذرات الهيليوم.
2: فالفرق يعني ماذا نعني أن كتلتها أعلى؟
1: يعني كتلتها أعلى يعني وزنها أعلى.
2: نعم.
1: يعني فالفرق
2: يسمونها الوزن الذري
1: لا الوزن الذري غير.
2: نعم.
1: نقول الكتلة كما نقيسها نحن.
2: نعم.
1: يعني كتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم.
2: نعم.
1: نواة الهيليوم. الفارق في الكتلة ينطلق على هيئة الطاقة. هذه الطاقة تعطي لقلب الشمس درجة حرارة من 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة.
2: الله.
1: تعطي سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. لأرسنة اللهب المنبثقة من الشمس 1 إلى 2 مليون درجة مطلقة. وهكذا يعني اعتبرت النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا بداخلها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها الحياة. لما تابع العلماء عملية الاندماج النووي في داخل الشمس لاحظوا أن هذه العملية لا تتعدى الكربون السيليكون الألومنيوم، بعض العناصر خفيفة لا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهش العلماء، نحن لدينا أدلة تؤكد على أن أرضنا وقمرنا وباقي أجرام المجموعة الشمسية انفصلت من الشمس ولا تزال مرتبطة بالشمس بالجاذبية. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، من أين جاء حديد الأرض بهذه الكمية الكبيرة؟
2: يعني في الأصل النظرية تقول أن جميع هذه الكويكبات أو كوكب الأرض منها أنه انفصل من الشمس.
1: نعم.
2: إذن لابد أن يكون جزء من هذا الحديد موجود في الشمس، لكن تقول أن العلم أثبت أنه لا يوجد حديد،
1: لا يوجد حديد في الشمس.
2: إذن من أين أتى؟
1: بدأوا ينظروا إلى النيازك، من أين تأتي النيازك؟ فاتضح أن النيازك في غالبيتها أو لم يكن كلها تأتي من خارج نطاق المجموعة الشمسية. فبدأوا يرصدون ذلك، هل هناك نجوم تصل فيها عملية الاندماج النووي إلى تخليق الحديد؟ وفوجئوا بأن هناك نجوم تسمى النجوم العملاقة أو العماليق، تبلغ كتلتها من 6-17 مرات كتلة الشمس. هذه النجوم العملاقة تصل الحرارة نتيجة لعملية الاندماج النووي في قلبها إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة، كأنها جهنم قائمة أمام أنظار الناس، يعني 500,000,000,000 درجة مئوية بعض هذه النجوم. هذه الحرارة العالية هي التي تعين النجم على الوصول بعملية الاندماج النووي إلى مرحلة الحديد. عملية الاندماج النووي كما أشرنا عملية مطلقة للطاقة، يسموها exothermic reaction، تفاعل يطلق الطاقة. حينما يصل للحديد يصبح مستهلك للطاقة، يسموه endothermic reaction. فإذا تحول قلب النجم للحديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم. حينما يعاود الانفجار تتنافر كتل الحديد هذه إلى صفحة الكون، ومنها ما يصل إلى الأرض كحديد كما يصل إلى غيرها من أجرام السماء بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي محتاج إلى حديد فينزل إليه الحديد بالقدر المناسب، وتتخلق العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد كلها في صفحة السماء. ولذلك يعني في القديم، ولو أني حنقول لكم نقلة سريعة كده، يعني يقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون.
2: نعم.
1: وفسرها الأقدمون بأن الرزق هو الماء. نعم. لأن الماء بالنسبة للإنسان يعيش في الصحراء هو أصل الحياة، هو سر الحياة، وهو أهم شيء في حياتي.
2: وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء.
1: نعم. بس نعم. أنا أتكلم يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقالوا المطر، يعني أعظم رزق للبدو في الصحراء المطر، يحيى هو وماشيته عليه. لكن نحن نعلم الآن أن كل أنواع الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين والفضة، كل ذلك ينزله ربنا بقدر معلوم.
2: فضيلة الدكتور، ذكرت أن ليس فقط الرزق يأتي من السماء بالماء فقط. نعم. هناك الحديد وبقية المعادن،
1: هناك الماء، هناك كل أنواع المعادن التي تحتاجها الحياة، كل العناصر التي تحتاجها الحياة، وهناك القرار الإلهي بتوزيعه، يعني كل هذا ينزل من السماء. فإذا قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، يشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق لأن هو الذي ينزله بقدر معلوم، يشمل الماء كما يشمل كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة ومن أبرزها وأهمها الحديد.
2: يعني هذه النيازك إذن يعني تحمل في طياتها الحديد وغير
1: الحديد، كل ما هو أعلى في وزنه الذري من الحديد.
2: طب لماذا خصص القرآن الحديد؟
1: لأن الحديد بيمثل يعني آخر ما يتكون في داخل النجوم، يعني ما كل العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد. نعم. يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء.
2: سبحان الله.
1: فكان اللبنة الأساسية لبناء العناصر الثقيلة كلها هي الحديد. فقال العلماء لابد أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أعلى في وزنه من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن كل العناصر كل الكواكب الخارجية في مجموعتنا الشمسية كواكب غازية رمادية، يعني أغلبها الرماد أيضا، يعني كتلة من الغاز تدور حول ذاتها فتتماسك، وفي داخلها بعض الهباءات الصلبة. فقال العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك على الأرض الآن، ولكن بمعدلات أعلى، معدلات أكثر كثيرا. نزلت هذه النيازك، فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وحينما يكون عندي جرم كوني يتحرك بسرعة كونية ويستقر، تنطلق الطاقة التي كان يتحرك بها إلى حرارة، فانصهر هذا الحديد وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى أرضين سبعة كما قال ربنا تبارك وتعالى. لب صلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة أغطية كروية الشكل يغلف الخارج منها الداخل، تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا.
2: سبحان الله.
1: ويتحدثون عن المصدر الخارجي للحديد في مجموعتنا الشمسية، يقول The extra terrestrial origin of iron in our solar system.
2: سبحان
1: أن الحديد في مجموعتنا الشمسية قدم إلينا من خارج المجموعة الشمسية. وهنا يتعجب الإنسان، من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية من قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: لا إله.
1: من كان في زمانه يمكن أن يسأل مجرد سؤال عن هذه القضية؟ لماذا أنزلها ربنا تبارك وتعالى وسمى سورة من سور القرآن الكريم سورة الحديد، وذكر هذه الحقيقة وشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية حتى لا يختلط الأمر على بعض المفسرين فيقول أنزلنا هنا إنزال مجازي بمعنى جعلنا بمعنى خلقنا بمعنى قدرنا، هو إنزال حقيقي. هذه ومضة من أجمل وأروع الومضات العلمية في كتاب الله، والتي ما ذكرت أمام أحد من العلماء الغربيين إلا وهزته من الأعماق.
2: يعني البعض يأتينا بأسئلة من أجل هذا البرنامج، يقول يعني ما فائدة الإعجاز العلمي، ما فائدة الوصول إلى حقائق قد سبقنا إليها من قبل. يعني أنا أود أن أشير بتوضيح بسيط، أن القرآن عندما يجزم بأن الحديد قد أنزل، فكل النظريات التي تقول أن الحديد قد أخرج من الأرض تبقى باطلة أمام ما تحدث عنه القرآن العظيم. وهذا يدعونا كمسلمين أن نتفكر مرة ثانية في قرآننا، لأن لدينا قواعد كلية، قواعد محسومة. لكن يعني قرأت فيما قرأت عن ما تتحدث به عبر موقعك على عن موضوع الحديد، أنا للحديد يعني أهمية كبيرة في حياتنا. ماذا عن الحديد في النبات؟ ماذا عن الحديد في حياة الإنسان؟
1: وطبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بد أن أقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الحديد فيه بأس شديد.
2: جميل.
1: ثبت بدراسات مستفيضة أن اللبنات الأولية للمادة تتماسك بقوة ثم القوة النووية الشديدة في داخل نواة الذرة. أعلى قوة تماسك يعني لاحظها العلماء هي قوة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد.
2: يعني فقط للتوضيح، ما الفرق بين النواة والذرة؟ يعني بعضهم يقول لا تقول قنبلة ذرية، يقول قنبلة نووية.
1: نعم.
2: هل
1: نعم.
2: هناك فرق بين طبعاً. الذرة والنواة؟
1: طبعا يعني هو نواة الذرة هي مركز الذرة.
2: نعم.
1: وهي التي تحمل الشحنة الموجبة والجسيمات المتعادلة في داخل الذرة.
2: نعم.
1: أغرب الذرة فراغ، بعد ذلك يشبهها ربنا تبارك وتعالى بالمجموعة الشمسية. يعني النواة في الوسط تشبه الشمس.
2: نعم.
1: ثم إلكترونات تدور في مدارات محددة في أفلاك محددة حول هذه النواة، تماما كما نرى في المجموعة الشمسية شمس في الوسط وكواكب تدور من حولها.
2: نعم.
1: حتى تؤكد لكل ذي بصيرة أن الخالق واحد،
2: سبحان الله،
1: نمط البناء واحد في هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فأما نتكلم عن القنبلة النووية، هي القوة الناتجة عن تفكك تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة. أما نقول القوة القنبلة الذرية، لا، أنا بفكك الإلكترونات الخارجة عن نواة الذرة. وذلك القنبلة النووية أشد ألف مرة من القنبلة الذرية. الذي أقوله أن ثبت أن يعني معدل تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ القمة. يبدأ هذا تماسك من ذرة الإدروجين ثم يصل للقمة عند الحديد ويبدأ يتنازل بعد ذلك. فحتى العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد، شدة التماسك في نواتها أقل بكثير من الحديد.
2: سبحان الله.
1: فالمقرب عنه فيه بأس شديد، إشارة علمية عظيمة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين، أن اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ شدة تماسكها أعلى ما تبلغه شدة التماسك في نواة أي ذرة من الذرات. ولعل هذا هو الذي أعطى للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر. طيب من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ من كان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: نعم.
1: من كان يضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني ما يقوله المدعون يعني له لمسة من الصدق أنه هو الذي كتب القرآن؟ يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب لو لم يكن للأرض هذه الكرة الضخمة من الحديد الصلب والسائل في جوفها، ما كان لها مجال مغناطيسي؟ ما كانت لها قوة جاذبية؟ وإذا فقدت مجالها المغناطيسي وقوتها الجاذبية، ما استطاعت أن تمسك بغلافيها المائي والهوائي، ولا استطاعت أن تمسك بالحياة على سطحها. نحن نرى الإنسان على سطح القمر يتنطط، لأن جاذبية القمر ربع جاذبية الأرض، يعني يمشي كالكنغر يعني.
2: صحيح.
1: فهذه قيمة. لو لم يكن للأرض هذا اللب الصلب، ما كان لها قرار في دورانها حول محورها أمام الشمس؟ يعني كانت تترنح صحيح. شديدا.
2: يعني بعض الذين يعني يذكرون ما تذكر يقولون كيف نفسر كلام فضيلة الدكتور عن أن هذه الكتلة المغناطيسية استطاعت أن تجلب الماء؟ يعني نعلم أن المعادن يمكن أن تكون هناك قوة جاذبية الأشياء الصلبة، لكن كيف استطاعت هذه الكتلة أن تجذب الماء؟ والماء كما نعلم يعني سائل لا يمكن الإحاطة به.
1: لا يعني هو طبعا جاذبية يعني تحكم كل شيء في الوجود. يعني العلماء يقولون لدينا 5 صور من صور الطاقة.
2: نعم.
1: الطاقة النووية الشديدة، الطاقة النووية الضعيفة، الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الجاذبية. ويحاولون الربط بين هذه القوى كلها في صورة واحدة سموها الجاذبية العظمى، هي التي تمسك بكل شيء في الوجود.
2: سبحان
1: صحيح بأمر الله وبإرادته، أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. لكن هذا قانون الله، القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. الذي أقول أيضا أن نلاحظ أن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان ودماء الحيوان، أغلب المادة الخضراء في النباتات. فلو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد على الأرض ما كان ممكن أن يكون على الأرض حياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
2: يعني فضيلة الدكتور، فقط للتوضيح، أين نجد عبارات التي تدل على أن ما أنزله الله عز وجل من حديد أرفقه بمعادن كثيرة، أم أن لها صور أخرى؟
1: لا، ما طبعا كون الحديد هو آخر ما يتكون في داخل النجوم، فإذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالحديد عن كل ما هو أعلى من الحديد.
2: نعم.
1: الحديد وكل ما هو أعلى من الحديد.
2: نعم.
1: لأن لذلك نجد مثلا عناصر زي الذهب، الفضة، البلاتين نادرة. ليه؟ لأنها تأتي نتيجة يعني تفاعل الحديد مع اللبنات الأولية للمادة، اصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة حتى يخلق منها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي أعلى في وزنها الذري عن الحديد.
2: ماذا عن هذا التوزع؟ يعني ذكرت أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الحديد أنزله بقدر معلوم.
1: نعم.
2: كتوزيع للأرزاق.
1: نعم.
2: يعني البعض يقول أن هناك توزيع عشوائي بدليل أن بعض الناس تغلب أقواما آخرين لاستغلال هذه الثروات الباطنية.
1: نعم.
2: هل هناك من إشارة، هل هناك من حكمة في توزع هذه المعادن في مناطق وغير موجودة في مناطق أخرى؟
1: طبعا الكون لا يعرف العشوائية والصدفة، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على أن الكون خلق بتقدير حكيم عليم بصير، كل شيء موزون فيه بدقة بالغة.
2: سبحان الله.
1: كل شيء، يعني دورة الماء حول الأرض، دورة الرياح حول الأرض، دورة السحب حول الأرض، دورة العناصر حول الأرض، دورة الصخور، دورة الحياة، كل هذا محسوب بدقة فائقة. لو اختل يعني شعرة يعني لانهار كل شيء.
2: سبحان الله.
1: نعم، يعني لا يجوز. كلمة العشوائية والصدفة كلمة أدخلها الملحدون حتى لا يعترفون لله بالخالقية سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نستخدمها نحن المسلمين أبدا.
2: جميل.
1: عشوائية في أعمالنا نحن البشر، الصدفة في حياتنا نحن البشر، أما يعني الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، يعني إن كل شيء أنزلناه بقدر.
2: قدر.
1: نعم. يعني كل شيء مقدر. تعرف حرك علماء الفلك يقولون لو اختلت درجة الحرارة 1 في المليون من درجة الحرارة الأولى التي بدأ بها هذا الكون ما كان هذا الكون.
2: سبحان الله.
1: لو توقفت العمليات المترتبة التي تلت بعضها بعضا بعد عملية الانفجار العظيم، لو بس جزء من مليون من الثانية ما كان هذا الكون.
2: يا سبحان الله. يعني الحديث شيق، وخاصة نتحدث عن أهم معدن في هذا الكون العظيم. في الحلقة القادمة نسأل فضيلة البروفيسور دكتور زغلول النجار عن قضية الاحتباس الحراري، إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحديد فلماذا الصناعات الثقيلة تؤثر على غلافنا الجوي؟ هل هناك من إجابة شافية في القرآن العظيم؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم حي كريم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله عز وجل في علاه وقدرته يستحيي من عبده الذي خلقه وأنعم عليه ووجده في الحياة، بل هو سبحانه هو الذي منح العبد القلب الذي يتجه به إلى خالقه، ومنحه اللسان الذي يدعوه به، واليد التي يرفعها إلى خالقه سائلا داعيا. حياء الله حياء كمال وجلال، لا حياء ضعف ونقص، وليس كحياء المخلوق. المخلوق حين يستحي يقعد به حياؤه عن حاجته، ينعقد لسانه عن إبانة مطلوبه أو الحديث إلى عبد مثله. حياء الله عز وجل من عبده المؤمن يورث العطاء والإحسان منه تبارك وتعالى، يورث إجابة الدعاء وتحقيق المطلوب. لن ترجع يداك صفرا حين تسأل ربك الحي الكريم، فإجابة الدعاء ليست قصرا على تحقيق ما سأله العبد. قال أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أيها الأخوة والأخوات، إذا استحضر الداعي لربه وهو يرفع يديه بحاجته إلى الله تبارك وتعالى، استحضر أن الله عز وجل يستحيي ممن دعاه، أنه كريم حيي تعلوه المهابة ويلين قلبه ويقبل على الله بكيانه كله، موقنا أن الأمر بيده سبحانه جل في علاه. يقطع الحبل ممن سواه، يقطع الرجاء من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. كيف يغفل قلب الداعي عن مولاه وهو يستحضر حياءه وكرمه وجوده سبحانه؟ حين يستحضر المؤمن أن الله عز وجل يستحيي من عبده حين يدعوه، فلسان حاله يقول: أليس الأولى بي أن استحيي من الله عز وجل؟ أتقلب في نعمه وفضله وإحسانه، أتقاعس عن طاعته، أجفو عن القيام بحقه، ينعم علي بالصحة والقوة فأستخدمها في معصيته، أخلو عن الناس فأتقحم محارمه، يأنس المحبون بمناجاته والخلوة به وأعصيه حين تغيب عني أعين الناس وهو سميع بصير محيط، منحني المال والرزق الوفير فأنفق في متعتي وملذتي وأستكثر ما أنفقه في طاعته تبارك وتعالى، وقد وعدني بالزيادة والعوض، استحي من الله عز وجل حق الحياء. فالله عز وجل في علاه يستحيي من عبده إذا دعاه. رزقنا الله وإياكم الإقبال عليه وطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من ضمن العبادات أفعال لا تتصور أنها عبادات، زي دخول الخلاء. دخول الخلاء ده والنوم، يعني إيه العبادة اللي في دخول الخلاء؟ هو ربنا خلقنا كده، خلقنا لما بناكل بنحتاج نخرج فضلاتنا، فإحنا بنتعبد ربنا، بنمتثل لقدر الله فينا وبنخش الحمام. ودخول الحمام ده دي سنة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما نخش الحمام إزاي الإنسان يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى. لأن طول ما أنا في ملك الله وفي دنيا ربنا أنا عبد لله، ما بتنفسش نفس إلا وأنا بقول يا رب أنا عبد ليك. حتى في كده، عشان كده ما تستغربش ان العلاقة الزوجية الحميمية بين الرجل والست فيها دعاء، لان حتى هذه الشهوة الانسانية الجسدية لما بتكون في الحلال بتبقى عبادة ويؤجر عليها الانسان. احنا تفكيرنا كده في حياتنا، وده اللي علمه لنا سيدنا محمد ونور لنا طريقنا به عليه الصلاة والسلام مع ربنا. فدخول الخلاء اللي هو الحمام ليه 7 سنن عايز اقول لك عليها. السنة الأولانية والذكر، إن إحنا وإحنا داخلين الحمام بنقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء كده ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الحمام في التواليت اللي هو منطقة بيكون فيها نجاسات، فبيبقى المنطقة دي ممكن يكون بيحضرها الجان أو الشياطين. مش هيأذيك إن شاء الله، لا يعمل لك حاجة، بس ربنا بيعلمنا ألا يرى الشيطان منك عورة، احتراما ليك وحياء منك إن ما حد يشوفك حتى العوالم الغيبية. عشان كده أنت لما بتقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك حجاب وستر لك عن الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت بتقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. سنة كمان في الذكر وانت خارج، مش بس وانت داخل، ده وانت داخل وانت خارج، ده في ذكر دخول وخروج الخلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء من الحمام يعني في عصرنا دلوقتي لذكرين. الذكر الأول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، انك انت المخرجات دي أذى بيخرج من جسمك عافية وصحة، فالحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي ذكر تاني مشهور وانت طالع من الحمام قول غفرانك 3 مرات، غفرانك غفرانك. فدي أول سنة من السنن، ذكر الدخول والخروج. السنة الثانية من سنن الخلاء دخول الحمام يعني هو كراهية ذكر الله وانت بتعمل تولات، لأن الحمام فيه حاجات كتير، فيه الحوض اللي انت تتوضع عليه وينفع تذكر ربنا عليه، فيه الاستحمام وينفع تذكر ربنا. لكن لما العلماء قاسوا فعل النبي زمان، اللي كان زمان ما كانش فيه حمامات تواليت جوه البيت، ما كانش فيه دورات مائية، فالناس كانت عشان تروح تخش الحمام كانت بتبعد بعيد ورا الجبال والتلال، فتبقى الأماكن أماكن نجاسة ما فيهاش الدورة المائية، لما تشد السيفون أعزكم الله تروح النجاسة ويبقى المكان كله طاهر. أو حتى التواليت اللي بيتقفل، معاش بفصل ليك في المسألة شوية، أو التواليت اللي بيتقفل بعد ما تشد السيفون فيبقى المكان كله طاهر. فقالوا إمتى ما نذكرش ربنا؟ وانت على التواليت لا تذكر الله، لأنك بيحتاج تتوضى ومحتاج تغتسل والحاجات دي كلها فيها أذكار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، فمر الرجل وقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام لأنه كان يبول، فلما انتهى وتوضأ رد عليه السلام. بكراهية ذكر الله وإنت في الحال بتاع قضاء الحاجة. السنة الثالثة هو الاستنجاء بالشمال مش باليمين. الاستنجاء أن الإنسان يتطهر من البول. السيدة عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره اللي هو الوضوء ولطعامه، واليسار أو الشمال للاستنجاء. كانت تعلمنا كده السيدة عائشة. فالسنة أن يستنجي الإنسان بالشمال مش باليمين. السنة الرابعة انك انت تحاول تستتر من الناس. تقول لي احنا كلنا بنخش الحمامات بنقفل علينا، دي من نعمة ربنا، لكن ساعات بعض الناس بيحتاج ان هو لما يتزنق في الصحراء ولا ايا كان استتر حياء، حياء وحفظا لنفسك ولكرامتك، وحافظ على ده. وبالمناسبة دولنا العربية الإسلامية الموضوع ده الحمد لله استقر، لكن لما الناس اللي بتسافر فيكم بعض الدول الأوروبية وكده بيشوف ان الموضوع ده مختل جدا. فكرة الاستتار في الاغتسال والاستتار في التواليت في الحمام الحمد لله اللي بعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام. السنة رقم 5 ان الانسان ما يقضيش حاجته لو اضطر في مكان الناس بتمر منه. انا عارف ان بفضل الله اغلب بيوتنا او اغلب الناس بتبقى يعني في الحته دي بتتشيك وفي الحمامات وتستنى، بس نفترض ان واحد اضطر ان هو يعمل حاجة زي كده في مكان لانه مش لاحق انه يستنى ما يروح الحمام. سيدنا رسول الله قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل. من زمان كان الناس ممكن تعمل تواليت يعني في الصحراء او في يعني في طرق الناس، فممكن واحد يعمل في عين مية الناس تشرب منها في الموارد، او في قارعة الطريق في حد ما طريق الناس ماشية منه، او في مكان ضلة الناس لما تصدق في الصحراء تلاقي الضل فيلاقوا حد عمل تواليت في حتة زي كده يعني يقضي حاجته في حتة حاجة زي كده. فسيدنا النبي نهى عن ده عشان لو في بعضنا اضطر لحاجة زي كده يتأدب بهذا الأدب النبوي. رقم 6 الاستنجاء. دي مش بس آداب نبوية وسنن منسية، ده فرض. والكلام ده لبعض شبابنا اللي بيتهاون في المسألة دي، بيتهاون وبيسمح لنفسه انه يتنجس أعزكم الله ببقايا البول بتاعه من غير ما يغسل موضع البول بشكل يخليه يعرف يصلي، خلي لبسه ما فيهوش نجاسة، لأن النجاسة بتبطل الصلاة سواء نجاسة الجسم أو نجاسة اللبس. فاهتم بالمسألة دي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توعد يعني ويعني خوفنا من اللي مش بيتوصى بالاستنجاء، وقال إن ده من أحد أسباب العذاب اللي فيه شيء من الاستهانة بطهارة الجسم اللي بسبب الإنسان بيصلي. يبقى آخر شيء من سنن الآداب النبوية والسنن المنسية في قضاء الحاجة، وهي غسل الإيدين. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيدة ميمونة بنت الحارث بتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخلاء كنت أصب على يده على يده الشريفة الماء فيغسلها. دي حتة مهمة، بغسل يدك بالصابونة بالذات لما تكون في حمام عام طالع من تواليت مثلا في مول ولا حاجة، اغسل إيدك بالصابونة. أولا حلو إن الناس تشوفك بتعمل كده علشان هما كمان يعملوا كده فتنشر النظافة. ثانيا في شيء من الحفاظ على الجسم، لأن في الآخر الحمامات بالذات العامة وعموما دي خروج فضلات من الجسم، فما تستهنش. لو مية بس تمام، لو مية وصابون يبقى أشيك وأرقى وأقرب لنظافة ووصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دول 7 سنن منسية وآداب نبوية في قضاء الحاجة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. رجل كلما مر العرب على قبره رجموه. تخيل، كل ما يمر الناس على القبر أخذوا الحجارة ورجموه. تقول هو الشيطان الذي يرجم؟ هي جمرات الحج التي ترجم على الشيطان وأثره؟ لا، هذا لا يرجم في موسم، هذا كلما مر عليه الناس رجموه. فما قصة هذا الرجل؟ نرجع إلى زمن ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمي عام الفيل. كان هناك رجل اسمه أبرهة، أبرهة الأشرم الحبشي. وكان هذا الرجل سمع عن بيت عند العرب يحج الناس إليه ويزوره الناس ويطوف الناس به، فقرر أن يبني كنيسة، وكان على دين النصارى، فقرر أن يبني كنيسة أعظم من بيت الله الحرام، هو على باله القضية بالشكل. فبنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وطلاها بالذهب وبالزينة، يعني شيء عظيم جدا. حتى قال للنجاشي في ذلك الزمان وهو حاكم الحبشة، قال: لأبنين كنيسة أصرف إليها العرب فيحج إليها بدل بيتهم، أخليهم يتركون الكعبة اللي يسمونها كعبة ويجون يحجون إلى هذه الكنيسة، على بال القضية بالشكل أبرها. وفعلا بنى تلك الكنيسة، وظل فترة من الزمن وهو يبنيها حتى اكتمل بناؤها، والعرب يسمعون كلامه. والعرب يقدسون الكعبة مو لأجل شكلها، هم توارثوها من دين إبراهيم عليه السلام. صحيح أدخلوا عليها الشرك، لكنهم في النهاية متوارثينها من دين إبراهيم، يظنون أنهم على دينه. أحد رجال بني كنانة جاء في ليلة من الليالي أراد أن يهين هذه الكنيسة. بدأ الآن القضية بين العرب وبينهم، فذهب إلى الكنيسة ليلا فتغوط داخل الكنيسة، نجسها وخرج. لكن الناس عرفوه، من الغريب اللي داش عندنا؟ ما في غير هذا الكناني. فلما سمع في الصباح الخبر أبرهة، قالوا له: إن رجلا من العرب جاء وفعل كذا وكذا، نجس هذه الكنيسة وذهب. فغضب أبرهة، قال: والله لأهدمن كعبتهم، يسوون هذا الشيء في كنيستي راح أهدم الكعبة. وفعلا جهز جيشا عرمرما، جيش كبير، وفي مقدمته الفيل. تخيل، مو شيء بسيط، والعرب ما تعرف الفيل في ذلك الزمان، ولا تعرف كيف تقاوم هذا الحيوان، ولا كيف تقف أمامه، ما يعرفون هذه الحيوانات. فتقدمهم ذلك الفيل الكبير وخرج بذلك الجيش، يمر على قبيلة قبيلة من العرب. وين رايح؟ رايح الكعبة، يبي يهدمها. لكن الغريب أن أبرهة ما كان عنده أحد من شعبه ومن جيشه يدل طريق الكعبة، ما يدلونها، عمرهم ما راحوا لها. وكل ما جاءوا حق قبيلة من العرب طلب منهم من يدلهم على الكعبة، فيقولون: الكعبة؟ لا نعرف الكعبة. قال: الكعبة التي تحجون إليها. قال: كنا نسمع بها لكننا لا نذهب إليها. هم يعرفونها ويعرفون طريقها تماما، لكن لا يريدون أن يدلوا أبرهة على الكعبة، هم عارفين شيء بيسوي في الكعبة، لكن ما يقدرون يقفون أمامه. بعض القبائل بدأت تقف أمامه لكنها ما استطاعت، جيش عظيم، والغالبية تنكروا أن يعرفوا الكعبة ومكانها. ضيع الرجل، يروح هنا يمين يروح يسار، مو عارف وين الطريق، ولا عربي في الجزيرة دله على طريق الكعبة، يخافون، دل على الكعبة عشان يهدمه. وصل أبرهة بجيشه ومعهم الفيل إلى الطائف، فرأوا مكانا مقدسا يتوسل الناس به ويدعوه الناس ويست
يستنجدون به، فظن أنها الكعبة فأراد هدمها، فجاء كبراء الطائف إلى أبرهة وقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: أهدموا الكعبة، بيتكم تزعمون أنه بيت الله. قال: ليس هذه الكعبة، هذا بيت اللات. فنهوه عن هدمها. فبرز رجل اسمه أبو رغال، شوف هذا أخبث العرب في ذلك الزمان، قال: يا أبرهة. قال: نعم. من أنت؟ قال: أنا أبو رغال. قال: وما تريد؟ قال: أريد أن أكون دليلك إلى الكعبة. ما وجد أحد من اليمن إلى الطائف يدل على الكعبة ولا عربي إلا أبو رغال. قال: أنا. قال: تدلني على الكعبة؟ للحين أبرهة مو عارف مكانها. قال: نعم، أدلك على الكعبة لتهدمها. فصار هذا الخبيث الخائن يضرب به الأمثال إلى اليوم كرمز للخيانة. قال: أنا أدلك على الكعبة. قال: تعال معي. حتى اقترب من مكة وفي المغمس أهلكه الله عز وجل ودفن. وفي ذلك المكان أوحى الله عز وجل إلى الطيور أن تحمل الحجارة وتأتي إلى ذلك الجيش. ألم تر كيف فعل ربك؟

فجعلهم كعصف مأكول. أما أبو رغال فقد هلك قبل أن يهلك أبرهة وجيشه. هلك الرجل، فصارت العرب كلما مرت على قبره رمته بالحجارة تسبه وتلعنه إلى اليوم. إلى اليوم إذا قيل لك فلان كأبي رغال، شنو يروح في بالك؟ خائن، خائن لقومه، خائن لملته، خائن لدينه، خائن لأمته. كل خائن ففيه شبه من أبي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.